0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. عزيزي المستمع، خطوات الإنجاز في حياتنا يجب أن تستمر لنصل لأهدافنا ونحقق سامي الغايات. نجتمع وإياكم في عيون المستقبل مع نجوم واعدة تسير في درب النجاح ومسير الواثق المنجز. مبدعات اليوم نور بنت مبارك اليعربي والزهراء بنت عبد الله الغزيري.

0: أهلا بكما نور والزهراء، سلام الله عليكم.
1: وعليكم
0: وعليكم
1: السلام.
0: السلام
1: ورحمة الله وبركاته.
0: إذا نور والزهراء، مرحبا بكما في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وعيون المستقبل. عزيزي المستمع، نور والزهراء وأيضا رفيقاتهم في المدرسة محبين للابتكار بشكل كبير، ونتحدث اليوم عن ابتكار نوعي خلى مخلفات وقشور الفستق تصبح أملا جديدا للأشخاص اللي ممكن أنهم تعرضوا لحوادث وفقدوا أطرافهم. إذن نتحدث عن هذا الابتكار الاستثنائي والجميل معكما. إذن الزهراء نبدأ معك، كيف جاءت هذه الفكرة؟
1: كان في عندنا مسابقة في جامعة السلطان، اللي هي مسابقة نتاج منظمة من قبل جماعة الأحياء، فإحنا بغينا نشارك في هذه المسابقة بأي طريقة. فيعني وكنا نتعلم في المنهج إنه عن خصائص السليلوز وهذه الأشياء، وجدنا ذا الشيء موجود في قشور الفستق، وإنه قشور الفستق أصلاً ترمى بكميات كبيرة وما حد جالس يستفيد منها. فإحنا قلنا بما إنه هي أصلاً تهدر وعندها هذه الخصائص اللي هي الصلابة، متانة، حتى السليلوز يعني اللي فيها يقارن بقوة شد الفولاذ، فلهذا الشيء قررنا أن نستخدم قشور الفستق في شيء يعني مفيد، اللي هو إحنا بنصنع جزء من الطرف الصناعي.
0: إذن هي مادة تستخدم في صناعة الأطراف الاصطناعية.
1: أيوة.
0: نعم. إذن نور، نتكلم أكثر بتفصيل عن هذه الفكرة بعد ما جاءتكم كفكرة عامة، كيف اشتغلتوا عليها وكيف أيضا أنتجتوا هذه المادة؟
2: بداية في أولا درسنا التركيب الصناعي للطرف الصناعي كامل، قمنا بالذهاب لمستشفى العسكري عشان نعرف تفاصيل أكثر، لأنه عندهم هناك عيادة خاصة بالأطراف الصناعية. خبرونا أكثر وساعدوا معنا كامل الطاقم، كان يشرح لنا كل المواد اللي كانوا يستخدموها ومن وين يصدروها ومن وين يجيبوا ذيك المواد. وصراحة استفدنا جدا وأخذنا الكثير من المعلومات عن هذه المادة، اللي هي مادة شبيهة بالبلاستيك، هي المستهدفة في مشروعنا، وكذلك إحصائيات الكميات المهدرة من قشور الفستق كثيرة. فمثل ما قالت زميلتي الزهراء، شفنا أنه فيها كثير خصائص يعني مفيدة جدا، مثل السليلوز اللي هو حتى قوته تقارن بقوة شد الفولاذ، فهذا شيء جدا ممتاز عشان يناسب مشروعنا عشان نستبدل ذلك المادة. فبدأنا نبحث كذلك عن كيف احنا نحصل قشور الفستق، بما أنها هي أصلا مهدرة، فأنا كإنسان يعني احنا نرميها، هذه ردة فعل يعني معروفة.
0: صحيح.
2: حتى الحيوان كذلك والنبات ما يستفيد منها. فكنا نجمعها كذلك، انه نتواصل مع مطاحن يجمعوها نستفيد من معاهم، تكون بيننا شراكة. فجمعنا قشور الفستق وبدينا خطوات الطحن لحد ما باستخدام حتى النانو، خاصية النانو كنا نستخدمها عشان نريد يكون مطحون يعني جدا ناعم
0: بشكل دقيق.
2: أيوة.
0: رائع جدا. إذن هي بدأت بفكرة ثم تحولت لهذا البحث المستمر. عجبني وصولكم حتى للمستشفى لمعرفة تفاصيل الأطراف الاصطناعية، ثم أيضا مرحلة تجميع المادة الخام اللي هي الآن نتحدث عن قشور الفستق بشكل محدد، ثم جاءت مرحلة الطحن، وبعدين كملوا لنا الخطوات المتبقية حتى وصلتم لما تودون من مادة. الزهراء،
1: جلسنا نبحث عن مثل الأجار عشان يعني بعدين يتكون عندنا المخلوط، مثلا أجار، عندنا حتى اللبان العماني نستخدم يعني نستخدمه في المخلوط. كم مرة نبحث عن كم شيء وطلبنا الأغراض ووصلت وسوينا المنتج.
0: سويتوا المنتج وجربتوا الزهرة؟
1: هو بس موجود في علبة، بعدنا ما قربنا لأنه يعني ما متأكدين من التركيبة ماله، فنبغى يعني نسوي المنتج أكثر من مرة عشان نوصل لتركيبة معينة.
0: ولكنها كفكرة محققة بتفاصيلها أيضا بالدراسات اللي سويتوها على المنتج، ودليل ذلك أنكم شاركتم بهذه الفكرة وهذا المشروع في عدة مسابقات. نور، صحيح؟
1: نعم.
0: نتحدث عن مسيركم في المسابقات ومشاركة يعني هذا المشروع في عديد المحافل العلمية.
2: بداية صارت عندنا فرصة وشفنا أن جامعة سلطان قابوس أعلنت اللي هي مسابقة الاقتصاد الحيوي تابعة لمجموعة الأحياء، فشاركنا فيها كنقطة بداية. كانت المسابقة يريدوا فقط بحث عن المشروع وتقديم مثل بوسترات نكتب كمختصر للمشروع، فكانت أقدر أقول أنها كانت نقطة بداية في مسابقة نتاج، لأن جمعنا فيها الاقتصاد الحيوي اللي هو قشور الفستق والأطراف الصناعية اللي صار الطلب عليها في السنوات الأخيرة أكثر.
0: رائع جدا. والخطوة التالية الزهرة؟
1: بعد مشاركتنا في مسابقة نتاج شاركنا في مسابقة إنجاز عمان. بعد ما تأهلنا على مستوى المحافظة رحنا في وصلنا يعني للمعرض اللي يكون فيه الشركات من على مستوى السلطنة يعني، وصلنا للنهائي الحمد لله، بس ما حالفنا الحظ وما فزنا.
0: هذا بنفسه يعني إنجاز يا زهراء عزيزتي، وصولكم لتلك النقطة وعديد المشاريع المتنافسة من مختلف محافظات السلطنة، وكلها أيضا ابتكارات يشاد بها دائما في كل نسخة. نتحدث أكثر عن هذه المسابقة، خصوصيتها، التنافس مع الفرق الأخرى، وأيضا الفرص اللي أهلتكم يعني بعدها إلى أي الفرص أو أي الأبواب فتحت لكم هذه المشاركة في إنجاز عمان يا نور؟
2: بداية كانت أكيد في منافسة قوية من فئات المدارس، لأن كان الكثير بعد عندهم مشاريع مبتكرة تخدم يعني فكرة الحفاظ على البيئة كمنتجات صديقة للبيئة. فكانت تقريبا 12 مدرسة منافسة معنا. تقييم المدارس مختلف عن تقييم الجامعات، حتى كان في طلاب من الجامعات فطلاب المدارس كانوا 12 مدرسة. فكانت صراحة منافسة جدا قوية من بين كل مشاريع المدرسة، سواء كانت مدارس حكومية أو مدارس خاصة. كذلك صراحة من هذه المسابقة كان المعرض الكبير كان في رمضان، كان كنا نزور الكثير من الزوار والمستثمرين ومن الدول الخليج ومن الدول الأخرى. يعني كانوا حتى ناس يعني جدا قابلهم من الآلاف الأشخاص، عشرات آلاف الأشخاص كانوا يمروا معنا، وكان في إعجاب كثير حتى كانوا يشيدوا بمشروعنا. فصراحة من إنجاز عمان جايتنا جدا أفكار، جايتنا يعني مسابقات كبيرة وطلب كبير أن احنا نشارك في مسابقات عدة، مثل مسابقة جيدكس ومسابقة غرفة. كانت من محافظة جنوب الباطنة هذه المسابقات.
0: رائعة جدا، رائعة. إذن فعلا هي هذه المحافل العلمية تفتح لك أبواب أوسع، تعرفك على أشخاص في ذات المجال في الابتكار، وربما أيضا مستثمرين وفرص أخرى. نتحدث معك الزهراء عن الفرص اللي تحدثت عنها نور، اللي هي مشاركتكم في جيدكس وأيضا مسابقة الغرفة.
1: شاركنا في معرض جيدكس اللي هو تابع لوزارة التعليم العالي سابقا. فزنا فيه بالمركز الثاني كأفضل منتج مبتكر، وشاركنا في اللي هي المسابقة الثانية غرفة تجارة وصناعة عمان، جبنا فيها أيضا المركز الثاني على مستوى المحافظة أيضا كأفضل منتج مبتكر.
0: رائع جدا، وبإذن الله تعالى هذا المنتج يتطور بشكل أوسع. لابد أن لديكم أفكار نور والزهراء لمستقبل هذا المنتج. إذن هي مادة تستخلص من قشور الفستق وتعوض مادة أساسا هي مستخدمة في الأطراف الاصطناعية. إيش فكرتكم للمستقبل؟ يعني تحدثت قبل قليل ممكن تحتكوا كنتوا بمستثمرين أشخاص من دول أخرى، أكيد أن يعني الواحد كذا يود أن يوسع مشروع أكثر، ففي خطة للاستثمار ولتطوير المنتج؟
2: أيوة أكيد، إحنا نفكر في فكرة الاستثمار، لأن فكرتنا نحتاج يعني كمستثمر يكون معنا في الفكرة وفي هذه الشركة. كذلك هو حصلنا فرص يعني مستثمرين، وكنا على تواصل مع بعض الأرقام، أحيانا حالفنا الحظ أحيانا لا، لكن يعني عندنا خطة إن إحنا نستثمر ويكون عندنا شركة خاصة. صراحة مستقبلاً إحنا مفكرين يكون عندنا شركة خاصة ومكتب خاص للشركة كامل
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق والسداد لكم. بالطبع يعني عزيزي المستمع، نور والزهراء الآن في المرحلة الأخيرة من المدرسة، هي صف الثاني عشر في دبلوم التعليم العام. إن شاء الله لكم كل التوفيق، يمكن هذا شوي يبعدكم عن التركيز عن الابتكار، ولكن ستعودون بإذن الله بما أن عندكم هذه الرؤية الطموحة لهذا المشروع. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم أعزائنا المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من عيون المستقبل مع الضيفتين نور بنت مبارك اليعربي والزهراء بنت عبد الله الخزيري. إذن ابتكار جديد وحلم آخر من أحلام أبناء عمان تجدونها في عيون المستقبل. إلى اللقاء. ثم عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنختصر سنوات العمر المضنية في مقاعد الدراسة، ونخترق الزمن لنمنح العقل البشري قدرة تكنولوجية خارقة. ماذا لو كان بإمكاننا تحميل المهارات واللغات إلى عقولنا في ثوان معدودة؟ كيف سيبدو العالم لو أصبحت المعرفة مجرد ملف نقوم بتنزيله نحو الذاكرة؟
2: تخيلوا هذه السرعة الذهنية المذهلة، أن تجلس في مكانك فتختار لغة نادرة أو مهارة هندسية معقدة أو جراحة القلب، وخلال غمضة عين تتدفق البيانات لتصبح خبيرا فوريا علميا وتكنولوجيا. هذا يعني ربط الأعصاب البشرية بشبكات بيانات عملاقة، مما يقلب مفهوم التعليم والتطور الحضاري رأسا على عقب.
1: نعم، وأول ما سينهار في هذا العالم الفوري هو المنظومة التعليمية التقليدية. ستختفي المدارس والجامعات ومعاهد اللغات. إذن لن يكون هناك أي داعي لقضاء 20 سنة من عمر الإنسان في حفظ الكتب واجتياز الاختبارات. سيتفرغ البشر فورا للممارسة والإنتاج، وتقفز البشرية قفزات معرفية هائلة في فترة زمنية قصيرة جدا.
2: صحيح، ولننظر إلى سوق العمل والاقتصاد الكوني. ستختفي الفروق الطبقية المبنية على جودة التعليم، فكل إنسان سيمتلك نفس الفرصة ليصبح عالماً أو مهندساً، ولكن في المقابل سيشهد العالم تنافساً شرساً غير مسبوق، حيث تتساوى المهارات الجسدية والفكرية بين الجميع، وسيصبح التميز مبنياً فقط على كيفية استخدام هذه المهارات بشكل مبتكر.
0: ماذا لو؟
1: ولكن من ناحية الصحة النفسية والتكوين الوجداني فإن الأمر يحمل خطورة بالغة. نحن نكتسب هويتنا وتصقل شخصياتنا خلال رحلة التعلم، فالصبر والمحاولة والفشل ثم النجاح هي التي تمنحنا نضجنا الإنساني. تحمل المعرفة جاهزة سيحرم الروح لذة الإنجاز، وقد يصيب البشرية ببرود عاطفي وشعور حاد بالفراغ نتيجة غياب التحدي.
2: هذا حقيقي نفسيا، كما أن قضية الأمن السيبراني ستدخل إلى عمق جمجمة الإنسان. لو كانت العقول قابلة لتحميل الملفات، فهذا يعني أنها قابلة أيضا للاختراق وزرع الفيروسات أو تعديل الذاكرة وغسل الأدمغة تماما. وقد تقوم بعض الجهات بتحميل مهارات قتالية أو أفكار معينة لملايين البشر رغما عنهم، مما يهدد الحرية الشخصية للأبد.
1: صحيح، وحتى التواصل الإنساني سيفقد بعضا من سحره النادر. عندما يتحدث الجميع كل لغات الأرض بطلاقة فورية، ستختفي لهفة التعرف على الثقافات الأخرى، وتتلاشى تلك الصعوبات الجميلة التي كنا نواجهها لنفهم الآخرين. سيصبح العالم قرية متجانسة بشكل ممل، خالية من التنوع الناتج عن الاجتهاد الشخصي.
2: سبحان الله، حينما نتأمل هذه الفرضية ندرك أن الحكمة الإلهية في جعل التعلم سفرا طويلا هي جوهر الحياة. لقد جعل الله بناء العقل تراكميا خطوة خطوة لكي نتذوق قيمة العلم وتتهذب نفوسنا بالصبر، ويكون لكل مجتهد نصيب يعكس صدق سعيه وشغفه الخاص.
1: بالتأكيد، فالمعرفة ليست مجرد بيانات تخزن، بل هي حياة تعاش وتجارب تبني الحكمة. نحن اليوم رغم أننا نستغرق شهوراً لتعلم لغة أو سنوات لإتقان حرفة، نمنح عقولنا فرصة للنمو الطبيعي السليم الذي يحمي بشريتنا من أن تتحول إلى مجرد آلات صماء تنفذ الأوامر.
2: كلمات عميقة تعيدنا إلى تقدير رحلتنا اليومية مع التعلم والتطوير، نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. لنفخر بكل مهارة بذلنا فيها قطرات عرق وساعات سهر لنكتسبها. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على كرم المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة إلى عالم المعرفة الفورية قد أثارت تفكيركم. نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجينية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بأهمية، إذا أردنا أن نتعرف على أهمية منطقة الخريف في محافظة ظفار، أن نقارنها بشبه الجزيرة العربية فقط، يعني لا يمكن أن نقارنها بمناطق أخرى أكثر تنوع حيوي أو غابات استوائية أو أوروبا أو غيرها، لأنه التفرد اللي موجود في منطقة الخريف موقعها الجغرافي بشكل رئيسي، لذلك يعني حتى التسويق لها يكون في شبه الجزيرة العربية فعال ومهم جدا بحكم الجغرافيا والقرب والعائلة وتشابه الثقافة وغيرها من المؤيدات التي تؤيد منطقة الخريف إذا قارناها بمختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية. فهذه النقطة مهمة جدا، وأن نحافظ على منطقة الخريف لأنها تعتبر مثل الواحة في صحراء قاحلة في شبه الجزيرة العربية. النباتات في هذه الفترة تكون في حالة ترقب بيئي مهم جدا، فترة أواخر يونيو بعض الأشجار المحلية حافظت على حياتها خلال القيض بفضل جذورها وقدرتها على تحمل الجفاف، وبعض الأعشاب الموسمية لم تظهر بعد لكنها موجودة في التربة كبذور، والبذرة هنا ليست شيئا ميتا بل حياة مؤجلة تبقى ساكنة حتى تصلها الإشارات المناسبة، رطوبة كافية، حرارة مناسبة، وضوء ملائم، وعندما يبدأ الرذاذ تتحرك هذه الحياة المخفية وتبدأ الأرض بالتغير. أما الحيوانات فتتعامل مع هذه المرحلة بحذر شديد، الرعي في نهاية القيض ليس مثل الرعي في منتصف الخريف، الغذاء الطبيعي قد يكون محدودا والمياه السطحية قليلة والحرارة ما زالت مؤثرة، لذلك تتحرك الحيوانات حسب توفر العلف والماء والظل، وتكون في موسم الجدب أكثر مواسم الحياة صعوبة فصل القيض، وعندما تأتي بدايات الخريف تزيد الأمر صعوبة لأن التحول يحتاج له 15 يوم أو 21 يوم حتى تظهر الأوراق ويبدأ المرعى بالظهور. فكل هذه التفاصيل، المرحلة الحرجة، المرحلة الانتقالية، كل كائن حي يتعامل معها بشكل مختلف تماما. فيعني الوحل والرطوبة وصعوبة الحركة في بعض المواقع كلها أيضا من المشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية والكائنات الحية في جنوب الجزيرة العربية، وهذا سيظهر بوضوح أكبر في شهر زيون، الشهر الأول من الخريف، تقريبا شهر قد يصل زيون أو يعني تقريبا إلى شهر. بدايات زيون صعبة جدا، نهاية زيون يبدأ الوضع بالتحسن إلى حد ما، يسمى زيون هذا الشهر الأول من الخريف، وهذا أيضا شهر متحرك، قد يبدأ الخريف في 21 يونيو فيكون من 21 يونيو إلى 21 يوليو هو الشهر الأول للزيون، وقد يبدأ الخريف في 27 أو يبدأ في بداية 1/7 أو لا يكون له بداية موفقة، فتستمر منطقة زيون فترة أطول أحيانا، ليست تاريخ محدد وإنما مرتبط بالمطر وبأمطار الخريف وبالتغير الذي يحدث في المرحلة الانتقالية من الجفاف إلى الخضرة. في المجتمع المحلي لا تقرأ هذه الفترة كطقس فقط بل كموسم تدبير، أصحاب الإبل وأصحاب الأغنام وأصحاب الأبقار يعرفون أن الخريف سيغير طرق الرعي والحركة، الإبل بطبيعة أقدامها العريضة اللينة تناسبها الرمال والأراضي الجافة أكثر من الطين اللزج، وعندما تبتل التربة الطينية تنزلق بشكل يعني نسبة كبيرة جدا 100%، إذا راحت على أرض وعلى وحل قد تنزلق الإبل في ميلان بسيط، تنزلق بشكل بسيط جدا وتنتهي حياتها تماما، لذلك يتجه كثير من أصحاب الإبل إلى الشمال أو المناطق الأكثر جفافا، مناطق قطن. أما الأغنام فتحتاج إلى مواقع أكثر حماية من الرذاذ والبلل المستمر، لذلك تلجأ بعض المجتمعات إلى الكهوف والجهات الشمالية الأكثر جفافا، لذلك أصحاب الأغنام دائما ما عندهم موقع جغرافي يسكنوا فيه، انتقلوا من كهف إلى آخر من كهف إلى آخر من مكان إلى آخر، ولا يستقروا في مكان معين مثل أصحاب الإبل اللي يستقروا في الشمال في قطن ويستقلوا في مناطق خطم في الجبل. أما أصحاب الأبقار فهم الأكثر استقرارا يعني الأبقار أكثر استقرارا في مواقعهم بسبب التشكيلة الفريدة للبقرة التي تتناسب تماما مع الخريف. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Magellan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. نواصل حديثنا عن الملاحة البحرية لمجان قديما، ونتحدث اليوم أيضا عن صناعة السفن، وهي من أهم الميزات اللي ميزت حضارة مجان التي امتدت لآلاف السنين. طبعا كلمة مجان نفسها هي كلمة تعود إلى اللغة السومرية والأكادية من اللغات المسمارية، وطبعا يعني هذه الكلمة تعني أرض السفن أو ميناء السفن، والدليل هو أن المقطع الأول يعني سفينة من هذه الكلمة مجان، والمقطع الثاني طبعا يعني ميناء أو أرض. فالكلمة هي أصلها أصل من بلاد الرافدين، وأصلها قديم طبعا. أول ما ظهرت هذه الكلمة في النصوص السومرية الأكادية ظهرت منذ 2400 قبل الميلاد. طبعا كانت يذكر النحاس بطريقة غير مباشرة، لأن كان من ينقل النحاس في تلك الفترة هم الدلمونيين سابقا منذ 1400، قد يكون قبل الميلاد، يعني منذ أكثر من 1000 سنة من هذا التاريخ. ولكن أول ظهور لاسم مجان في بلاد الرافدين هو في 2400 تقريبا قبل الميلاد، وهو طبعا يدل على أن الاسم هذا مرتبط بالسفن وصناعة السفن. ومن المرجح أن احتواء اسم مجان في تركيبته على السفينة ناتج من كون سكان مجان قديما وعمان حاليا رواد بحر وصانعي سفن، والتسميتين السومرية والأكادية ظلت مستخدمة طوال العهود الأشورية والبابلية. يعني فترة السومريين والأكاديين اللي هي كانت طبعا فترة قديمة جدا تعود للألف الرابع قبل الميلاد، والفترات اللي بعدها

0: هي طبعا الألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد وما بعده، يعني ما زال المصطلح اللي هو مصطلح مجان كان مستخدم، يعني مصطلح مجان كان يستخدم لفترات طويلة جدا، وهو يعني أرض السفن أو ميناء السفن، مما يدل على أهمية طبعا مجان وارتباطه أيضا بصناعة السفن وشهرته في مجال صناعة السفن. طبعا تتميز سفن مجان بالحجم، كبر حجمها ودقة أيضا صناعتها. ويرد في أحد النصوص الأكادية للملك سرجون الأكادي، طبعا سرجون الأكادي عاش في الفترة من 2371 قبل الميلاد إلى 2316، يرد ذكر ماجان أي سفينة مجان، وتميزت مجان بصناعة نوع من السفن عرف عنها يدعى باللغة السومرية ماجيلو، يعني هذا النوع من السفن اللي كان يقلب من مجان أو حتى كان يصنع في العراق، وكان صناع هذه السفن هم طبعا من المجانيين، يعني كان أفراد من الناس المتخصصين الماهرين في صناعة السفن في مجان، كانوا يذهبون إلى بلاد الرافدين ويصنعون هذه السفن هناك في بلاد الرافدين، وتسمى سفن مجان وهي مشهورة بهذا الاسم. وهذا اللفظ قريب من لفظ مدينة مجان، ورد ذلك في أسطورة جلجامش وأرض الحياة، واسم هذه السفينة في المقطع التالي: قارب مجان بعد أن غرق قارب القوة ماجيلو، يعني القارب قارب مجان كان يوصف بقارب القوة، مما يدل على أن نوعية السفن اللي كانت تصنع في مجان أو اللي كانت تصنع أيضا في العراق ويصنع مهرة وصنع سفن مجانيين كانت تتميز بالقوة وأيضا الضخامة. وأيضا تذكر أسطورة إنكي السومرية، وهي أحد الأساطير السومرية، أرض مجان، وذكرت سفنها، مما يعني أن مجان كان مكانا مألوفا لدى سكان العراق القدامى، حيث يذكر النص، هذا نص أسطورة إنكي، يذكر بلاد مجان ودلمون توجهت بأنظارها إلى إنكي وملئت قوارب دلمون وحملت قوارب مجان بكل سعتها، ونقلت ماكيليوم نوع من السفن نسبة إلى مجان يسمى ماجيلو أو ماكيليوم، نقلت الذهب والفضة إلى نفر لأجل إينيل سيد جميع الآلهة. طبعا هذا النص موجود في أحد الأساطير السومرية القديمة اللي تدل على وجود اسم مجان، وتدل أيضا على ارتباط هذا الاسم بالملاحة وصناعة السفن. كذلك ورد في النقوش القديمة المبكرة المتعلقة بالتجارة ونقل البضائع قارب مجان، وهو نص له علاقة بأسطورة إنكي ونظام العالم الذي يعلن فيه الإله أنه أرسى هذا النص، يعني النص الذي ذكر في أسطورة إنكي أسطورة أخرى أيضا يقول فيه: أرسى قارب دلمون إلى الأرض محملا وحمل قارب مجان إلى السماء. وقد يكون هذا إظهارا للرخاء الاستثنائي الذي جلبه إنكي لكل من المكانين اللي هم طبعا يقصد بهم دلمون ومجان. والشحنات الثقيلة التي تحملها سفن مجان كما أن يعني أيضا يدل على أن هناك شحنات من البضائع يعني تحملها سفن مجان، وهذه الشحنات أيضا كانت تتميز بأنها شحنات كبيرة، كما أنها تشير إلى نوع القارب المستخدم في النقل من مجان. وعلى ضوء تاريخ مجان من الإهماك في البحر والبحرية يعتقد أن المجانيين كانوا بحارة مشهورين، والإشارة إليهم في هذا المحتوى إنها أن أراضي مجان هي أكثر شهرة من دلمون وسفنها الشراعية، ويمكن أن يكون قارب مجان شيئا مماثلا لما كان يعنيه قارب الصين في تجارة الشرق الأقصى، ويمكن أن يكون نوعا معينا من القوارب، وهو طبعا القارب المخيط قارب القصب اللي هو طبعا كان مشهور واللي يصنع في مجان، وبعدين تحول أيضا قارب القصب إلى قارب من الخشب، وخاصة خشب الساق اللي كان يقلب من الهند لصناعة السفن، فتحولت القوارب من صناعتها بالقصب إلى صناعتها بالخشب، وأيضا طبعا استمرت صناعة السفن بالقصب إلى فترة أطول أيضا. نكتفي أحبتي الكرام بهذا الحديث في هذا اليوم عن صناعة السفن في مجان قديما، وبإذن الله تعالى نواصل في الحلقات القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة البشرى على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: جارتي تتحرك في مقامها الأبدي. علي أن أتشرذم لأنني لا أستطيع أن أكون صفحة كاملة أمام وجهك العذب. علي أن أتشذر لأنك كلمات مخبأة في شغاف العناصر. علي أن أتشظى لأنك أهديتني بذرة اللهب. والليل عاصف والقدور تطير والأكواخ السعفية تتجذر في معنى الرماد. علي أن أقبض على حنيني إليك لأنني أحب راعي العصافير وحارس العهن المطاير. وعلي أن أجثو على السلم الصعب والطويل كي تخترقني رؤياك ويتعسف بي نداؤك وتتنزل علي من غياثك الرحمات. لا تكتئبي يا رفيقة دواري ونعاسي وليلتي المكتوبة في الموجة القادمة. أقسم بالنور أن القمر أنثى، القمر أنثى، القمر أنثى. وأفرح كلما تأنثت الكلمات لأنها تذكرني بتائك المعلقة على صليب العذوبة المربوطة بشهوة الأمل والحرية. وأفرح بأن الثعالبي يؤكد بأن للجوار حق في كلام العرب. أشتاق إليك كأنني خيشوم سمكة تقطعت بها السبل بعد أن رماها الصياد خارج الماء. أشتاق إليك كأنني أدب على الحد وليس في رئتي سوى مخرز الموت أو شهوة الحياة.

0: صوتك مرة أخرى كي يسكر بك الساحل والفنار، والزمان تنشط ممحاته ليقول بأننا التقينا الآن للبارحة، وأننا طازجون في الود والفتنة والأشواق. زعنفتك مبللة بعد أن مضيت إلى أكثر البحار قتامة ودكنة، وعيناك تتمرأيان في العبث والواقع بكآبة جليلة، لكنك هنا الآن تعزفين على آلة الزمان الهارب من سطوة الآفل ونكتة المندثر. ما عذبك وكنت تحملين إلي سمكة كبيرة في يدك الصغيرة من أسماك رحلة جدك الصباحية؟ ما أشهاك والشمس تلتمع بك والمسافة تحبل بالحناء والقدر يتدثر في فاكهة الضحى؟ ما أنبلك أيتها الخبيثة الصغيرة حتى في لسانك الذي يوزع الشتائم على الأقربين والأبعدين؟ ما أحلاك وقد رأيتك مرة في مدينة بعيدة حلما نزقا أو حقيقة دامغة تمنحين للعابرين يا سمين آخر الليل؟ كما أستطيع أن أكبر وأصغر صورة ما على شاشة الحاسوب، كما لو كنت ألعب لعبة الحضور والغياب، التمرئ والتلاشي، أستطيع الآن أن أراك في داخلي صغيرة أو كبيرة، في المهد وفي اللحد، في الطفولة والكهولة، في الريحانة وفي الماء، في الأرض وفي السماء، في عمان أو في الصين، في عين الملاك وفي جوف الوحش، في الرماد وفي الحديقة، في السر وفي العلن، في الصائت وفي الجاهر، في الربيع وفي جناح الفراشة. لكنك وهذه لعبتك أيضا تحجرين حدقتي وبصيرتي وتوقفين سير الحركة في الصورة الخالدة، تمشين في الوقفة التي لا تتحرك أبدا إلا لكي تتحرك في مقامها الأبدي. راهن إن العيون مرض والنوافذ مرض والجيران مرض والطفولة مرض والصباح مرض والسفر مرض، لذلك أحس بالعافية فيها جميعها، وأحس بأنني أتعلق بأستارها النقية وأنخلع في بروقها، في وحشتها وحنانها وإشاراتها الصمدية. كنت تقودين امرأة عمياء، والآن أتسلم شرف أن تقوديني إلى الينبوع. كنت تروضين لي الجدران لكي أحتضن معناك، والآن كل تلك الجدران اندكت فقد استوى على أشده مرج الأطفال. كنت تهيئين لي الدرب إلى أمانتك، والآن كل الدروب النزقة تصلني بك وتصلي لأجلك. كنت تستسقين من البئر القصي، والآن هو ذا بئرك الحالم في قلبي، فأنزلي دلاك. أشرد في قداستك لأنك لست قديسة ولا وارعة، أزرع فسيلتك لأنني رأيتك تقطفين حبات الرطب إلى جوار طلعي وطلعك، أجهش بالترانيم على صدرك المتورد بالترس والرمح، بالملائكة والمعركة يتنزل المطر الذي يسوف لقائي بقدميك العاريتين. من أنت فتتحول الشمس إلى حمامة ذهبية؟ من أنت فتكتظ البلد بأزهار الكرز؟ من أنت فتغني المقبرة والقبرة سويا لحنهما الدائخ؟ من أنت فيلثغ الشعر لأول مرة يا عطر يا جميلة؟ من أنت فتسكر الكروم في عناقيدها؟ من أنت؟ فيتعمد البحر بنشوة لؤلؤتك الغائبة. ستغني فيروز إحنا والقمر جيران هذه الليلة، ودانتي وبياتريشي دون أن تصير المدينة أرملة بعد، سيلتقيان لأول مرة في عامهما التاسع. جارتي تتحرك في مقامها الأبدي.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

نحييكم مستمعينا الأعزاء من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكدان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار وفقا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة في مضيق هرمز. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوم، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن طوال الأسبوع. الرئيس اللبناني ونائب الرئيس الأمريكي يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية. مقتل 6 أشخاص في غارات روسية بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق أوكرانية. وفاة 3 أشخاص في فرنسا بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا. اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا تستعرض الدليل الوطني للجان أخلاقيات الإكلينيكية بالمستشفيات. كانت هذه أبرز العناوين حتى الساعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تستمعون الآن إلى الإذاعة الأكثر استماعاً في سلطنة عمان، رفيقة الدروب والمشاوير، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. فيا رب البدايات الجديدة والأيام المديدة، يوم جديد يصافحنا ونحن على قيد كرم الله ورحمته ولطفه. نسأل الله تعالى أن يجعل خطواتنا محفوفة بالخير والتوفيق، وأقدارنا طيبة مباركة، ولحظاتنا في هذا اليوم مليئة بالهناء والرضا والطمأنينة، وأن يجعل السلام يغمرنا.

وصباحاتنا على اختلاف جغرافيتها وناسها تلتقي عند نغمة واحدة، نغمة تفتح بها نوافذ الضوء على صوت فيروز. صوت فيروز، هذه الظاهرة التي امتدت لعقود طويلة، لم تأتي من فراغ، حصيلة تداخل عميق بين الذاكرة الجماعية والذائقة الفنية والطقوس الصباحية اليومية، إلى أن أصبح صوت فيروز بمثابة جزء من طقس الصباح نفسه، لا ينفصل عنه ولا يكتمل بدونه. وهذا ما لا يدركه الكثيرون الذين يتعجبون بين حين وآخر حول سر هذه العلاقة واستمرارها رغم تعاقب العصور والأجيال. أول أسرار هذا الارتباط يكمن في طبيعة صوت فيروز.

من يستمع إلى أغنيات فيروز وهي تتحدث عن الطرقات، عن الأشجار، عن النوافذ المفتوحة، عن الطيور المغردة، يشعر بأن هذه الصور ليست مجرد كلمات بل هي انعكاس حي لمشهد صباحي يعبر عنك أنت أنت أنت وأنت تقول أنا أنا، لكن على لسان فيروز.

وصباحاتكم الخير من أرض الخير عمان، صباح القرية في البحر والسهل والجبل، وصباحات بحرنا وبرنا وجبالنا ونخيلنا وسهولنا، صباح بحر عمان. والعمانيون جموعا الآن إلى أعمالهم، حركة دؤوبة، سعي متواصل في كل أرجاء عمان. وصباح الخير من صحار، من الدقم ونزوة، من صلالة والبريمي، من صور وعبري، ومن كل أرجاء عمان الطيبة.

صباح الخير يا وطني، يا أغلى حب في نظري. صباح الخير يا وطن الخير والعمران والتقدم والازدهار. صباح الحب يا عمان، صباح الخير يحمل سواعد الرجال إلى الشرف والفخر والآمال. صباح جميل لك يا وطن المحبة والسلام، صباح تتزين له القرى والسواحل والخلجان، صباح أودية ومزارع القرى والنخيل والرمان والورد. وصباح الخير يا وطني يا حلمي، يا حلم أبنائي وحلم كل من يعيش على أرض عمان الطيبة. صباح الخير يا وطني، يا أجمل أرض ترعرع عليها بدني وأجدادي وآبائي وأبنائي ومن بعدهم من الأجيال القادمة. فصباح عمان الحب والأمل،

وصباح الخير لكل عمانية ربت أبنائها على حب الوطن وعلى عشق ذراته. صباح الخير لكل أب عماني يذهب الآن إلى عمله ليعلي صرح الوطن شامخا أعلى وأعلى. وصباح الخير لوطن يسكن قلوبنا نحيا في مهجته، ونحن في هذا الوطن فداء للوطن لسلطاننا. وهذه ثوابتنا الوطنية الراسخة التي لا نحيد عنها بامتداد أرجاء وطننا العظيم عمان من أقصى جباله وسهوله وبحاره، من فنونه وتراثه، من اعتزازنا بتاريخه وماضيه وحاضره ومستقبله بعون

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: وصباح منتصف الأسبوع الثلاثاء الثامن من محرم 1448 للهجرة، يوافقه 23 من يونيو 2026 للميلاد. وصباحات عمان نهج راسخ التعاون مع سائر الدول على أساس من الاحترام المتبادل، سياسة ثابتة يشهد القاصي والداني على رزانتها، على قوة ثباتها، على ميلها دائما للحق والعدل. عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية لتعزيز السلام وأمن الملاحة في المنطقة. ومن أرض عمان أدوار وإسهامات بمبادئ الخير والصلاح، وسلطاننا المعظم هيثم يواصل مد أجنحة السلام والحكمة، ملهما أبناء عمان الحفاظ على المكتسبات وصناعة المستقبل المشرق الآمن السالم المزدهر.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فائلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها. تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

وصباح الإنجازات المتواصلة، صباح مسيرة بناء لا تتوقف في كل أرجاء عمان الطيبة. واصل الاقتصاد العماني النمو بما يتوافق مع التوقعات التي ترجح تحقيق نمو بنسبة تتراوح بين 2.6% و 3.7% خلال العام الأول من الخطة الخمسية 2026-2030. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 9,700,000,000 ريال عماني في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب 9,400,000,000 ريال، مسجلا بذلك نموا فعليا بنسبة 2.6% وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. الاقتصاد العماني يسجل نموا ب 2.6% خلال الربع الأول.

بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي. المواطنون الكرام، شهدت الأعوام الماضية انطلاقة رؤية عمان 2040، رؤية العمانيين جميعاً وطريقهم الواضح نحو المستقبل.

0: العين على الصحافة.
1: أهلا أهلا بالجميع إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. جلالة السلطان يهنئ دوق لوكسمبورغ الكبرى. عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية لتعزيز السلام وأمن الملاحة في المنطقة. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع قطر جراء حادثة انفجار أحد المصانع. 10 فرص جديدة لتراخيص مراكز سند. جريدة عمان تحصد 8 جوائز في الإجادة الصحفية. 32 مليار و200 مليون ريال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان. تأهيل أكثر من 100 كيلومتر من الأراضي المتدهورة، حلقة تناقش المستهدفات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2040. المدينة الطبية الجامعية تحقق إنجازا نوعيا في جراحات الأورام الدقيقة. يوليو المقبل إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة. اجتماع عماني أوروبي لبحث فرص البحث العلمي والابتكار. افتتاح مشروع نظام الطاقة الشمسية في جامعة التقنية بنزوة. إلزام القادمين من الدول المتأثرة بأيبولا بتعبئة شهادة الإفصاح الصحي الإلكتروني حرصا على حماية الصحة العامة. مطالب بإنشاء حديقة عامة في جعلان بني بوعلي تعزز الأنشطة الترفيهية. واستعراض خطط عمل المراكز الصيفية بشمال الباطنة. في الصفحات الاقتصادية، مؤتمر الصمود يستعرض حلولا لحماية سلاسل الإمداد واستمرار الخدمات، وحلقة تناقش التحول الطاقي في دعم قطاع الأعمال بشمال الباطنة. 2.6% نسبة نمو الاقتصاد العماني خلال الربع الأول، مسجلا 9 مليارات و700 مليون ريال. الصناعة والوساطة المالية الأعلى جاذبية بين القطاعات غير النفطية. 8.7% ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان، والإجمالي أكثر من 32 مليار ريال. التجارة والصناعة تحتفي باليوم العالمي للاعتماد وتؤكد دوره في تعزيز الابتكار والثقة والاستدامة، وإجراءات تنظيمية وفرص جديدة لتطوير مراكز.

راكز سند من جريدة عمان. كانت هذه أهم عناوين الصحافة. نرجو لكم جميعا صباحات مشرقة بالخير والنور والمحبة والعمل والعطاء. رافقتكم السلامة أينما كانت الوجهات والغايات والمقاصد في هذه الصباحات المشرقة مع صباح الشباب وراشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: صباح الشباب.
1: اهلا اهلا بالجميع، صباحكم الله بالخير، صباح النور والرضا والسعاده والبركه والتوفيق. بشرو بشرو، كيف كل شيء؟ كيف الصباحات اليوم؟ درجة الحرارة العظمى في مسقط 39 والصغرى 30 درجة مئوية. أما الأجواء الخريفية فتتواصل في محافظة ظفار، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 28 درجة مئوية في مدينة صلالة تحديدا، وتوقعات بموسم خريفي فوق المتوسط إن شاء الله. فاللي بعد ما خطط، خطط من الآن لتحديد الوجهة، بالتحديد تاريخ ووقت وزمان تروح صلالة، تراها شيء ثاني السنة، شيء ثاني

والإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب بتكون كالعادة موجودة من قلب خريف ظفار بشكل يومي بدءا من 15 يوليو وحتى 31 أغسطس من 2 إلى 4 عصرا يوميا. الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب من قلب خريف محافظة ظفار، وندعوكم لمتابعة مستجدات كأس العالم أولا بأول بالانضمام الآن. إيش رأيك تدخل الآن على الواتساب وتنضم وتسجل كعضو منضم إلى كمتابع إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب، أقل 17 دقيقة تقريبا ويعلن الحكم بدء مباراة المنتخبين العربيين في كأس العالم 2026 الأردن والجزائر. توقعاتكم إيش؟ ما هي توقعاتكم في المباراة التي ستجمع الأردن والجزائر بعد 16 دقيقة من الآن؟ إيش توقعاتكم؟ يا صباح الخير والنور، حيا وسهلا صالح الشنوي مطول الغيبات، يا مرحب يا مرحب. توقعاتك الجزائر ولا الأردن؟ أهلا أهلا بأم محمد، صباح الخير يا فايز، حيا وسهلا ومرحب بإبراهيم الشريقي. راشد، أمس تشرفنا بصحبة أبو تركي السعدي لزيارة الجبل الأخضر وزيارة قرية السوجرة الأثرية، كيف كانت الأجواء إبراهيم؟ كيف كانت أجواء الجبل الأخضر أمس؟ صبحكم الله بالخير والنور والمحبة والسعادة والرضا، صباح المتفائلين اللي تعرف مدى تفاؤلهم وسعادتهم ورضاهم. تعال صح، ما ذكرتك بشيء مهم، اليوم تاريخ كم؟ اليوم تاريخ 23/6/2026 للميلاد، ساعات بسيطة. هو في حد بيخليك تعيش شيء يعني بعد تقريبا 4 ساعات 3 ساعات من الحين بيخليك بس متسلي اليوم وبس فرحان طاير، حتى لا شعوريا بسامة، وكل حد يسلم عليك ما بتسلم عليه بترد السلام بالتحية العادية، لا لا لا لا لا، اليوم بيبان عليك الفرحة من كلماتك. أوف ما نايم من أمس 3 ساعات 4 ساعات، يعتمد على نوع البنك. ايوه من متى؟ صح من قبل العيد الكبير، يعني من قبل العيد صح. ايوه العيد كان 27 مايو، مبروكي هنيئا لكم وهانت يا صابر اكثر من شهر، صبر لك 3 ساعات. صباح الخيرات والأنوار، حيا وسهلا ومرحب بأم يوسف الزجالي، ونصبح بالخير على محمد، صباح الخيرات وطيب الكلمات، صباح البركات لكم جميعا أينما كنتم، يلا ابتسامة صباحية مشرقة. وإذا للحين بعدك ما صبحت على أول من خطر في بالك صبح عليه بالخير الحين، راشد الفارسي صباح الخير، أهلا أهلا يا أبو يوسف، وصباح النور والعافية والبركة. صباح المستيقظين باكرا، ترى المستيقظ باكرا يتميز بصحة بدنية أفضل وجودة حياة ويوم أفضل.

0: شبابك.
1: الله يحفظ لك شبابك. يا صباح الورد والخيرات والأنوار، أهلا بحمد وصباح النور لمحمد. نصبح عليكم جميعا بكل خير ونور ومحبة وبركة. يلا نشاط وهمة وحيوية. ترى اليوم 23/6/2026 للميلاد يصادف اليوم العالمي للمهندسات. صباح الخير والأنوار لإيمان، أهلا يا أم جود. وصباح الخير والأنوار لعبد الله، حيا وسهلا. أم سلطان، أهلا أهلا أهلا بأم خالد. ونصبح عليكم جميعا بكل الخير. اليوم يصادف اليوم العالمي للعاملات في القطاع الهندسي. اليوم يصادف اليوم العالمي للمرأة في الهندسة. فصباح الخير لكل مهندسة تسمعنا الحين. ترى المهندسات يتميزن بقدرة عالية على إدارة التحديات والتركيز على التفاصيل.
0: انت غير الناس عندي،
1: غير

يا صباح الأنوار، صباح النشيطين المبتسمين المتفائلين، يلا بكل همة ونشاط وحيوية شاركنا أجواءك الصباحية. صباح الخير والأنوار والمحبة والبركة. ترى الخضروات الورقية والشمندر والشوفان والأسماك الدهنية والشوكولاتة الداكنة تسهم في التحكم في ضغط الدم. يا صباح الخير لعمران، أهلا وسهلا ومرحبا بأميرة. أريد أسألكم عن قرية السوجرة. السوجرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا من أول واحد بيشاركنا الجواب. هذه القرية تعد من أقدم القرى العمانية اللي حافظت على طابعها التراثي. فنسأل عن قرية السوجرة. السوجرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب الصحيح والسريع إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والأنوار، أهلا أهلا بإدريس، وصباح الخير يا هلال، أهلا بنورة. السوجرة في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب من كلمتين إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. من أول واحد بيرسل الجواب الصحيح. قرية السوجرة هذه القرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 500 عام، وتعد واحدة من أقدم الأماكن في هذه الولاية. قرية قديمة ترتفع تقريبا حوالي 1900 متر. فقرية السوجرة في أي ولاية من الولايات؟ ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بأم يوسف الزجالي، وصباح الخير لغادة، أهلا بكم جميعا أينما كنتم، وإن شاء الله إن شاء الله الابتسامات الحلوة ما تفارق وجوهكم الحلوة.

عيسى السلطي، صباح الخير يا عيسى. صباح الأنوار لهدى الريامي، أهلا بيوم حنين، وصباح الخير لمن استهل صباحه الآن. السجرة في أي ولاية من الولايات، محمد الرواحي ومنصور وهلال وام فراس، وصباح الخير للرقيشي. يسلكم عن قرية السجرة، يلا الجواب الصحيح والسريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. أهلا أهلا بسعيد العنقودي، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 5002. من أكثر مهارة في حفظ وتذكر الكلمات، من اللي أشطر في حفظ وتذكر الكلمات، الرجال من النساء؟ أيهما أكثر مهارة في حفظ وتذكر الكلمات، من اللي أشطر في تذكر الكلمات، الرجال أم النساء؟ يلا نشوف التفاعل السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من اللي أكثر قدرة على حفظ وتذكر الكلمات ويمتلك طلاقة لفظية وذاكرة أفضل، الرجال أم النساء؟ صباح الخير لإبراهيم الحبسي، سبحان الله أمس زرت هذه القرية، قرية السوجرة، ما شاء الله كيف كانت الأجواء إبراهيم. وصباح الخير والأنوار لجمال الرواحي، أهلا بناصر، صباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. من اللي أكثر قدرة على على على تذكر الكلمات وحفظها وعند طلاقة لفظية أكثر، الرجال أم النساء؟ من غير تعصب، يلا أنت ماذا تعتقد، من يمتلك القدرة على تذكر الكلمات ومهارة حفظ الكلمات واستذكارها واسترجاعها وفقا لدراسات ركزت على اختبارات حول الكلمات المتقاطعة؟ فمن أكثر، الرجال من النساء؟ يلا شاركنا الجواب من كلمة واحدة، رجال نساء، إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا أهلا بسلطان، وصباح الخير لعبد العزيز. من تهدي؟ من من من من ينطبق عليه الجملة الأولى، الكوبلين الأول، من ينطبق عليه في حياتك؟

يا صباح الخيرات والأنوار، أهلا بأبو السلطان. ما شاء الله اسم ولدك السلطان، أول مرة أصبح عليكم بالخير إن شاء الله دائما وأبدا يا أبو السلطان، وصباح الخيرات لكم جميعا. أما اللي يمتلك قدرة على تذكر الكلمات أكثر ويمتلك مهارة حفظ وتذكر الكلمات والطلاقة اللفظية فهي النساء. وفقا لدراسة اختبرت قدرة الرجال والنساء في تذكر الكلمات المتقاطعة وحلها، فجاءت النتيجة من صالح المرأة. يا حي وسهلا بالجميع اللي ابتدى صباحها الحين، نسألكم عن قرية السوجرة. يلا نعطيكم فرصة للإجابة السريعة في ظرف دقيقتين. قرية السوجرة في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين اللي مركزين معنا؟ قرية السوجرة في أي ولاية من الولايات؟ الجواب الصحيح من كلمة واحدة إلى 9-0-4-5-6 من كلمتين إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. يلا السوجرة وين في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6 أو آت مورنينج يوث. السوجرة وين؟ يا حي وسهلة بالجميع، صباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0015. قرية السوجرة هي إحدى قرى ولاية الجبل الأخضر. شكرا لتفاعلكم جميعا. أريد أسمعكم فن من الفنون العمانية. سمعوا هذا الفن إيش اسمه تعرفه؟ هذا الفن أبو عبد الملك صباح الخير، إيش اسم هذا الفن؟ ما اسم هذا الفن الذي تتميز به سلطنة عمان؟

إيش اسم هذا الفن؟ ما اسم هذا الفن الذي تستمعون الآن إليه؟ يلا شاركونا الجواب الصحيح والسريع إلى 90456 أو @morningyouth. إيش اسم هذا الفن؟ أبو أنيس الربخي، صباح الخير وصباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3219. يلا نريد نتحدى معلوماتكم وذاكرتكم. وبالمناسبة الآن انطلقت قبل 50 ثانية مباراة الأردن والجزائر ضمن نهائيات كأس العالم 2026. إيش اسم الفن اللي سمعته قبل شوي؟ ما اسم الفن الذي استمعت إليه في اللوحة الغنائية قبل قليل؟ تراث عمان ليس حجرا فحسب، تراث عمان حي، تراث عمان تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. فإيش اسم الفن اللي سمعت قبل شوي؟ الفن الذي استمعت إليه قبل قليل. صباح الخيرات والأنوار لمحمد، أهلا أهلا بناصر، وصباح الخير لسيف، أهلا أهلا بسعيد، حي وسهلا ومرحب بالجميع. هذا الفن الذي يعد واحد لوحة، هذه اللوحة تنتمي إلى أي فن من فنوننا العمانية؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو @morningyouth. يلا إيش اسم هذا الفن اللي تسمع الحين؟ صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5959 طبعا إجابتك خاطئة، وإبراهيم بعد إجابتك خاطئة. إيش اسم هذا الفن؟ مفروض كلكم تعرفوه. هذا فن من الفنون العمانية التي تميز تراثنا وتاريخنا. إيش اسم هذا الفن؟ واحد من أعرق الفنون التقليدية في عمان، وهذا الفن يجمع بين الإيقاعات والمبارزة بالسيوف والمطارحات الشعرية، يؤديها الرجال في صفوف متقابلة لاستنهاض الهمم والتعبير عن الشجاعة والفخر. فإيش اسم هذا الفن اللي تسمعه الحين؟ وهذا الفن بالمناسبة سمي بهذا الاسم نسبة إلى الأداء الذي يؤديه الرجال في هذا الفن. صباح الخير يا يوسف، صح يوسف صح، وعبد العزيز بعد صح. هذا الفن هو فن الرزحة، وعرف فن الرزحة بهذا الاسم لأن المتبارزين بالسيف يرزحون تحت أثقال سيوفهم، أي كل متبارز يتحمل ثقل سيفه وهو يتقافز عاليا في الهواء قبل أن يستقر على قدميه، لذلك سمي هذا الفن بفن الرزحة. شكرا شكرا لتفاعل الجميع، وأسعد الله الصباحات بالمحبة والخير والنور والبركات. وانطلقت مباراة المنتخبين الجزائري والأردني، إيش توقعاتكم؟ يلا ما هي توقعاتكم من بيفوز الأردن والجزائر الآن المباراة مرتين؟ طبعا فازت الجزائر بشكل مباشر بين الأردن والجزائر، الأردن لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026. أهلا بمحمد وصباح الخير لناصر، شاركنا توقعاتك، ايش تتوقع الأردن ولا الجزائر؟ أهلا بكم جميعا وأسعد الله الصباحات بكل أمل وتفاؤل. نذكرك بالتقليل من تناول السكر، ترى السكر مرتبط بالقلق والاكتئاب، هذا ما تكشف عنه الدراسات. أما الأشخاص اللي يتابعون كأس العالم والمباريات، ترى المونديال على المائدة حين يصبح السهر بوابة للأكل المفرط، لذلك راقب نفسك كيش تتناول من طعام وما هي نوعية الأطعمة التي تتناولها، لأنك لا شعوريا أحيانا. صباح الخير لأبو سعد الرواحي، ومرحبا مرحبا بعلي. إنزين سؤال ثاني نتحدى فيه معلوماتكم بعد، يلا وذاكرتكم، ونقصر عليكم مشاوير الدروب. إيش هي أكبر قلعة في سلطنة عمان؟ تحدي يلا، والجواب من كلمة واحدة، ما هي أكبر قلعة في سلطنة عمان؟ الجواب الصحيح
بكل نشاط إلى 9-0-4-5-6 أوقات مورنينج يوث. يلا، ما هي أكبر قلعة في عمان؟ الجواب الصحيح. يلا يوسف الحضرمي، صباح الخير. محمد، صباح النور. أهلا بأميرة. لا طبعا يا أميرة، إجابة خاطئة. ما هي أكبر قلعة في عمان؟ الجواب إلى 9-0-4-5-6 أوقات مورنينج يوث من أول واحد بيشارك الجواب الصحيح. نسترجع في معلوماتكم وذاكرتكم. وصباح الخير والأنوار لأبو ماجد. أهلا بناصر. أكبر قلعة في عمان، ما هي أكبر قلعة في سلطنة عمان؟ شاركنا الجواب إلى 9-0-4-5-6 أوقات مورنينج يوث. ومن تهدي هالمقطع، هذا المقطع تحديدا، أول مقطع من تهدي، من يخطر في بالك أول من خطر في بالك لما سمعت هذا المقطع؟

اجسيك وافتح لك ابواب قلبي خلتني رجلي الباب اجيتك وانا مذكر اني كنت رايح لك بس

منيت يا كفيدي اسمع وضعني

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
7: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
8: اجعل لك أثرا، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.
9: أخيرا مونتيال جول.
10: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين.
11: برنامج مونديال 2026 معكم يومياً
5: من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
11: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اهلا اهلا بالجميع، صباحكم الله بالخير والنور والمحبه والبركه والعافيه. واللي ابتدى صباحه الحين نحن نسال عن اكبر قلعه في عمان. شاركنا الجواب الصحيح السريع الى 90456 او ات مورنينج يوث. اسعد بن سعيد سيابي، لا يا اسعد، اجابه غير موفقه. وصباح الخير لاحمد العبري، اهلا اهلا بالرواحي. صباح الخيرات والانوار لمنى البلوشي، ومرحبا بطاهر. صباح الخير يا حمود، حيه وسهله بموزه المسكري وعامر وام الايهم وهلال وماجد. صباح الخير للحسني، اسالكم عن اكبر قلعه في عمان، يلا شاركنا الجواب الصحيح والسريع يلا الى 90456 او ات مورنينج يوث. ما هي اكبر قلعه في عمان؟ اللي ابتدى صباحها الحين ساعة 7:18 دقيقة، شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والمحبة لناصر، أهلا أهلا وسهلا بإيمان. وصباح الخير لسعود، لا يا سعود إجابة خاطئة. أكبر قلعة في عمان، الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إذا لا قدر الله تعاني من صداع، فهناك مشروبات طبيعية لتخفيف الصداع النصفي بطرق طبيعية. من بين هذه المشروبات الشاي الأخضر، الشاي الأخضر وشاي الزنجبيل والعصائر الخضراء وشرب الماء. أهلا بعبير، وصباح الخير لأم الأيهم، دعواتكم لطلاب الثاني عشر، الله يوفقهم يا رب في امتحانات نهاية العام الدراسي. وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0623، للأسف إجابة خاطئة. إيش هي أكبر قلعة في عمان؟ الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لعلي، أهلا أهلا يا منتصر. صباح المحبة لعبد العزيز، ونصبح عليكم جميعا بكل خير ونور ومحبة وبركة. بالمناسبة هيئة تنظيم الاتصالات تطرح مشاورة عامة في إطار جهودها لحماية الأطفال في البيئة الرقمية. بنخبرك كيف ممكن تشارك برأيك. أهلا أهلا براشد الحراصي، وصباح الخير والسعادة للسعاد، أهلا وسهلا بالجميع. هذه الموسيقى اللي تسمعها الحين هي مقدمة لواحدة من أغاني محمد عبده. إيش اسم الأغنية؟ تحدي يلا. أهلا أهلا براشد، وصباح الخير يا أحمد. أسألكم، هل الموسيقى هذا اللحن لأي أغنية من روائع فنان العرب؟ وين النشيطين؟ أهلا بآسيا الحسني، وصباح الخير يا محمود، أهلا بطاهر. تحدي يلا تحدي، ومسموح لك تستعين بأي تطبيق، مسموح لك أنك تستعين بأي وسيلة، المهم أنك تشاركنا الجواب الصحيح. هذه الموسيقى لأي أغنية من أغاني فنان العرب؟ ولو واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين يلا. صباح الورد والياسمين، ويا مرحب يا مرحب بكل النشيطين. ترى الأشخاص اللي قدروا على معرفة الأغاني من أول جملة موسيقية يمتلكون قدرا عاليا من الذكاء. صباح الخير لأم جود،

اهلا اهلا بمها وصباح الخير لعبد المجيد، اهلا بأحمد وعبد الله، وصباح الخير والانوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه بخمسة أربعة أربعة ثمانية اللي يوجه التحية إلى كل موظفي المديرية العامة للشؤون البحرية. وقريبا راشد يوم الخميس بنحتفل بيوم البحارة العالمي، كل عام وأنتم بخير. أسألكم هذه الموسيقى اللي تسمعوها لأي أغنية من أغاني فنان العرب؟ أما أميرة اللي جاوبت كل ما نسنس، لا طبعا سمعي كل ما نسنس غير، سمعي الموسيقى غير تماما يا

اهلا اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار للجميع. هذه الموسيقى لاي اغنيه؟ اهلا بعامر الراسبي، صباح الخير يا عامر، وصباح الانوار لناصر. هذا اللحن، هذه الموسيقى لاي اغنيه من اغاني فنان العرب محمد عبد الظاهرة، الصوتية والثقافية والفنية والاستثنائية في تاريخ الموسيقى العربية، اللي عاد تشكيل الأغنية الخليجية واستمر نجاحه حتى اليوم. سر استمراريته تطور الذكي من مراحل متغيرة. صباح الخير للزعابي، كأن الزعابي جاوب إجابة صحيحة، وحمد الحبسي بعد كأن جاوب إجابة صحيحة، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3295 بعد كأنك جاوبت إجابة صحيحة. نريد نقصر عليكم مشوار الدرب وتعيشوا معنا أحلى الأوقات. هذا اللحن لأغنية أم الخطر في بالك أول ما سمعت.

وأنتم دائما وأبدا على البال. يا حي وسهلا ومرحب بالجميع. كنا سألناكم عن أكبر قلعة في عمان، إذا ابتدأ صباحك الآن ما رأيك أن تشاركنا الجواب الصحيح من كلمة واحدة؟ إيش هي أكبر قلعة في عمان؟ أين موقع أكبر قلعة في عمان؟ شاركنا الجواب إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. يلا الجواب الصحيح والسريع: يحذر خبراء تغذية من تناول الأطفال للعصائر المعلبة، لذلك انتبهوا جيدا. والتحذير متواصل أيضا من السهر. اللي مركز معنا بكل نشاط شاركنا الجواب: أكبر قلعة في عمان، ما هي أكبر قلعة في عمان؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 9 0 4 5 6 أو آت مورنينج يوث. في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات لحماية الأطفال في البيئة الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات الرقمية، ينفذ مشروع لدراسة الجوانب التنظيمية والتقنية والقانونية المرتبطة باستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. واستنادا إلى نتائج الدراسة، تم إعداد مسودة لائحة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية وتحديد الأدوار والمسؤوليات ذات العلاقة. لذلك تدعو الهيئة أصحاب المصلحة وكافة المعنيين إلى المشاركة في استبيان وتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة هذا الاستبيان. في الاستبيان مجموعة من الأسئلة: الاسم والمؤسسة والبريد الإلكتروني. ثم في مجموعة من الأسئلة: هل تؤيد منع استخدام الأطفال دون سن محددة مثل 16 لمنصات التواصل الاجتماعي؟ وبعض الأسئلة التي بإمكانكم أن تشاركوا في الإجابة عليها بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات. صباح الخير لفتحية، أهلا بأم فيصل. أم فيصل إجابة طبعا خاطئة: أكبر قلعة في عمان، ما هي أكبر قلعة في عمان؟ وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2212 بعد إجابة خاطئة. أما اللي ينتهي رقمك 8969 فإجابتك صحيحة. وإلى أن يصل تفاعلكم الجميل اللطيف، نتجه معكم الآن إلى المستقبل، إلى صباح المدارس.

0: والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع.
1: دعوة لتلبية نداء جلالة السلطان بأن نكون سبباً في سعادة المجتمع وتقدمه. في صباح المدارس معنا الآن الطالب أحمد بن سلطان بن أحمد الحوسني، وهو في الصف الثاني إلى الصف الثالث إن شاء الله من مدرسة النبراس للتعليم الأساسي بولاية سيب. السلام عليكم أحمد.
2: وعليكم السلام أستاذ راشد.
1: يا حيوس،
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير وعافية، أنت كيف حالك أحمد؟
2: بخير والحمد لله.
1: كيف الإجازة؟
2: زينة.
1: كيف تقضي إجازتك الصيفية يا أحمد؟
2: زينة وايد.
1: زين إيش تسوي؟ وين تروح؟ اشتريت سكوتر، سيكل، إيش؟ خبرنا.
2: أقرأ قصص وأقرأ قرآن.
1: ممتاز. رحت مركز صيفي ولا بعدك؟
2: لا.
1: إذن كيف تقضي جدولك صباح؟ تشوف يوتيوب أكيد أحمد، ها؟ تشوف يوتيوب ولا تقرأ قصص وكتب وقرآن؟
2: أقرأ قصص وأكتب القرآن.
1: ممتاز. وتلعب مع أخوانك عصر؟
2: هيوة.
1: شاطر يا أحمد. يلا
2: نعم.
1: زين يلا الحين إيش معك في البداية؟ بتقدم لنا مقدمة صباحية؟
2: أيوة.
1: يلا نسمع.
2: صباح الخير يا أصدقائي، صباح الخير جميعا، صباح اليوم الجميل، صباح الفرح والنشاط. أنا أحمد بن سلطان بن أحمد الحسني من الصف الثاني رابع مدرسة النبرك محافظة مسقط ولاية السيب. الحمد لله استلمت شهادتي وحصلت على درجات عالية جميع المواد.
1: إيش أكثر مادة حصلت؟
2: تقدير ألف. أنا سعيد بهذا بفضل أمي وأبي ومعلمتي.
1: ما شاء الله يا أحمد، من اسمها معلمتك؟
2: أستاذة فاطمة المعمري.
1: تحية للأستاذة فاطمة المعمري. إنزين أحمد، أنت من أي ولاية؟
2: الخابورة.
1: ومتى تروح الخابورة؟
2: الخابورة والسيب.
1: أنت تروح الخابورة في الإجازة، في إجازة نهاية الأسبوع، جمعة وسبت؟
2: يوم الجمعة والسبت.
1: ممتاز يا أحمد. وبإيش تتميز الخابورة؟
2: نجلس نلعب، نروح نصيد أسماك.
1: جميل يا أحمد. إنزين يلا الحين عاد
2: فيها البحر.
1: طيب يا أحمد، الحين عاد خبرنا عن هواياتك ومواهبك المتميزة اللي تتميز فيها.
2: قراءة وقراءة القصص وقراءة والرسم.
1: إيش ترسم أكثر شيء؟
2: أرسم يمكن سيارة، بيت، بحر، في فراد.
1: جميل جميل يا أحمد. وإيش آخر كتاب قرأته؟
2: الأمانة. يوم تحصل شيء داخل الأرض لازم تروح تأخذ وتعطي الأستاذة.
1: ممتاز.
2: ما تأخذ حنة.
1: جميل يا أحمد. وإيش بتقولنا بعد من النصائح اللي توجهها لزملائك عشان يكونوا نشيطين ويستغلوا إجازتهم الصيفية؟
2: في الإجازة يقرأوا قرآن، ما يقدر يشوفوا أشياء، ما يسوي نفس اليوتيوب.
1: جميل يا أحمد، بارك الله فيك. طيب يا أحمد، أنت إيش تريد تكون في المستقبل لما تخلص مدرسة وتكون كبير إن شاء الله؟
2: أكون ضابط شرطي لأساعد الناس.
1: ممتاز يا أحمد. وغير إيش بعد تكون تريد غير تكون شرطي؟
2: أكون مهندس.
1: بارك الله فيك يا أحمد. وبعد الطيار المهندس إيش؟
2: تاجر.
1: تاجر إيش؟
2: جدك
1: تاجر إيش؟
2: نفس يد العود، يعني نبيع المصار.
1: ما شاء الله، جدك تاجر يعني عنده مصنع، محل إيش؟
2: مصنع المصار العماني.
1: ممتاز يا أحمد، بارك الله فيك. وتعرف أنواع المصار أنت؟ يلا خبرنا عن أنواع المصار.
2: نعم.
1: إيش أنواع المصار؟
2: السوبر ترمة والنص ترمة والشمينة.
1: ما شاء الله.
2: الترمة.
1: ممتاز يا أحمد.

0: بارك الله فيك، شكرا لك. الضابط، التاجر، المهندس أحمد، أنت وين سافرت؟ رحت صلالة؟
1: أيوة، صلالة، كويت، قطر، السعودية، الهند، كشمير.
0: ليش رحت كشمير؟ ليش رحت كشمير؟ أنتوا من رحتوا كشمير؟ أنت إيش معكم كان هناك؟
1: نروح نشوف الثلج، نتمشى.
0: ولا عشان المصار؟
1: لا، أيوة،
0: أنتوا من رحتوا كشمير؟
1: أنا وجدي وأبوي.
0: حلوة كشمير؟
1: أيوة، والهند.
0: ممتاز يا أحمد، شكرا جزيلا لك على مشاركتك الحلوة. من حاب تشكر الحين؟
1: عفواً،
0: من حاب تشكر؟
1: أمي وأبي والأستاذة فاطمة المعمري وجدي وجدتي وأصدقائي وأخي وسيف.
0: شكرا جزيلا لك يا أحمد، مع السلامة، إلى اللقاء.
1: للقاء.
0: كان معنا الطالب النجيب المجتهد أحمد بن سلطان بن أحمد الحوصني في الصف الثاني من مدرسة النبراس للتعليم الأساسي بولاية سيب. تأثير الآباء والأجداد على شخصية الأبناء، لذلك كونوا القدوة الطيبة لأبنائكم. شكرا لكل من يمثل قدوة طيبة للناشئة، الأبناء يقلدوننا أكثر مما يستمعون إلينا، فشكرا لكل قدوة طيبة ترافق الأبناء في رحلة الحياة من أجل مستقبل أكثر إشراقا ونماء وبناء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
6: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
7: اجعل لك أثرا، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.
8: أخيرا مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
9: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
10: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
11: أهلا بالجميع، أسعد الله الصباحات بكل الخير، شكرا لتفاعلكم جميعا. أما أكبر قلعة في عمان فهي قلعة بهلة، شكرا لتفاعل الجميع. اليوم تنطلق فعاليات مهرجان المانجو، فريد أسألكم ما هي المحافظة الأكثر إنتاجا للمانجو في سلطنة عمان؟ يلا نشوف اللي مركزين معنا بكل نشاط. وعلى ذكر النشاط، المنتخب الأردني يتغلب بنتيجة 1-0 إلى الآن على المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026، الدقيقة 45، الأردن 1 والجزائر 0 إلى الآن.
4: وأن تكون مدربا كذلك في المونديال. شوط المباراة الأول متبقي دقيقتان على الوقت المحتسب بدل الضايع والمقدر بخمس دقائق. تعاد إلى بوداوي، هشام زروقي، بوداوي في هذا المكان لبن سبعيني، يتقدم رامي بن سبعيني وتأتي الكرة لزروقي الغالي في الكرة الماضية.
11: أهلا أهلا بالجميع، ما المحافظة الأكثر إنتاجا للمانجو؟ يلا شاركنا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، وأحلى الصباحات وأجملها لجمعيات لعضواء جمعية النور للمكفوفين، وهن الآن في استوديو إذاعة الشباب. تحية لعضواء جمعية النور للمكفوفين، نورة الكمزاري، سارة السيابي، وولاء السناني، والزهراء السناني، رفقة الأستاذة بثينة الفوري، وهن الآن في استوديو إذاعة الشباب في زيارة تدريبية. نسأل الله لهن التوفيق، وأهلا وسهلا ومرحبا بكن معنا. يا صباح الخيرات، أسألكم جميعا عن المحافظة الأكثر إنتاجا للمانجو. يلا صباح الخير لعبير الزجالي، أهلا وسهلا ومرحبا بناصر، وصباح الخير لصالح، حيا وسهلا ومرحب بكل أصدقاء الصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. أهلا بشيماء، وصباح الخير لمن ابتدأ صباحه الآن، جاسم صباح الخير. المحافظة الأكثر إنتاجا للمانجو، شاركنا جوابك سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أفا يا عهود عهود، لا طبعا إجابة خاطئة، وصباح الخير لخالص المعولي، إجابة صحيحة 100%. والباقين يلا، المحافظة الأكثر إنتاجا للمانجو، شاركنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إلى أن يصل جوابك الصحيح حول المحافظة الأكثر إنتاجا للمانجو وفقا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تعال نخبرك عن فوائد القرفة. تشير أبحاث إلى أنها تساعد في إبطاء نمو بعض أنواع البكتيريا المسببة للأمراض، مما قد يسهم في الوقاية من بعض أنواع العدوى المنقولة عبر الغذاء، لذلك عليكم بالقرفة. أهلا أهلا بسهى، وصباح الخير لمحمد الصباحي، بشار البطاشي، حمود النيري، مجد المخيني، وصباح الخير لحمد. المحافظة الأكثر إنتاجا للمانجو، شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث.

ويحدثنا الصباح، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ورازق النمل تأوي في مساكنها بحبة القمح، تأتيها بلا تعب، يسوق رزقك حتما لا تضيق أبدا، في كل يوم له رزق بلا سبب. يا كم أمورا طلبنا الله يكتبها، فجاد أكثر مما كان في الطلب. وستظل تجمع صورتي وتلمها، وأنا انتثرت قصائدا وأغاني، وتظل تبحث عن خيال هارب، شبح يشابهني ولن تلقاني. في كل ركن قد تركت حكاية، لا شيء يمكنه إعادة ما مضى. من قال إنك من جنسنا؟ من قال إنك مثلنا؟ ملك سقطتها هنا مرسولة أنت لتفتننا، يا للكمال فتنتنا، من نظرة كل العيون تحدثت، يا للجمال أصبتنا، يا للغرابة لا تغربي، لو كنت مكاننا لعذرتنا، مجنونة أنت لترحلي، ابقي مكانك بيننا، أسطورة العصر الجديد، لأنك أجمل من رأينا تمعنا. سلام عليك على كل شيء يمس يديك، وكل الطقوس وكل الظروف، إلى كل شيء يصير إليك سلام بحجم اشتياقي إليك، ورعشة قلبي إلى ناظريك. عيني عليك وأنت في عين القمر، قمر فكيف تكون في عين البشر؟ كم هام مستمع فكيف إذا رأى؟ تأتي البصيرة حين يدركك البصر. من ليس يخطر بالقلوب كماله، قل لي بربك كيف تنصفه الصور؟ فتبسمت والحسن يكسو ثغرها، فضممتها أهلا وسهلا مرحبا، طلت مع وهج الهلال، وإنها قامت مقام البدر ثم تغيب. عاتبتها فاستضحكت وعتابها ظلم، وكيف عتاب من لم يأثم؟ ما كنت أختار العتاب، وإنما قد كان ذلك حيلة المتكلم. لم يكن للبال يخطر أن من أهواه سكر، طيب حلو السجايا، صافي شهد مقطر، مبسم يغتال قلبي، ضحكة للروح تسبي عندما يبكي سمائي، تحشد الغيمة فتمطر. كم ضحكنا، كم عشقنا وارتجينا، كم تباعدنا، ولكن عندما أشتاق يحضر. على وقعها ينمو إذا لامستها وردا، فيا لحديقة الأزهار كم أهدت لنا عطرا، على الشفتين أغنيتين لحن الحب، وهذا القلب مجنون أحب بحمقه الشطآن، لم يستأذن البحر، فكيف تعيش قافية وقد ولدت على كلم ولم يأذن لها الشعراء؟

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
7: قصص خلف كل مقود، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.
8: اجعل لك أثراً، تبرع بالدم، فالحياة هدية تستحق أن نتشاركها.
9: اخيرا مونتيال، جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال موندو، ارجنتينا كامبيون ديال موندو.
10: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين.
11: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
9: ديبالا باولو
11: كأس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب مع الحدث.

0: أهلا بالجميع. تطلق هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع عدد من الشركات المرخص لها في قطاع الكهرباء تطلق اليوم برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية، وذلك تحت رعاية معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن. التفاصيل حول برنامج امتداد مع الدكتور عبد الله بن سالم بن حميد الشريقي، وهو مدير أول الطاقة المتجددة بهيئة تنظيم الخدمات العامة. صباح الخير دكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أخ راشد، وصباح المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. في البداية، يعني ما أهمية برنامج امتداد، وما الذي يميزه عن المبادرات الأخرى في مجال الطاقة المتجددة دكتور؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة للبرنامج اللي هو برنامج امتداد أو محطات للطاقة المجتمعية الشمسية، جاء استكمالا لمسيرة التحول في قطاع الكهرباء في سلطنة عمان، بما يتماشى مع مستهدفات القطاع نحو التحول أو استخدام طاقة نظيفة والتوجهات نحو تحقيق مستهدفات كذلك الحياد الصفر الكربوني. هي تنظيم الخدمات العامة هي بطبيعة الحال منظم لقطاع الكهرباء، فبدورها تقوم على تطوير نماذج تنظيمية جديدة تدعم تحول منظم نحو الطاقة النظيفة، ويكون بطريقة سلسة بما لا يؤثر لا على المشترك ولا على منظومة الكهربائية. بالنسبة لمنظومات الطاقة الشمسية اللي نتكلم عنها، هي منظومات طاقة شمسية بطبيعة الحال صغيرة اللي تربط بشبكات التوزيع. من 2017 الهيئة أصدرت أطر تنظيمية في هذا الخصوص، ومكنت في نفس الوقت القطاع الخاص والمشتركين من الاستفادة من الطاقة الشمسية بتركيب الألواح والمنظومات الطاقة الشمسية في أسطح منشآتهم أو منازلهم. لكن أحيانا المشترك ما تتوفر عنده المساحة الكافية أو ما يستطيع بناء منظومة طاقة شمسية في عقاره، قد يكون بسبب عدم كفاية المساحة أو نوعا ما التكلفة أحيانا، سواء في إنشاء المنظومة وكذلك في التكاليف المستمرة المرتبطة بتشغيل وصيانة هذه المنظومات.
0: جميل.
1: اليوم جاء البرنامج امتداد بنمط مختلف نوعا ما، بحيث يتم تطوير محطة شمسية مجتمعية يتم إنشاءها في موقع مناسب، وطبعا خارج العقار المستهلك، فيما ممكن أن نستخدم اللي هي نستغل المرتفقات العامة في بعض المؤسسات مثل رمضان المواقف أو حتى أسطح المباني، بحيث يحصل المشترك أو المستفيد على حصة من إنتاج المحطة دون الحاجة إلى تملك أو تشغيل وصيانة الأنظمة الطاقة الشمسية هذه في منشآت مخصصة. فمستفيد في هذا البرنامج يحصل على، يعني فيما معناه أنه يحصل على نسبة من إنتاج المحطة، بحيث ما يكون في تكلفة، في يعني تقدر تقول متابعة عليه، صيانة وتشغيل وتكاليف مرتبطة بذلك، فقط ينعكس هذا الاستفادة من أو حصة المشترك تنعكس في فاتورته الشهرية.
0: جميل.
1: المشروع في طبيعة الحال أو البرنامج في هذه المرحلة أعطى الأولوية للمشتركين المستفيدين من نظام الدعم الوطني للكهرباء. الهدف منه أن نمكنهم من الاستفادة من الطاقة المتجددة وكذلك تخفيض فاتورة الكهرباء. وبطبيعة الحال هذا البرنامج حظى ولله الحمد بدعم حكومي من خلال تخصيص تمويل لتطوير محطات الطاقة الشمسية المجتمعية، بهدف أو لحكم استغلال هذا التمويل في إنشاء أصول إنتاجية مستدامة تعود منافع مباشرة على المستفيدين المستهدفين.
0: جميل. طيب الآن دكتور عبد الله، البرنامج يعتمد على منح المشتركين منافع إنتاج الطاقة الشمسية على شكل أرصدة في فواتير الكهرباء دون الحاجة إلى تركيب أنظمة شمسية في منازلهم. هذه الآلية كيف ستعمل، وما الفئات التي يمكنها الاستفادة منها؟
1: يعني بالنسبة للمشروع مثل ما ذكرت، اللي هي بيكون محطة طاقة شمسية خارج عقار المشترك أو المستفيد، في آلية تم تحديدها لتحديد المستفيدين أو المؤهلين للحصول على حصة من إنتاج هذه المحطات. وبطبيعة الحال اللي هم المستهدفين من في هذه المرحلة اللي هم المشتركين المستفيدين من نظام الدعم الوطني للكهرباء. فهذا بينعكس في فاتورته الشهرية، يعني بيكون في فوترة، آلية صافي فوترة افتراضي، بحيث يكون مش يعني المحطة في محافظة مسقط معناته أن المشترك لابد أن يكون في محافظة مسقط، لا، المحطة في محافظة مسقط قد يكون المشترك في محافظة أخرى، ممكن أنه يستفيد من الحصة، من حصة الإنتاج المخصصة له. ونتوقع أنه بيكون في خفض في فاتورة الكهرباء خصوصا للمستفيدين اللي هم، وهذا طبعا يعتمد بطبيعة الحال على الاستهلاك والحصة المخصصة للمستفيد.
0: طيب الدكتور، هذا البرنامج كيف سيسهم في خفض تكاليف الكهرباء وبيعزز المحتوى المحلي، وسيسهم أيضا في فتح فرص جديدة أمام الشركات والكفاءات الوطنية؟
1: نعم، البرنامج بطبيعة الحال له عدة اللي هي أبعاد، يعني سواء اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية. بالنسبة مثل ما ذكرت اللي هي تخفيض فاتورة الكهرباء للمستفيدين المؤهلين، وطبعا في آلية وفي لوائح تحدد منهم المستفيدين المؤهلين في ذلك. في نفس الوقت يعزز هذا يعزز من مشاركة المجتمع في التحول نحو الطاقة النظيفة. على المستوى المحلي يوفر البرنامج بطبيعة الحال فرص للشركات الوطنية وكذلك رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وتنفيذ مشاريع، تنفيذ مثل هذه المشاريع، بما يسهم اللي هي في تعزيز القيمة المحلية المضافة. فالمستهدفين في هذا المشروع للتطوير بطبيعة الحال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تعطى الأولوية لتطوير مثل هذه المشاريع. كما يدعم كذلك البرنامج تنمية الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل في مجالات اللي هي تشغيل وصيانة وإدارة مشاريع الطاقة الشمسية. ولله الحمد يعني في الفترة الأخيرة اللي لاحظناه وجود الكوادر العمانية سواء على المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة، فأتوقع الكوادر العمانية جاهزة لمثل هذه المشاريع بيئيا. وبلا شك نفس الشيء مثل هذا البرنامج سيسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق اللي هي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري.
0: جميل، والخطط المستقبلية لتوسع البرنامج في مختلف المحافظات وتحقيق المستهدفات القادمة إن شاء الله؟
1: نعم، بالطبيعة الحال اللي هو المشروع يعني احنا سبقنا قبل التدشين في عندنا مشروع اللي هو تم إنشاءه وتشغيله اللي هو امتداد واحد كأول مشروع اللي هو ضمن برنامج امتداد وبداية التطبيق الفعلي للبرنامج. المشروع بسعة 1500 كيلو واط في محافظة مسقط، وإحنا أصلا مستهدفين كل مشروع ما يتجاوز 5 ميجا واط أو 5000 كيلو واط. التوسع طبعا اليوم نتكلم اللي هي عن برنامج ما فقط لمحافظة مسقط، لجميع المحافظات. فقط هذا المشروع اللي هو من امتداد واحد نقطة بداية. اليوم إن شاء الله اللي هو التدشين بيكون للوائح والتشريعات، توضيح الأدوار والمسؤوليات بين الشركات المرخصة، آلية تأهيل المستفيدين. فاليوم نقدر نقول إن هذا المشروع لكافة محافظات السلطنة بإذن الله سيكون توسع تدريجي. نتوقع أنه بيكون في مشاريع بساعات تقديرية يعني نصل إلى 20 ميجا واط أو بعدد ما لا يقل، نتكلم عن 5 محطات خلال سنة إن شاء الله.
0: نرجو التوفيق للجميع وبإذن الله متابعين لبرنامج امتداد. شكرا لكم دكتور عبد الله.
1: شكرا لك.
0: شكرا دكتور عبد الله بن سالم بن حميد الشريقي، وهو مدير أول الطاقة المتجددة بهيئة تنظيم الخدمات العامة، حول إطلاق هيئة تنظيم الخدمات العامة اليوم برنامج امتداد للمحطات المجتمعية للطاقة الشمسية.

0: تنطلق اليوم فعاليات مهرجان المانجو بمحافظة شمال الباطنة برعاية سعادة محافظ شمال الباطنة وبتنظيم من مكتب ولي الصحار بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. المهرجان في إطار الجهود التي تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة محصول المانجو العماني. معنا الآن عبر الاتصال سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي الصحار. سعادة الشيخ صباح الخير، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح الخير وسرور أخي راشد، أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الجميلة، بارك الله فيك.
0: حياكم الله
1: سعادتك. صباحات وطننا العزيز سلطنة عمان، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا بنعمة الأمن والأمان، وأن يديم على مولانا حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم موفور الصحة والعافية والعمر المديد بإذن الله وعلى أسرته الكريمة.
0: اللهم أمين، حياكم الله سعادتك. وفي البدء يعني ماذا تمثل استضافة مثل هذه الفعاليات للولاية وهذه المرة مهرجان المانجو بمحافظة شمال الباطنة بتنظيم من مكتبكم بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمحافظة؟
1: جزاك الله خير أخي العزيز. هذا المهرجان حقيقة كفكرة يعني في إطار كما تعلم الآن التحول إلى اللامركزية وأيضا التكاملية ما بين المؤسسات، فأتت الفكرة بأن يكون هناك مهرجان للمانجو، هذا المحصول الذي يحظى في شمال الباطنة باهتمام كبير في مختلف ولاياتها وبالأخص في ولاية صحار، وكما تعلم بأنه محصول اقتصادي ومحصول استثماري، فقلنا نسلط الضوء على هذا المنتج وأن يكون حاضرا في المشهد. الآن أيام الصيف أيام الثمار تتعدد ما بين الرطب وما بين العنب وما بين فواكه التين ومختلف الفواكه في بلدنا العزيز، هناك يعني العديد الآن من المهرجانات خلال هذه الفترة تختص بالجانب الزراعي وبالثروة الزراعية ومنتجاتها.
0: جميل. طيب سعادتك الآن يعني هذه المهرجانات كيف تعمل على إبراز المقومات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية لولاية بمثل ولاية صحار؟
1: أنا بداية يعني قبل أن أعري إلى سؤالك الكريم والإجابة عليه، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وإلى الأخوة في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة وإلى بلدية شمال الباطنة أيضا ممثلة في دائرة البلدية بولاية صحار وإلى كافة الداعمين حقيقة لهذه الفعالية ولهذا المشهد ولهذا الحضور الكبير. اليوم إحنا لحنا الاهتمام ينصب بدعم المزارعين، بحيث أن المهرجان سيكون داعم، سيكون منصة من منصات التسويق، يجتمع جميع منتجي المنتج المانجو، وسيكون هذا الحضور يعني تحت سقف واحد. احتضن هذه الفعالية أيضا مركز بازار صحار، يعني لتكون يعني منصة واحدة متكاملة لدعم المزارعين ويلتقوا في هذا المكان، يعني بحيث أن الجميع يكون قريب ما بين المنتج والمستهلك، وحقيقة من يريد أن يزور المهرجان ويطلع أيضا على التجارب أيضا سيكون هناك أوراق عمل أوراق علمية أيضا تسلط الضوء على منتج المانجو والفواكه الأخرى، وهناك أيضا تجارب وقصص نجاح لمزارعين عدة من هذه الولاية والمحافظة يقدموا يعني تجاربهم في زراعة المانجو وأدوات التسويق وآليات تسويقها أيضا.
0: جميل. طيب بالنسبة لولاية صحار، ما الأثر الذي يتوقع أن يحققه المهرجان على مستوى الحركة التجارية والاقتصادية ودعم المزارعين أيضا؟
1: حقيقة يعني حين نتكلم عن الاستفادة لولاية صحار، كما تعلم بأن ولاية صحار يعني تشتهر بزراعة المانجو منذ القدم، ومن أشهر قراها قرية العوهي وهمبا، مثل ما يقال همبا شمال الباطنة أو همبا صحار، يعني مشهور جدا، وقرية العوهي يعني مشهورة بهذا المنتج وله يعني طعم خاص، وأيضا لكون هذا أيضا المنتج قديم في هذه المنطقة، يعني من أقدم المكانات التي وجدت فيها يعني شجرة المانجو في عمان، وحقيقة سيعود أيضا بالنفع على المزارعين، يعني من حيث أنه سيكون هناك سرعة في بيع والمنتج للمزارعين، كما تعلم يعني هنا الإنتاج عالي جدا اليوم، يعني ستقدم ورقة علمية أيضا بهذا الجانب من حيث أثر الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمنتج المانجو في محافظة شمال الباطنة.
0: نعم. وطيب تعزيز هذه الفعالية للصحار ومكانتها كوجهة للفعاليات للمناشط المجتمعية.
1: نعم.
0: ودورها
1: نعم.
0: في استقطاب نعم. الزوار أيضا. نعم. سعادتك.
1: صحيح، يعني يتوقع أن يستقطب المهرجان أعداد كبيرة من الزوار والمهتمين بالشأن الزراعي والمهتمين أيضا بهذه المنتجات والفواكه، لما يمثله أيضا هذا المهرجان من منصة مهمة للتعريب بالمنتجات الزراعية المحلية وتعزيز التسويق الزراعي، فضلا عن دوره في نشر أيضا الوعي بالممارسات الزراعية السليمة ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق أيضا الأمن الغذائي في سلطنة عمان في إطار مستهدفات رؤية 2040. صحار كما تعلم دائما هنا مركز المحافظة، وهنا تقام العديد من المهرجانات، إن كانت في الفترة المهرجان الشتوية أو المهرجانات الصيفية. هناك الآن على سبيل المثال والذكر أيضا انطلق برنامج صيفنا ريادة، وهذا البرنامج يعني برنامج طويل يعني صح. وكبير، ويحتوي مجموعة من أبنائنا الطلبة، سيشارك أبنائنا الطلبة أيضا في الحضور إلى هذا المهرجان، وسيستمعوا إلى إلى إلى إلى الحديث، وسيلتقوا أيضا بالمزارعين، وهذا سيكون له أيضا أثر على المتعلم والراغب في معرفة المزيد من العلم والمعرفة في مجال المانجو وأهميته الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
0: جميل. طيب فيما يتصل بالتعاون في تنظيم هذا المهرجان الذي يأتي بالتعاون بين عدد من الجهات، إيش أهمية العمل التكاملي سعادة الشيخ بين المؤسسات الحكومية لتحقيق النجاح؟
1: حقيقة مهم جدا يعني أن نكون كلنا متكاملين، وأيضا لتحقيق نتائج أفضل حين يكون هناك العديد من الداعمين من الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص داعم أيضا بقوة، حين يحتضن المهرجان مركز تجاري كبير، أيضا هناك دعم أيضا من عدد من المؤسسات الأخرى، هناك أيضا سيتم اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية، بحيث أن هذه المحلات التجارية والأسواق التجارية على مستوى ولاية صحار تستقبل المنتجات وتتعاقد مع المزارعين، سيكون هناك توقيع اتفاقيات لشراء المنتج من المزارعين إلى الأسواق مباشرة، هذه لها أثرها أيضا يعني جزاك الله خير، ونسلط أيضا الضوء عليها في هذا الجانب في هذا

0: تعاظم بالمنتج بعد ذلك، وسيكون هناك أيضا يعني مراجعة لآليات الزراعة وكيفية زراعة هذا المنتج وما هي أهم المحاصيل وما هي أهم الأنواع. أيضا سيكون هناك أنواع جديدة معروضة في ضمن المعرض لأول مرة سنشاهدها يعني.
1: جميل. طيب سعادتك أيضا كيف تنظرون إلى أهمية أن ترتبط الأجيال، أن يرتبط الناشئة بالموروث الزراعي بالإنتاج المحلي، وأن يتم تحقيق آفاق وأبعاد هذا المهرجان في زيادة تحقيق الأمن الغذائي، الرقعة الخضراء، فارتباط الأجيال بهذا الموروث سعادتك؟
0: اليوم احنا الرمز الكبير معنا دائما النخلة، والعمانيون يعني يهتموا بهذه الشجرة الكبيرة العظيمة، والنخيل هي أساس يعني في جانب الثقافة المجتمعات. اليوم توسعت الزراعة إلى المنتجات الأخرى، نتحدث عن زراعة المانجو، نتحدث عن زراعة التين، نتحدث عن زراعة أيضا محاصيل العنب وأصنافها وأنواعها. أيضا هناك يعني ارتباط كبير وإرث يعني كبير للعمانيين بأهمية الزراعة، وخير شاهد على ذلك تشقق القنوات الأفلاج، قنوات الأفلاج وآليات وأساليب الزراعة الحديثة. حقيقة يعني هناك ارتباط وثيق وارتباط جذري بهذا الجانب في قطاع الزراعة أيضا والقطاعات الأخرى.
1: والرسالة التي تؤكدون عليها سعادتك في ختام هذا اللقاء للمشاركة في المهرجان، الاستفادة من فعالياته، من برامجه المصاحبة والحضور أيضا؟
0: نوجه الدعوة للجميع للحضور والمشاركة والاستفادة من فعاليات المهرجان اليومية. أيضا نقول بأن المهرجان مستمر من يوم تاريخ 23 حتى تاريخ 25، ينطلق اليوم المهرجان تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن سلمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وبحضور أيضا مدعوين من مختلف القطاعات كالقطاع الرسمي والقطاع الخاص، وأيضا حضور أيضا من أعضاء المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة، وحضور عدد من المهتمين بالقطاع والشأن الزراعي في هذه المحافظة. نقول للجميع الاهتمام، وأيضا الاهتمام بالزراعة والاهتمام بمحصول المانجو شيء مهم، وتحويله من منتج يعني بسيط إلى منتج يصل إلى العالمية ويكون ضمن سلة الغذاء العمانية اليومية بإذن الله الواحد الأحد.
1: بإذن الله. شكرا لكم سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي الصحار. شكرا لكم سعادة الشيخ.
0: شكرا لكم أخي راشد، وجزاكم الله خير على هذا اللقاء الكريم، ونسأل الله التوفيق وأن يكون هذا المهرجان يعني نتائجه مشرفة، وأيضا الحضور إليه سيكون جميل ورائع، ونكرر الدعوة للجميع مرة أخرى.
1: شكرا لكم سعادتك، وصباحاتكم الخير والنور مستمعين الكرام، من محافظة شمال الباطنة إلى محافظة ظفار التي تشهد حاليا، ولاية صلالة تشهد حاليا تساقطا كثيفا للرذاذ مع بدء موسم خريف ظفار، أحد أبرز المواسم المناخية والسياحية في سلطنة عمان، الذي يستمر حتى 21 من سبتمبر القادم. تتأثر خلاله ولايات المحافظة الساحلية الممتدة من ضلكوت غربا إلى مرباط شرقا بالرياح الموسمية القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي، المصحوبة بتدفق السحب والأمطار والرذاذ. الموسم يضفي أجواء معتدلة تتسم بانخفاض درجات الحرارة، انتشار الضباب، لا سيما في المناطق الجبلية المرتفعة، فيما تكتسي الجبال والسهول بالغطاء النباتي الأخضر نتيجة الأمطار الموسمية. استمتعوا باختيارنا القادم بعد ذلك. آخر مستجدات مونديال العالم 2026 واللقاء الذي يجمع حاليا المنتخب الجزائري والأردني الشقيقين العربيين بنتيجة 1-1، والتفاصيل الأخرى يصحبكم فيها حسين بن راشد العميري. وصباح الشباب والرياضة في آخر أخبار المونديال وفي مدة تتجاوز 15 دقيقة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، حيث نصحبكم في أخبار مونديال 2026.
1: صباح الشباب والرياضة.
0: المنتخب الأرجنتيني يحسم تأهله إلى دور الاثنين وثلاثين بثنائية في شباك نظيره النمساوي في المباراة التي جرت على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة ليصل للنقطة السادسة.
2: المرمى كان ممكن يوقع على رمي التنس، وكرة خطيرة ضربك في منطقة الأرجنتين طبعا دور السبات صار والحارس طار لها لايو لايو لايو سبتها لمسها وبعد الحارس كرة كانت ضعيفة سبات صار النمسة خطيرة ورصيت المهاجم غريغوريتش.
0: وفي المجموعة التاسعة حسم منتخب فرنسا مواجهته أمام العراق بثلاثية نظيفة ليضمن بذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل، ويعقد في المقابل مهمة المنتخب العراقي في سباق التأهل. وشهدت المباراة حدثا استثنائيا بعدما توقفت بين الشوطين لمدة ساعتين ونصف بسبب عاصفة رعدية قوية وأمطار غزيرة ضربت مدينة فيلادلفيا، ما استدعى إخلاء المدرجات حفاظا على سلامة الجماهير قبل استئناف اللقاء عقب تحسن الأحوال الجوية. وتلقى المنتخب العراقي ضربة موجعة خلال الشوط الأول بإصابة المهاجم أيمن حسين الذي غادر أرضية الميدان في الدقيقة 26. وأشارت مصادر صحفية إلى أن إصابة حسين كانت على مستوى العضلة الضامة، ما يعني أن مشاركته في لقاء السنغال باتت محل شك.
3: Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Kylian Gol, الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 14 من عمر المباراة. يفعلها كيليان ويسجل بصاروخ بيسراه كرة بينية ثنائية أوليزي كيليان مبابي استلمها بيمنى وضربها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد باسل مسجلا الهدف الأول لصالح المنتخب الفرنسي. 1-0 لفرنسا أمام العراق أمام أنظار أيضا عائلة كيليان مبابي الموجودة في المدرجات. استلام باليمنى وضربها باليسرى، شوف هنا أوليزي استرجحها بسرعة لكيليان مبابي. كانت قوية التسديدة لم يتمكن منها أحمد باسل وجاء الجول الأول لصالح المنتخب الفرنسي. واو واو قوتها لم تمكن الحارس أحمد باسل من صدها. كرة بينية تلعب من هنالك على الجهة اليسرى، ما زالت عراقية محاولة المرور توصل على الجهة اليسرى لإبراهيم بايش، بايش يدخل يرجع مرة ثانية تمشي على الجهة اليسرى كرة صعبة لدوسكي، دوسكي توزيعها هي للقائم الثاني رصيد كرة ملعوبة بشكل رائع. أول كرة لعلي الحمادي بالراس كورتو مرت سلامات، هذه أول محاولة للمنتخب العراقي.
0: وفي المجموعة ذاتها أكد المنتخب النرويجي حضوره القوي بعدما ضمن التأهل إلى دور الاثنين وثلاثين إثر انتصار مثير على السنغال بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة واصل خلالها إيرلينغ هالاند تألقه التهديفي ليقود بلاده إلى فوز ثان تواليا ويقربها من صدارة المجموعة. وبهذا الانتصار رفعت النرويج رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما تنتظرها مواجهة حاسمة أمام فرنسا في الجولة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة. ويكفي المنتخب الفرنسي التعادل للاحتفاظ بالصدارة، بينما تحتاج النرويج إلى الفوز لاعتلاء القمة.
4: لا زالت رهيب والله رهيب الوحشية متواصلة، إعصار هالاند لن يتوقف، صدقوني إعصار هالاند لن يتوقف.
0: وفي المباراة التي تجري حاليا في المجموعة العاشرة، حيث منتخب الأردن يواجه نظيره الجزائري في لقاء عربي خالص، تقدمت الآن الجزائر بهدفين لواحد، بذلك تقلب النتيجة بعد أن كان المنتخب الأردني قد احتفظ بتقدمه منذ الشوط الأول وحتى الثلث الأخير من هذه المباراة. نجحت إذن الجزائر في هذه اللحظات في قلب النتيجة بهدفين لواحد، ونحن في الدقيقة 86.
5: كلما حضرت الأهداف، 3 أهداف في مباراة طبعا الفوز السعودي على المغربي 94 في الولايات المتحدة الأمريكية هنا، وأيضا 2-2 4 أهداف، تعادل مثير بين تونس والسعودية في مونديال 2006، وفوز أيضا للسعودي على شقيق المصري في مونديال روسيا 2018 في مباراة 2-1 3 أهداف، هنا أيضا 3 أهداف. وبالتالي كلما تقابل العرب في المونديال كلما كانت الأهداف حاضرة. خروج كما تابعنا، خروج أيضا أغويري، خروج قبل ذلك ريان آيت نوري.
0: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحطم رقم الألماني ميروسلاف كلوزي ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بتسجيله لهدفي منتخب بلاده أمام النمسا، ليصل إلى 18 هدفا مقابل 16 لكلوزي. وتتوزع أهدافه 18 على 5 نسخ مونديالية، بواقع هدف في نسخة ألمانيا 2006 و4 في البرازيل 2014 وهدف في روسيا 2018 و7 في قطر 2022 و5 أهداف في النسخة الحالية في مباراتين حتى الآن. فيما سيكون كيليان مبابي مطاردا، أو سيكون ميسي مطاردا من الفرنسي كيليان مبابي الذي نجح هو الآخر في تسجيل 4 أهداف في النسخة الحالية حتى الآن، ليصل برصيده إلى 16 هدفا، والذي أصبح بدوره الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.
6: للأرجنتين في كرة، ما زالت عرضية تأتي، الله، فليفتح التاريخ ذراعي، فليشهد العالم على لحظة ليدون المجد رقما للخلود. دعني لا أسميك ليو بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ.
0: تقارير إعلامية تكشف إصابة نيكو شلوتربيرك مدافع منتخب ألمانيا بكسر في الكاحل خلال مواجهة منتخب بلاده السبت الماضي أمام كوت ديفوار، مؤكدة أن مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع، ما يعني انتهاء مشواره في البطولة مبكرا. وتمثل إصابة شلوتربيرك ضربة موجعة لمنتخب ألمانيا ومدربه جوليان ناغلسمان الذي يعول على اللاعب بشكل أساسي إلى جانب نجم باين ميونخ جوناثان تاه في دفاع المانشافت. ومن المتوقع أن يعوض نجم ريال مدريد أنطونيو روديغير شلوتربيرك في دفاع ألمانيا خلال بقية مباريات البطولة.
5: هذه كرة للالله، الله، إنهم الألمان يا سادة، إنهم الألمان يا سادة، من كان يعتقد أنهم أموات، هؤلاء هم الألمان.
0: البرتغال تسعى لاستعادة توازنها عندما تلتقي أوزبكستان الليلة على ملعب NRG في هيوستن ضمن منافسات المجموعة 11. وكان منتخب البرتغال استهل مشواره بتعادل مخيب أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، ما وضعه تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز في الجولة الثانية تفاديا لتعقيد حسابات التأهل مبكرا، علما بأنه لم يفشل تاريخيا سوى مرة واحدة في الفوز خلال أول مباراتين له في كأس العالم.
7: يسجل رابع هدف جو نيفيش مع منتخب البرتغال بشكل رائع جدا. نعم 1-0 للمنتخب البرتغالي من وسط ميدان نادي باريس سان جيرمان.
1: صباح الشباب والرياضة.
0: من جهتها خسرت أوزبكستان مباراتها الأولى في تاريخها بالمونديال أمام كولومبيا 3-0، لكنها لا تزال تملك فرصة للتعويض في ظل نظام البطولة الموسع رغم حاجتها إلى إيقاف سلسلة من 3 هزائم متتالية تهدد بخروجها المبكر. وتسعى أوزبكستان لاستعادة مستواها الذي قادها لسلسلة قوية سابقا، حيث لم تخسر سوى في مرة واحدة في 18 مباراة قبل البطولة، ما يمنحها أملا في العودة للمنافسة.
8: لويس دياز فقط 5 دقائق بعد ضعف التعادل، 5 دقائق بعد ضعف التعادل لويس دياز يعيد الأسبقية لكولومبيا. 65 دقيقة كولومبيا تستعيد الأسبقية بهدف لويس دياز مهاجم البايرن. لويس دياز يعيد الأسبقية. كورته الأولى كانت في شوط المباراة الأول على القائم، الثانية انطلاقة بويرتا. دياز رقم محاولة.
0: إذن في المجموعة نفسها تلتقي كولومبيا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مدينة غوادالاخارا المكسيكية عند 6 PM يوم غد الأربعاء بتوقيت مسقط، حيث تسعى كولومبيا لتحقيق فوزها الثاني على التوالي لتعزيز حظوظها في التأهل المبكر. وتأمل كولومبيا في بلوغ الدور الثاني للمرة 3 في تاريخها بعد مشاركتي 90 و2014، إلا أن مهمتها لن تكون سهلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الذي قدم أداء لافتا أمام البرتغال في الجولة الأولى ويطمح لمواصلة مفاجآته.
8: والاستماتة في آخر لحظة، يدخل ناصر لايب مسالك والهدف الأول. جول دانيال مينوز، هدف يأتي للمنتخب الكولومبي في الدقيقة.
0: إنجلترا الساعية إلى وضع حد لصيام دام 60 عاما عن الألقاب تسعى أو للحاق بركب المتأهلين إلى دور 32 عندما تلاقي غانا في 12:00 منتصف ليل مسقط في بوسطن. وقدمت إنجلترا واحدا من أبرز العروض في البطولة بفوزها على كرواتيا 4-2 في مباراتها الافتتاحية بعدما أظهرت رد فعل قوي في الشوط الثاني.
8: للشجعان تذكروا ذلك، الحظ يبتسم للشجعان، والحظ هنا يبتسم لجود بيلينغهام. يشعلها في الشوط الثاني، يبدأها في الشوط الثاني الكرة الإنجليزية. الله
0: من جهته كان منتخب غانا قد استهل مشواره أيضا بفوز، لكنه جاء بصعوبة وأقل إقناعا بعدما تغلب في اللحظات الأخيرة على بنما بهدف، منهيا سلسلة من 6 مباريات من دون انتصار. وتأمل النجوم السوداء أن يشكل هذا الفوز نقطة تحول، رغم أن التاريخ لا يصب في مصلحتهم، إذ لم يسبق لهم الفوز في 2 ضمن دور المجموعات في نسخة واحدة من كأس العالم سوى مرة واحدة.
9: مرة أسنتي جول ليرينيكي، يصنع أسنتي ويسجل يرينيكي ليحمل أماني وأمال البلاك ستار في كأس العالم. الهدف الأول يأتي الآن في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن الوقت المحتسب بدل من ضائع.
0: وفي المجموعة ذاتها تملك كرواتيا وصيفة بطل نسخة 2018 وثالثة النسخة الأخيرة فرصة تعويض سقوطها أمام إنجلترا عندما تلاقي بنما 3:00 من فجر الأربعاء لإنعاش آمالها قبل ملاقاة غانا في الجولة الأخيرة. وأقر مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش بأن دفاع منتخب بلاده كان كارثيا أمام الإنجليز، مشددا على أن تكرار الأخطاء الدفاعية لن يكون مقبولا إذا أرادت كرواتيا البقاء في المنافسة.
10: يتعلق الأمر بالأحداث الكبرى لا يخذلونك إطلاقا. الله على روعة الهدف.
0: إذن هذه المباريات المنتظرة. تذكير سريع بأن الجزائر لا زالت تتقدم على الأردن 2-1 بعد أن كانت متأخرة بهدف الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدلا من ضائع والمقدر ب7 دقائق على أعتاب النهاية. النرويج إذن فازت على السنغال 3-2، فرنسا على العراق 3-0، الأرجنتين على النمسا 2، والأردن يتأخر 1 أمام الجزائر المتقدمة 2-1. البرتغال أوزبكستان في 9، إنجلترا غانا في 12 منتصف الليل، بنما كرواتيا وكولومبيا جمهورية الكونغو الديمقراطية. نهاية النشرة، في أمان الله.
11: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان وهذه عناوين الأخبار. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر إثر حادثة انفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية. على السيد وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني ويبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة ويؤكدان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لدعم السلام. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن طوال الأسبوع. استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء. شهداء وجرحى بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة ومدينة الخليل في الضفة الغربية. ومقتل 6 أشخاص في غارة روسية بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق أوكرانية. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو، أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
5: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: روجر فيدرر داعم التعليم. مستمعينا الأعزاء، نصحبكم اليوم في صباح أوروبي بارد إلى مدينة بازل. السماء غائمة والشوارع تحف أرصفتها المارة. المشهد دقيق كدقة عقارب الزمن التي تشتهر بصناعتها المدينة. نقف على ضفاف نهر الراين، تتخطى العين ضفته لترسو على حدود ملعب تنس يرطب الندى عشبه. المدرجات ممتلئة والأحاديث الجانبية همس خافت. الأطفال حاملو الكرات الصفراء ينتشرون، والحكم يأخذ موضعه، والشباك تتهيأ لعد الضربات التي تحمل أحلام كل لاعب. ومن بعيد يقترب أحد رموز اللعبة وكبار فرسانها، يمشي بهدوء وأناقة، يحمل حقيبته على كتفه ومضربه في يده. تتعالى الصيحات: إنه ابن المدينة، لاعب التنس العالمي روجر فيدرر. سنروي لكم في حلقة اليوم نشأة روجر فيدرر وحياته، إنجازاته وألقابه، عطاءه الإنساني وأثره المجتمعي. فكونوا معنا في الأجواء الأوروبية الباردة. مستمعين الأعزاء، ولد روجر فيدرر في مدينة بازل السويسرية في 8 أغسطس 1981 لأسرة متوسطة الحال. نشأ بين ضفاف نهر الراين، فتعلم من خريره الصبر والهدوء، واكتسب التوازن من بلد يميل إلى الاعتدال، وتعلم الدقة من عقارب الساعات السويسرية. أحب روجر فيدرر التنس منذ نعومة أظفاره، ليكتب لاحقا حكاية نجاح يزدان مجدها بأثر العطاء. كبر الفتى الأنيق وترقت موهبته حتى صار اسما لامعا وعلامة تضيء ملاعب ويمبلدون، حيث تردد صدى ضرباته تحت سماء لندن الرمادية عاصمة الضباب. وفي بلاد الكنغر الأسترالي تألق فيدرر، فشقت ضرباته العشب بلا صد ولا رد، ليكتب في بطولة أستراليا المفتوحة إنجازات تصاغ بماء الذهب. مستمعين الكرام، لا يمكن لتاريخ التنس أن ينسى لفيدرر 20 لقبا في بطولات الجراند سلام و310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي، منها 237 أسبوعا متتاليا. ويحفظ تاريخ التنس 8 ألقاب حصدها روجر فيدرر في ويمبلدون العريقة، حين حول الملعب إلى مسرح لأجمل عروضه. لم يكن فيدرر يلعب التنس بل يعزف سيمفونيته، يمتع الحاضرين بأناقته، يبهر العالم بأدائه وتوازنه وهدوء أعصابه. حين بلغ فيدرر آفاق المجد وثراء المال، نظر بعينيه الخضراوين إلى أبعد من المدرجات. اتجه ببصره إلى القارة السمراء، فرأى مدارس قليلة وفرص تعلم شحيحة وأحلاما يقيدها الفقر. فقرر في عام 2003 تأسيس مؤسسة روجر فيدرر للأعمال الخيرية، متأثرا بحديث المساء مع والدته التي نشأت في جنوب أفريقيا، ويعزى لها الدور الأبرز في توجيه بوصلة عطائه. لقد زرعت فيه قيمة التعليم لنهضة الأمم وتقدم الشعوب. مستمعين الأعزاء، عملت مؤسسة روجر فيدرر الخيرية بصمت تحرسه الجدية، وتركزت جهودها على ملف التعليم الأساسي. جابت قرى بسيطة في دول فقيرة لا تصلها الكاميرات ولا تلاحقها الأضواء. لقد امتد عطاؤها إلى جنوب أفريقيا وملاوي وزامبيا وزيمبابوي، فبنيت مدارس ودرب معلمون ووضعت مناهج تناسب الأطفال وتنسجم مع المكان والزمان. تجاوزت استثمارات المؤسسة 50 مليون فرنك سويسري وساهمت في تحسين فرص التعليم وجودته لأكثر من مليون طفل. وفي عام 2019 أعلن روجر فيدرر التزاما إضافيا بقيمة 40 مليون فرنك سويسري قائلا: إذا أردنا عالما أفضل فلنبدأ من الصف الأول. حين أغلقت جائحة كورونا أبواب المدارس، فتح فيدرر قلبه فتبرع في عام 2020 بمليون فرنك سويسري لدعم العائلات المتضررة في سويسرا لضمان استمرار التعليم للأطفال في المراحل الأولى. كان يعلم أن انقطاع التعليم مرض صامت وأن المعرفة دواء الجهل وترياق النهضة. في عام 2022 غادر روجر فيدرر ملاعب الكرة الصفراء وأعلن اعتزاله اللعبة. وضع فيدرر مضربه في مخدع الذاكرة بعد أن أنهى مهمته بنجاح. قبل كؤوسه ولمس ألقابه بفخر يسر الناظرين، ودع جمهورا كان له سندا وداعما، لكنه لم يودع أطفالا حملوا جميل صنعه، ولا مدارس فتحت أبوابها بدعمه، ولا كتبا روت عقول الصغار بمشاعل النور وثراء المعرفة. لم يكن روجر فيدرر بطل تنس عالمي فحسب، بل صانع أمل وحاصد وفاء وسفير علم وحلم. إنه روجر فيدرر البطل صاحب الأثر.
1: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت صباحاتكم بكل الخير. ساعة أخيرة من صباح هذا اليوم ومن انتصاف النهار بكل تأكيد، يعني في برنامج مسك النهار هكذا نقضي معكم هذه الساعة بتفاصيل وموضوعات متنوعة ما بين نمط الحياة والصحة والتغذية وموضوعات مختلفة ومتنوعة. ينورنا اليوم في الاستوديو طبعا المخرج أيمن الحبسي. والله صارنا فترة ما شفناك يا أيمن، وين الغيبة هذه كلها؟ تتابع كأس العالم؟ خلي شوية يعني كذا، ركز مع أصدقائك يعني والصحبة القديمة. لكن الجديد بالنسبة لي في مسك النهار إخراج سلطان المعمري اللي صار له فترة غايب عن الساحة الإخراجية، نقول يعود هكذا بقوة. فسمعنا إبداعاتك اليوم سلطان، وخلينا يعني كذا نعيش مع المستمعين أجواء الصيف تليق بالصيف. يعني أنا بقول إن يعني لابد إن نركز في موضوعاتنا وكنا عارفين
1: يعني لازم تجيبوا كلام لنفسي.
0: صحيح صحيح، تعلموا من سلطان المعمري. احنا اليوم في مساحة البرنامج عندنا مواضيع مختلفة ومتنوعة، وراح نبدأ أكيد بعد شوي في هذه المواضيع وتفاصيلها، وأيضا مع ضيوف البرنامج اللي يرافقونا دائما بمعرفتهم وثقافتهم وخبرتهم أيضا في مجالات مختلفة. احنا معكم ونرجو لكم بكل تأكيد دروب آمنة وسالمة أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عماننا الحبيبة. أصحابكم في حلقة اليوم في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد أخوكم هيثم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج سلطان المعمر. يقولوا راشد الماجد سوى أغنية حلوة يعني لموسم الخريف في محافظة الظفار، لكن سلطان بيسمعكم شيء على ذوقه. نسمع

حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة منتصف الأسبوع وأيضا منتصف النهار، حلقة الثلاثاء طبعا من برنامج مسك النهار. نبدأ مع أولى الفقرات وهي فقرة مسك الوطن. مستمعينا الكرام، تمثل البيانات اليوم إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها الدول في التخطيط للتنمية وكذلك رفع كفاءة الخدمات وصناعة القرارات التي تلامس احتياجات المجتمع وتواكب تطلعات المستقبل. ومن هذا المنطلق يواصل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات جهوده في تطوير منظومة البيانات الوطنية وتعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق 3 مبادرات وطنية نوعية يوم الغد يوم الأربعاء، وهي تطبيق أرتاج التفاعلي والبوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة ومشروع مستودع البيانات المركزي. وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات والمعرفة وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي القائم على المعلومات الدقيقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 التي تضع الابتكار والتحول الرقمي في صميم مسارات التنمية الوطنية. يبرز تطبيق أرتاج التفاعلي الذي يستهدف الأطفال من خلال تجربة تعليمية مبتكرة تجمع بين المعرفة والتفاعل وتسهم في تنمية الوعي الإحصائي لدى النشئ بأساليب حديثة تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم المعرفية. ويجسد هذا التطبيق اهتمام سلطنة عمان ببناء جيل واع بأهمية المعلومات ودورها في فهم المجتمع واستشراف المستقبل. أما البوابة التنسيقية للجهاز الإداري للدولة فتشكل منصة متقدمة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية عبر توفير مساحة موحدة لتبادل التقارير والدراسات والإصدارات ونتائج المسوحات واستطلاعات الرأي العام والمشروعات الحكومية. ومن شأن هذه البوابة أن تعزز تدفق المعرفة بين الجهات المختلفة وتدعم الاستفادة المشتركة من الخبرات والبيانات، بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي وسرعة اتخاذ القرار. وفي سياق متصل يأتي مشروع مستودع البيانات المركزي ليعزز من تكامل البيانات الوطنية ويرفع من جودتها وكفاءتها من خلال توفير بيئة موحدة وآمنة للبيانات الحكومية. ويمثل المشروع خطوة استراتيجية نحو بناء بنية رقمية متطورة تتيح الاستفادة المثلى من المعلومات في التخطيط وصنع السياسات وتطوير الخدمات الحكومية. وتعكس هذه المبادرات مجتمعة اهتمام سلطنة عمان بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وترسيخ ثقافة البيانات بوصفها أداة فاعلة لدعم التنمية المستدامة. فالبيانات الدقيقة تتيح قراءة أكثر وضوحا للواقع وتسهم في استشراف الفرص والتحديات وتدعم بناء برامج ومشروعات أكثر كفاءة وأثر. وينتظر أن يشهد حفل التدشين استعراضا لأهداف هذه المبادرات ومخرجاتها المتوقعة، إلى جانب تسليط الضوء على دورها في دعم منظومة الإحصاء والمعلومات وتعزيز التكامل الحكومي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، إنها خطوات وطنية تعكس طموحا متجددا نحو مستقبل تسهم فيه المعرفة والبيانات والتقنية في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وخدمات أكثر جودة وتنمية أكثر استدامة، بما يرسخ مكانة عمان في مسيرة التحول الرقمي والتنمية الشاملة.

0: معي.
1: الفنان أيمن الناصر في برنامج مسك النهار أشتاق لك. والله نشتاق الأماكن الحلوة، نشتاق النسمة الباردة أحيانا، خصوصا في عز الصيف تشتاق لها. فإحنا عندنا نعمة والله، عندنا يعني أجواء ولا أروع في محافظة الظفار، وفي بعض أيضا سواحل الوسطى وجنوب الشرقية فيها نسمات باردة. عندنا أيضا ولاية الجبل الأخضر وبعض القرى الجبلية أيضا المطلة، والتي تقع طبعا في سفوح جبال الحجر سواء الشرقي أو الغربي. فعندنا مناطق كثيرة تنفع أنها تكون يعني وجهة للزيارة، وطبعا الوجهة الأولى تظل محافظة الظفار وولاياتها التي تتوشح وتكتسي في فصل الخريف بهذا الوشاح والثوب الأخضر الجميل. صلالة جوش حالي في الأصل.

طبعا هذه الأغنية اللي نسمعها الآن أنتم تعودتوا عليها في كل موسم خريف، لكن الجديد وتزامنا مع الانطلاقة، ما نقول الانطلاقة، نقول البداية الفلكية لفصل الخريف في محافظة ظفار، وزارة التراث والسياحة دشنت أغنية الموسم بصوت الفنان سندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد. شيء ثاني، اي والله شيء ثاني يا ظفار، شيء ثاني.

أكيد أجواء رائعة تشهدها محافظة ظفار في هذه الأيام، ولكن يعني نقدر نقول بأن ما بالشكل اللي يعني تكون عليه الأجواء في أوج فصل الخريف أو موسم الخريف. فبالنسبة للأشخاص اللي يحبوا يشوفوا كيف تتغير الأجواء ويعني جمال البدايات، ممكن أن هذه الفترة تناسبهم أيضا يعني لزيارة محافظة ظفار. والبعض أيضا يفضل أنه يعني على بداية الفعاليات في موسم خريف ظفار. وأنتوا تعودتوا على برنامج أيضا الخريف والشباب عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، برنامج فيه رصد لكل الفعاليات، فيه معايشة ومحاكاة أيضا لأجواء الخريف، كيف أن الواحد يستمتع فيها ويعيش جو الخريف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أنا قاعد أتابع أيضا عندنا يعني ما شاء الله مباريات في كأس العالم اللي قالب الجدول، يعني خلنا نقول فوق وحدر بالنسبة للجدول النوم وغيره. إعادة مباراة الأرجنتين الآن، وما أعرف أنا يعني كيف ميسي ضيع ضربة جزاء. هذه بحد ذاتها يبالها حلقة، يعني إذا صادق وحسين يسمعوني لازم تحطوها يعني كحلقة، ليش ميسي ضيع ضربة الجزاء، يعني هذه من النوادر. لكن أصبح الهداف التاريخي لكل مونديالات كأس العالم، يعني في رصيد كأس العالم صار خلاص هو فارق أعتقد 18 هدف، يعني بعيد عن المنافسين، ممكن ينافس مبابي يعني، والباقيين كلهم اعتزلوا اللي أقرب المطاردين له. فأرقام يسطرها هذا اللاعب ليونيل ميسي. احنا خلونا في موضوعنا أيضا بالنسبة لحلقة اليوم، بما أن احنا في أجواء الصيف قلنا نسألكم، يعني هل سبق في يوم من الأيام وأن شعرتوا بأن وسائل التواصل الاجتماعي خلت رضاكم أقل، يعني الرضا يكون أقل عن إجازتكم، عن الإجازة الصيفية، عن مثلا حتى عن اليوم الواحد نحن نتكلم، كيف نتعامل يعني مع هذا الشعور، شعور عدم الرضا اللي تسببه ربما وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا، لأن احنا في زمن أصبحت فيه الشاشات هي النافذة اليومية على حياة الآخرين. احنا نتابع ونتصفح ونشوف غيرنا وين رايحين وين جايين، كيف يقضوا إجازتهم، صورهم في رحلات منتجعات ومغامرات وأكتيفيتي، لحظات مثالية أيضا. ف احيانا واحنا نتصفح ممكن يتسلل يعني لنا شعور بان الكل يقضي اوقات حلوه، وربما انا مثلا ما عندي اجازه او مثلا ما سافرت لظروف معينه مثلا، فممكن يجيني شعور عدم الرضا احيانا. كيف اتصرف مع هذا الشعور، وهل هناك طريقة مثلى مثلا للتعامل معه؟ احنا ما ننتبه يعني ان وسائل التواصل الاجتماعي ما تعرض الحياة الحقيقية، لان خلاص احنا على بالنا مثل لما نتابع فيلم معين نتأثر فيه، واحنا عارفين مثلا ان التمثيل بس خلاص يعني نعيش ونتأثر بما يحدث بالفيلم. هذا الشعور مشابه نتوقع، يعني انك انت عارف ان هذا الشيء ما هو الشيء المثالي 100%، اكيد في صعوبات معينه قد يواجهها البعض، في مثلا البعض ممكن حتى انه توصل لدرجه انه ياخذ قرض مثلا او سلف عشان السفر مثلا، فانت ما تعرف هذه التفاصيل، انت ترصد الصوره المباشره امامك. ف يعني كيف من الممكن ان نتعامل مع هذا الموضوع، احنا نشاهد الصوره المشرقه ولا نشاهد الاشياء او الصوره ككل. ففي علم النفس هناك ظاهرة يطلق عليها اسم المقارنة الاجتماعية، وهي ميل طبيعي لدى الإنسان لمقارنة نفسه بالآخرين من أجل تقييم وضعه. المشكلة ليست في المقارنة نفسها بل في الإفراط فيها، خصوصا عندما نقارن واقعنا الكامل بلحظات منتقاة من حياة الآخرين. يعني كثير من الناس يقول لك والله، حتى على هذه ممكن صارت يعني نكت على مواقع التواصل الاجتماعي، إن يعني إن الزوجة مثلا تشوف الجارات وين رايحين وين يقضوا إجازتهم، وترجع وتعيد الأسطوانة على زوجها وتضغط عليه إنك أنت تتصرف، شوف مثلا البيت الفلاني رايحين، شوف مثلا جارتنا فلانة راح وداها زوجها وانت ما وديتنا، كيف تتصرف مع هذا الشيء؟ كيف انت بتقدر انك انت تدبر الموضوع؟ فهذا هو موضوعنا اليوم للنقاش، هل حسيتوا بهالشيء؟ شاركونا على 724-42-009 وباتصالاتكم طبعا على 24-698-51. ويا كثر المقارنات، لكن متى

0: قال الصيف اجا، وش هي ظروفك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ظروف وايد
1: هيك انا متن خطوط اليوم اللي انا بروح لمارادونا الزمن سوينا حلقة على خطوط الزمن.
0: والله الكابن كرو هذا مزكم شكله ما فهمت منه شيء. طبعا مستمرين معكم مستمعينا في مسك النهار عبر إذاعة الشباب، وهذا موضوعنا اليوم، موضوع الصيف وإجازات الصيف والمقارنات اللي تصير أحيانا ما بين الناس بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وما تظهره أحيانا. يعني خلوكم مواقع التواصل الاجتماعي حتى على مستوى التواصل الشخصي، يعني مثلا إذا كان في شخص مثلا ما موجود في العائلة، مثلا في تجمع أسري معين، وين مسافر، يعني الشخص الآخر في نفس العائلة يقول يا أخي خلنا نروح ونسافر ونشوف مثل ما غيرنا راح، يعني ويعني بذلك طبعا بنسبة معينة شريحة النساء. هل أنا يعني شعوري صحيح ولا لا؟ خلونا نعرف من خلال طبعا ضيفتنا في هذه اللحظات الأستاذة جيهان بنت سليمان العذوبي، أخصائية نفسية. أستاذة جيهان أهلا وسهلا بك في مسك النهار، صباح الخير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا فيك أستاذ هيثم. كيف الأمور؟
0: مرحبا، كيف الحال؟ عساك بخير.
2: الحمد لله طيبين، أخباركم أنتم كيف الأمور؟
0: والله بخير وعافية الحمد لله. كيف الإجازة معكم ولا دوامات مستمرين؟
2: والله يا الآن بعدنا في الدوامات مطر على الإجازة.
0: أي، وبالنسبة للنقطة اللي قلتها في آخر كلامي قبل التعريف
2: يعني شوية بعترض عليها أن النساء أكثر عن الرجال.
0: إيه هذا تحيز نوعي. واضح. الله يعطيك الصحة والعافية أستاذة جيهان. طبعا اليوم من الأهمية بمكان طرح هذا الموضوع لما له من تبعات ممكن نحن ما نرصدها، يعني أو ما نصنفها بأنها يعني بتلك الدرجة من الخطورة، ولكن تراكمها ربما سيؤدي إلى نتائج وخيمة وضغوطات وأعباء مادية، وأحيانا يعني أعباء نفسية أيضا، وقد تتحول أيضا إلى أعباء اجتماعية. فكيف من الممكن أن نتعامل مع هذا الموضوع وإيش أهميته اليوم أستاذة جيهان؟
2: أيوة، شوف مثل ما ذكرت بالضبط أن المقارنات اللي تصير الحين وأقرب موضوع الآن هو الإجازة، حتى لو أنه ما كان ضرر بشكل واضح ولكن يأثر علينا من ناحية نفسية واجتماعية ومادية وغيرها.
0: نعم.
2: فيس موضوع المقارنة هذا موضوع طبيعي وفطري في الإنسان، يعني الإنسان من زمان هو كان عنده ميل أنه هو يقيس نفسه بالناس اللي حوله. تمام؟
0: صحيح.
2: هذا موجود قبل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المشكلة اليوم اللي نواجهها انه احنا مفتوح لنا شباك كذا 24 ساعة في وسائل التواصل الاجتماعي، فاحنا نقارن حياتنا بحياة آلاف الأشخاص في دقيقة واحدة. هذا ايش المشكلة الحالية اللي احنا نواجهها؟
0: واضح. يعني بدل ما تقارن نفسك بالمحيط الصغير أو دائرة الصغيرة اللي كنت انت فيها سابقا واللي أحيانا كانت متعبة، ترى صار اليوم الباب مفتوح وتقارن نفسك مع حياة مثلا مئات الأشخاص اللي أحيانا انت ما تعرف كل التفاصيل وكل ظروفهم.
2: أيوة بالضبط. فإحنا كنا زمان نقارن على محيطنا الصغير، عوائلنا، جيراننا وإلى آخره. الحين إحنا نقارن حياتنا بمئات الأشخاص اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم، فهذا طبعا انه يخليك تقع في مقارنه، يعني تخليك توقع بدون وعي انك تقارن كواليس حياتك العاديه تشوفها متعبه وممله وعاديه مقارنه بالاشخاص اللي فقط هم يظهروا الجانب السعيد او الجانب الجيد من حياتهم.
0: نعم، بس ليش الانسان يقارن استاذه جيهان؟
2: هو طبيعي، احنا عندنا في نظريه المقارنه الاجتماعيه، يعني الانسان بطبيعته يحدد قيمته وتجربته ما من داخله فقط، لكن حتى لما يقارنها بتجارب غيره. مثلا انت يعني لما تشوف صديقك في يعني يستمتع في المالديف وانت في شاليه محلي، طبيعي دماغك بيبدا يقيم وضعك، هل انت في الوضع الصح، هل انا قاسي ممتازه ولا لا.
0: واضح. وغيرك مثلا اللي مداوم وما عنده اجازه ويقارن وضعك انت في شاليه محلي وهو مداوم مثلا.
2: هو مداوم.
0: فكذا يعني المقارنات لا تنتهي استاذه جيهان.
2: ايوه، وهي مقارنه غير عادله، لا يعني نظلم نفسنا فيها ونظلم واقعنا بعد.
0: واضح واضح. بس كيف تؤثر هذه المقارنات يعني على خلينا نقول الرضا والسعاده لدى الفرد او الاسره؟
2: اوكي حلو. شوف معادلة السعادة واجد بسيطة، يعني السعادة هي واقعك وتنقص منها توقعاتك. مثلا لو أنت كشخص مخطط تروح الإجازة مع العائلة في الجبل الأخضر أو صلالة، أو حتى مثلا تجلس في البيت تسترخي وتتقهوى مع أهلك، توقعاتك أنك محتاج هذا الهدوء واللمة. أنت لو طبقتها بتصحى الصباح وأنت في قمة الرضا والسعادة، لكن بمجرد أنك تفتح التليفون وتشوف شخص والله متسافر لجزيرة مجهولة أو دولة أوروبية، سقف توقعاتك اللي حطيتك اللي راح يطير. فبدون ما احنا بدون ما تحس ان عقلك راح يبدا يقارن وباجازتك وباجازه غيرك، وراح تحس انه بشعور مزعج ان ليش انا اجازتي كذا بسيطه وما لها اي قيمه. فالمقارنه يعني هي تسبق من اللحظات الحاليه اللي احنا نعيشها. فمثلا قد يكون انت الحين يعني لما تروح صلاله انت تحس انت تعيش في اجازه، يعني اجازه تعيش اجازه حلوه، لكن لأن دماغ مشغول والله بإجازة شخص ثاني أنت ما فيها أصلاً، فتحس أن ما قدرت تستمتع بالإجازة.
0: واضح واضح. يعني من المساوئ يعني في مواقع التواصل الاجتماعي هي ما تظهره طبعاً، ومسألة المقارنة. فإيش علامات أن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تفسد علينا متعة الإجازة، وإحنا محتاجين وخصوصا في هالصيف وهالحر بأن إجازتنا لا يفسدها ولا يشوبها أي شيء؟
2: أيوة بالضبط. إحنا بعد هذه السنة الطويلة اللي كانت متعبة الواحد يحتاج يستمتع بإجازته بكل ما فيها. ففي علامات كده محددة من رأيي أن الشخص لو أول ما يلاحظها فيه أنه لما يروح للإجازة راح يبدأ يلاحظ أنه بيقارن إجازة بإجازة صغيرة. أول شيء أن الأغلب بعتقد الكل يلاحظ أن عندنا نوع من هوس التوثيق قبل لا أستمتع أنا أصلاً بالمكان اللي رحت له. فمثلاً في أشخاص أول ما يروحوا مكان حلو مثلاً صلالة أو شاليه أو أي مكان آخر

0: يعني في أشخاص يروح الشاليه أو صلالة، بس لما يرجع من الإجازة ما يحس إنه هو طلع إجازة، يعني لا يتذكر كيف شكل المكان، ولا كان هدوء المكان، ولا الأصوات الموجودة في المكان،
1: نعم.
0: إنه هو كل مشغولة، يعني كل عقله كان مشغول إنه كيف ممكن أنا أحط صور، كيف راح أسوي بوست للمكان اللي أنا موجود فيه حاليا في الإنستغرام وفي السناب وإلى
1: أو
0: غيرها.
1: منشور على الانستغرام مثلا، بس يعني
0: أيوه فهو
1: يبقى له بس الصور، يعني من هذه الإجازة ومن هذه السفرة مثلا أو هذه الرحلة يبقى له الصور بس. يعني لما تسأله
0: أيوه
1: مثلا في هذه الصورة في هذا المكان كيف كان الشعور، كيف كان الجو مثلا، يعني يكاد يكون إنه يعني ما لمس جماليته. أستاذ جيهان،
0: ايوه بالضبط، يعني هو بيكون مخزن ذكريات في الاستوديو، صور عديده وما استمتع ولا حس بتاثير المكان عليه، هل هو استرخى ولا لا.
1: واضح واضح. زين، كيف نصنع ذكريات جميلة دون ضغط أو دون مبالغة أيضا أستاذة جيهان؟
0: اوكي، عشان تعيش إجازة سعيده اول شيء لازم نسويه، اللي انا من رايي الاغلبيه لازم يسويه، اللي هو الانفصال الرقمي على
1: الانفصال
0: قدر
1: الرقمي.
0: المستطاع. ايوه، ان احنا نحدد ساعات معينه، يعني احنا ما نستغني عن السوشيال ميديا طبعا حتى لو طالعين اجازه، الا واحنا بندخل انستغرام تويتر والى اخره نشوف ايش الموجود، ولكن ان لو الواحد فقط يحدد ساعات معينه خلال الاجازه انه ما يستخدم السوشيال ميديا او الهاتف، عشان يعطي فرصه لنفسه وللجهاز العصبي انه هو يرتاح من تشتت الشاشات. فمثلا يقربوا قاعدة أن الساعة الأولى اللي أنا أوصل فيها المكان بدون تليفون، فقط خليها لحواسك، اسمع شوف إيش موجود، اسمع إيش الموجود بس، وبعدين عاد بعد ساعة أو ساعتين أبدأ أصور.
1: واضح، يعني كأنه تعويد خلينا نقول تعويد النفس على أنه يعني تقنن وقت الاستخدام، وقت استخدام الهاتف.
0: أيوه، ونحاول إنه ما يكون استخدامنا الهاتف أول ما نوصل المكان، يعني لازم نحدد أولوياتنا. أنا لما أروح المكان، يعني لما أنا أروح الإجازة أسأل نفسي إيش أنا أبى أحس فيه لما أرجع،
1: واضح.
0: ما أسأل نفسي إيش أنا أبى أنشر. لما أنت تغير، لما تغير إيش الهدف من الإجازة، هل أنا أبى أشعر ولا أنا أبى أنشر، هنا راح تعرف كيف توجه أو كيف راح تقضي إجازتك بشكل جيد.
1: واضح. احنا طبعا ما ضد ان الواحد يعني يوثق وينشر ايضا
0: أكيد
1: ويحط في صفحته الشخصية يعني ذكريات معينة من رحلاته واجازاته، لكن بس ما تصور كل شيء، يعني لان هذا شيء مرهق لك ومرهق للاخرين ايضا. يعني
0: بالضبط، صور بس، ولكن ما يكون فقط انت تصور عشان تنشر وتحرم نفسك من الاستمتاع في تستمتع بالمكان الموجود فيه حاليا.
1: واضح. احنا عموما يعني ربما وقت البرنامج ما يسعفنا كثير على اعتبار ان مده البرنامج ساعه، ولا عندنا كثير من المحاور يعني المتعلقه بهذا الموضوع، لكن حاب اسمع منك كذا رساله ختاميه للمستمعين الكرام، وخصوصا احنا يعني في فتره الصيف، فتره الاجازات، وايضا مقبله علينا اجازه نهايه الاسبوع، فكيف من الممكن ان نعيش ونفرح باجازتنا بدون مقارنات؟
0: أول شيء أنا أتمنى إجازة سعيدة للمؤجزين أوردي واللي راح يأجزوا إن شاء الله، ونفس الشيء يعني نتمنى الاستمتاع للموجودين في دوامهم. الإجازة هي فرصة، يعني فرصة يعني فرصة مناسبة للجميع إنه خاص يسترخي بعد هذه السنة اللي كانت مليئة بالأعمال والأشغال والغيرة. فأنا رسالتي لهم أن نركز على القيم الحقيقية للإجازة. السعادة المطلوبة بالإجازة ما فقط بالمكان والتصوير، ولكن نفس الشيء مع الناس اللي تروح معهم والراحة النفسية اللي راح تقنيها بعد هذه الإجازة.
1: بارك الله فيك يا أستاذة جيهان بن سليمان العذوبي، أخصائية نفسية، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات،
0: العفو الحمد لله.
1: وإجازة سعيدة لك إن شاء الله يعني مقدما.
0: إن شاء الله
1: بارك
0: إن
1: الله
0: شاء
1: فيك،
0: الله جميعا.
1: شكرا شكرا شكرا لك. إذا مستمعينا الكرام، عيشوا إجازتكم بعيدا عن المقارنات، ودائما نحاول نحن نعيش الجو ونستذكر الشومة.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تحية لكم مستمعين ودروب آمنة وسالمة لكم أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات. 7-2-4-4-2-0-0-9. أيوة مرة ثانية أستاذ سلطان. زمير سلطان المعمري يذكرني بأرقام التواصل وضرورة الاشتراك في قناة الواتساب الخاصة بإذاعة الشباب، الرقم 7-2-4-4-2-0-0-9، هذا رقم الإذاعة، رقم الواتساب الخاص بإذاعة الشباب. تقدر أنك تضيف هذا الرقم وتجد رابط القناة موجود، ولكن إذا مثلا حاب أنك أنت تجد الرابط أيضا عن طريق المنصات، مثلا منصة إكس وأيضا منصة الإنستغرام، ممكن أنك أنت تجد الرابط أيضا هناك موجود مثلا. والله في أشياء يعني رائعة جدا وجهود يقدمها الزملاء، ونذكر أيضا يعني من هذه الجهود أيضا جهود طالب المحروق زميلنا في تغطية حيثيات مونديال 2026، مونديال كأس العالم. فتحياتنا له ولكل الأخوة القائمين أيضا على القناة، وتحياتنا لكم مستمعينا. البعض يقول لي ليش دائما تقول اللي يسمعونه وهم متجهين إلى مشاويرهم، واللي قاعدين في منازلهم ومثبتين الراديو مثلا، وإذا أحد مثلا يعني من الخوات والأمهات في المطبخ مثلا حاطة مثبتة على تردد إذاعة الشباب وتسمعنا، ليش ما توجه لهم تحية؟ تحية لكم كلكم، عاد أنتم بالذات خصيصا هذه أحلى تحية لكم. روح لي بعض المشاركات على 7-2-4-4-2-0-0-9. تحياتنا لأحد المشاركين لم يذكر اسمه ولكن يشاركنا بالأجواء، يقول أجواء جميلة، وتحية لطاقم عمل البرنامج ومسك النهار. تحياتنا لك، وزين أنك تذكر اسمك نوجه لك تحية، يا مرحبا بك. عندنا أيضا أحد المشاركين يسمي نفسه بميم عين، يعني هكذا اختصار، يقول ابحث يعني عن شخص يحب يعني يحب السفر ويرافقك، ويمكن يكون عليه التذاكر والسكن والأكل ومصاريف الترفيه. أنا فقط مرافق، أحب أني أرافق الأشخاص اللي يسافروا خصوصا لأوروبا. يومكم سعيد. والله أنت على ويقول مد ريولك على قد الحافك. هذا مثل يعني أنك اقنع باللي معك يعني ولا تنظر بعيد. ويقول أيضا حلاوة الجو في السفر، ويقول خصوصا ان مطلوب يعني في مثل هكذا اوقات متابعه ومراجعه الميزانيه ومتابعه ايضا بعض الحسابات الخاصه بالسفر والمقارنه ايضا ما بينها. ويقول ايضا المقارنه ما بين الاشخاص مضره، فاذا ما تقارن نفسك باللي اقل منك عن تتغلق وتندم. يا اخي وايد نصايح قدمت اليوم، بس يعني حاول كذا تبسطها شويه لنا. والله يعطيك الصحه والعافيه، شكرا على مشاركتك معنا يا ميم عين. تحياتنا أيضا لسعيد الهشام يتوقع من قرية الطوية، يشاركنا بصورة من إحدى الأفلاج والمزارع ربما. وكذلك هذه تحية لأحد المشاركين فيصل الفارسي، يقول صباح الخير هيثم، اللي بيروح شاليه ضروري ياخذ معه كل بوكس من الآيس كريم. أتفق معك سعيد لشام، يقول رحلاتنا وسفرنا في هذا المكان وأرفق لنا صورة المزرعة اللي هو فيها والفلج. زين تسافر شوية بعد خارج هالمكان يعني تجدد الآفاق والأفكار، وليش تقول يا سلطان؟ شكرا لك يا سعيد. وأيضا أم ناصر الهادي ترجو لكم صباح سعيد، وتقول صباح الخير هيثم وسلطان، عودا حميدا يا سلطان للبرنامج. شفت كيف الناس يسألوا عنك يا سلطان وانت ما موجود وحار منهم من هذا الاخراج. يقول اسعد الله صباحكم، او تقول اسعد الله صباحكم. بالنسبة للمقارنة بالاخرين هي السارق الفرح، فهي رحلة تقارن فيها ما تخفيه انت من صراعات في كواليس حياتك بما يعلنه الاخرون في العلن لتكون سعيدا ومطمئنا. لا تنظر لغيرك، بل اجعل منافسك الوحيد هو نسختك بالأمس. صباحكم سعيد. شكرا لك، شكرا لأم ناصر الهادي. إيه والله إيش عليك يا سلطان، أنا غيبت أسبوعين ما حد نشد عني. شفت كيف هذه مقارنة، هذه مقارنة واحدة. علي النجادي يقول ليس ضعفا أن تتجاهل شخص يستنزفك، وليس هروبا أن تنهي جدالا عقيما. كلما تقدمت في العمر أدركت أن راحتك أثمن من أن تهدر أو من أن تهدر في تبرير نفسك لكل شخص أو إقناع كل معترض أو الرد على كل منتقد. وبعض الأبواب لا تغلق بالكلمات بل بالانشغال بحياة أفضل. بالنسبة لموضوع السفر،
عشان بس نختم الموضوع هذا، ايش لك وايش عليك؟ تعودتوا على هالفقرة صح؟ ايش لك في موضوع السفر والمقارنة؟ لك ان تستمتع عزيزي المستمع، تستمتع بإجازتك بالطريقة التي تناسب ظروفك وميزانيتك، ولك ان تبتعد عن الهاتف لبعض الوقت لتعيش اللحظة بدل من تصويرها فقط، لك ان ترفض المقارنة اذا بدأت تؤثر على مزاجك ورضاك، ولك ايضا ان تصنع ذكريات جميلة من ابسط التفاصيل، ولك ان تشعر بالامتنان بما لديك بدل الانشغال بما لدى الآخرين. وإيش عليك في المقابل؟ عليك أنك تتذكر بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض أجمل اللحظات وليس الحياة كاملة. عليك أن تمنح نفسك الراحة دون الشعور بالذنب، وعليك عزيزي المستمع أيضا أن تركز على أهدافك وظروفك أنت لا على حياة الآخرين. عليك أيضا أن تنتبه لتأثير المحتوى الذي تتابعه على صحتك النفسية. عليك أن تجعل معيار نجاح إجازتك هو سعادتك أنت، لا عدد الإعجابات ولا عدد المشاهدات. في هذا الصيف إيش لك وإيش عليك؟ لك أن تعيش الحياة كاملة، وعليك بأنك لا تسمح للمقارنات أن تسرق منك متعة الأيام الجميلة. مسك النهار مستمرين معكم. قبل مسك الختام خلونا نسمع الفنان عبد المجيد إيش قال. إيش قال سلطان؟ لمحته وبعدين شيء يا أخي، وانمحى شيء نسيتها يا أخي، بس خلنا نسمع. أوه شوف كيف، الله الله، خلنا نروح خلنا نسمع.

مسك النهار عبر إذاعة الشباب، تحياتنا لكم مستمعينا أينما كنتم وكانت اتجاهاتكم ومساراتكم. نرجو لكم دروب السلامة، وأكيد وصلنا إلى يعني الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، ونتابع أيضا بين الفترة والأخرى معاكم بعض الأخبار عن المنوعات والغرائب التي تحدث أحيانا على مستوى العالم. تعرفوا أن النمل يعني أصبح يعني حيوان أليف، هذا ربما تكلمنا عنه في واحدة من الحلقات يعني، ولكن يعني هناك أسواق سرية أيضا يعني حول العالم لتهريب النمل، وممكن أن يعني تكون المستقبل أيضا يعني يشهد هكذا يعني أشياء خاصة بالنمل يعني كمنتجات وغيرها. يعني سمعنا عن أطواق للقطط، سمعنا عن أشياء معينة، ملابس مثلا لبعض الحيوانات الأليفة، لكن عاد النمل هذه جديدة. وأيضا نتابع وإياكم أيضا في بعض الأخبار المتعلقة كذلك بمونديال كأس العالم. أنثى نمر تتوقع نتيجة مباراة البرازيل واسكتلندا في المونديال، وظهرت يعني تسمى بالعرافة الجديدة لكأس العالم، تتنبأ بنتائج مباريات البطولة التي تقام طبعا حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهي أنثى النمر الأسود بوتي. وتوقعت أيضا أنثى النمر الأسود في حديقة بايو بارك في ريو دي جانيرو نتيجة مباراة البرازيل واسكتلندا في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة اللي راح تقام يوم الغد، وكان الحدث محط أنظار السكان ومشجعي كرة القدم، حيث شاركت بوتي في فعالية طريفة للتوقعات بوضعها أمام صندوقين يمثلان الفريقين المتنافسين، وقامت أيضا بشم كلا الخيارين قبل أن تختار بثقة صندوق البرازيل، ومع ذلك عادت لفترة وجيزة لتتفحص صندوق اسكتلندا، وهي لحظة يقول الخبراء أنه لا يمكن تجاهلها. ويتصدر منتخب البرازيل طبعا المجموعة الثالثة مناصفة مع المنتخب العربي طبعا المنتخب المغرب برصيد 4 نقاط لكل منهما ولكل فريق طبعا بفارق الأهداف، بينما يمتلك منتخب اسكتلندا 3 نقاط في رصيده. وفي ذات المجموعة أيضا يلعب منتخب المغرب مع نظيره هايتي الذي لم يحقق أي نقاط حتى الآن، وربما الصدارة محسومة طبعا للمنتخب المغربي اللي نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. رسالة أخيرة أيضا من خلفان العامري شاركنا، يقول السلام عليكم عودا حميدا يا سلطان. وأستاذ يقول سأل شيء جاب غنائم، شيء غنائم سلطان ضروري يقول لك زين، وين ضروري الريال يسأل يقول بعد 12 يقول بالنسبة للمقارنة كل واحد وحسب مقدرته وراحته، أهم شيء لا تقارن نفسك بغيرك وارتاح وريح عقلك. شكرا لك يا خلفان، خير الكلام ما قل ودل. احنا عارفين ان احنا بعدنا في النهار يعني في منتصف النهار تحديدا، لكن يقولوا ان ساعات النهار هي ساعات تراكمية تظهر رهاصاتها وفرازاتها في الليل قبل ما يكون الإنسان هكذا على وساته وعلى فراشه أيضا ينتظر أن يأتيه النوم. يقولون بأن الليل يكشف المشاعر أكثر من أي وقت آخر، ومع هدوء الليل تتفتح القلوب وتفتح القلوب أبوابها للكلام اللي كانت تخفيه طوال النهار، ولهذا كان لباب الليل معنى مختلف عند المحبين. مستمعينا، حين يهدأ كل شيء وتخف ضوضاء الحياة يبقى شخص واحد حاضرا في البال، شخص نتمنى لو يدق باب الليل ويدخل على لحظاتنا وعلى سهر عيوننا وعلى كل الذكريات اللي تحمل اسمه. هناك أشخاص ما يحتاجوا إلى موعد أو مناسبة حتى نتذكرهم، يكفي أنه يأتي الليل بس تعود أصواتهم إلى الذاكرة وتعود معهم تفاصيل صغيرة ظنينا في يوم من الأيام أن احنا نسيناها، وكأن الليل يحتفظ لهم بمكان خاص ما يشاركهم أحد فيه. وفي الحب الحقيقي ما يكون الانتظار تعب بقدر ما يكون شوق، شوق لشخص نشوفه مختلف عن كل الناس مهما ازدحمت الوجوه من حوالينا، شخص إذا حضر اكتمل المكان وإذا غاب بقي القليل يراقب باب الليل مترقبا حضوره. يا ليت تدق باب الليل وافتح لك سهر عيني وتدخل مجلس سنيني وتسمع وش يقول الحب، يا كل الحب في قلبي لا صرت الضيف أحبك كلمة تقصر
إلى صار الحكي عنك. أحبك أكثر وأكثر عساني من حرم منك. حبيب العمر وين الناس؟ عسى ما باس. ترى في مسرح عيوني يغيب الكل إلا عيونك الجلاس. تعال وغيب وتأخر وسافر وارجع وعاتب. تغلى وهجر وزعل وقول انك علي كاذب. الي خنتك ولو في البال او اني قلت في لحظة غيابك ما ابيه وصال. غيابك ما ابيه وصال.

ربما لهذا السبب ترتبط كثير من الأغاني بالليل، لأن الليل صديق المشاعر الصادقة ورفيق الذكريات الجميلة، والوقت الذي يتحدث فيه القلب بصوت أعلى من كل شيء. ترقبوا جديد إذاعة الشباب من برامج تتناسب مع خريف محافظة الظفار هذا الخريف وهذا الموسم الاستثنائي، وترقبوا باقة البرامج المختلفة، وتابعوا إذاعة الشباب في كل الأوقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناة الإذاعة عبر واتساب، وتقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج. رافقناكم في هذه الحلقة هيثم الزجالي وسلطان المعمري، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حدايد في
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيوني ديل موندو أرجنتينا كامبيوني ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
1: ديبالا

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: باسم عمان نداء العلم والعمل.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين، لنهضة متجددة وعهد سعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.
2: صباح الشباب،
0: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء.

استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بقصر البركة العامر معالي الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمعيته معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وفي مستهل المقابلة نقل معالي الضيف تحيات فخامة الدكتور مسعود عباس شكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بدوام التقدم والازدهار، معربا عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعبا للنهج الحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان ودورها البناء بقيادة جلالة السلطان المعظم في دعم مسارات الحوار وخفض التوتر وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه حمل جلالة السلطان المعظم معالي الضيف نقل تحيات جلالته إلى سماحة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وفخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقرونة بتمنياته الطيبة للقيادة وللشعب الإيراني بدوام الأمن والاستقرار والازدهار. وجرى خلال المقابلة تطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها بمختلف مساراتها، معربا جلالته أبقاه الله عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولا إلى تسوية سليمة أو سلمية عفوا ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة. حضر المقابلة من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول بوزارة الخارجية، فيما حضرها من الجانب الإيراني سعادة السفير موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادثة الانفجار في أحد مصانع منطقة رأس لفنان الصناعية، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع. هذا وأعلنت دولة قطر عن وفاة 13 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفنان الصناعية للغاز. وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريد الكعبي خلال مؤتمر صحفي أن تقييم الأضرار في المصنع المتضرر سيستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى بدء التحقيق في السبب وراء الحادث، ومؤكدا في الوقت نفسه على أن هذه الواقعة لن تؤثر على أي شيء يتعلق بالصادرات أو الاحتياجات المحلية. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، وبمعيته معالي الدكتور السيد عباس عراقجي وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وحسن الجوار بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام وتعزيز التهدئة والاستقرار وفقا لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يعزز فرص التهدئة ويحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية. اتفقت الولايات المتحدة وإيران في سويسرا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما مع استمرار المشاورات الفنية بين طهران وواشنطن في الأسابيع المقبلة. وقال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا
أرست أساساً جيداً لاتفاق السلام النهائي، مضيفاً أن طهران وافقت على السماح بدخول المفتشين النوويين وعلى وضع آليات لإدارة أصولها المجمدة في الخارج وتنفيذ وقف إطلاق النار. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن طهران لم تناقش بعض القضايا النووية ولم تقدم التزامات جديدة. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن بلاده حصلت على عفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. تستأنف اليوم المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية وسط تقديرات بأن يتركز النقاش على أنموذج لخطة تجريبية تهدف إلى تنظيم الوضع الميداني في جنوب لبنان بحسب مراقبين. وفي وقت سابق أكدت السلطات الإسرائيلية عدم انسحاب جيشها من أي منطقة في الجنوب قبل تدمير مواقع وبنى تحتية تابعة للحزب بحسب زعمها، لتنسحب بعد ذلك إذا أثبتت الأجهزة الأمنية اللبنانية فعاليتها. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: نغم لا ينقطع. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب الأكثر استماعا، نطل عليكم في صوت الشباب.
1: مساء الخير للجميع، أهلا بكم أيها الأحباب الأصدقاء لإذاعة الشباب FM. سعيدين بهذا التواصل المستمر لمتابعة كل ما هو جديد وكل ما يرصد في صوت الشباب من موضوعات تتنوع في قضايا الشباب، في الفعاليات، في الأنشطة، وما هو أيضا موجود في الساحة الثقافية الشبابية في سلطنة عمان. مريم، كيف أمورك؟ مساء الخير وكيف الصحة؟
0: مساء النور عدنان، ومساءك إن شاء الله خير وبركة. والله كل الأمور طيبة، دامنا نطل على المستمع الكريم وكذا، ومعانا علوم جديدة، معانا حوارات جديدة، ومعانا أيضا شخصيات مختلفة من خلال هذه المساحة اللي نحاول فيها نكون أقرب لكم، نحكي عنكم ومنكم، ونؤمن أن دائما الشباب له حضور حقيقي في كل الميادين وفي كل التفاصيل.
1: نعم، هذا الحضور البهي لشباب عمان، نقول لكل الشباب مساءكم عنفوان وطاقات متجددة بإذن الله. اليوم هناك يعني ما يميز الحلقة بالتحديد إلى تمام الرابعة مساء في فقرة،
0: ما تقول السر،
1: ترى قلنا نقول عشان كذا نميز بداية المشوارنا، المستمعين يكونوا معنا إلى الفقرة المخصصة لأي شخصية بالتحديد.
0: نقول اسم الشخصية هم يخمنوا،
1: يلا ونفتح المجال على الواتساب.
0: خلاص تمام، اليوم بتكون معانا شخصية ما إنسان وما حيوان.
1: ما إنسان وما حيوان،
0: إنزين حلو،
1: كذا لغز يعني. هو
0: ضيف وهو متحدث ويتواجد وشفتوه وخفتوا منه يمكن بعض الأحيان، يسوي لكم أجواء، بس أرجع وأقول إن ما إنسان ها ولا حيوان، أكرمكم الله يعني.
1: ولا وبعد مع ذلك تابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي،
0: متواجد على السوشيال ميديا
1: وكذا، يركض ورا الناس إذا عصب عليهم، إذا سألوا سؤال يرحب فيهم، وعلى حسب احترامك له إذا كنت تخاطبه بطريقة جيدة يكون معك جيد.
0: بالضبط. خلاص،
1: من هذه الشخصية،
0: من هذه الشخصية، من ضيف حلقة اليوم في صوت الشباب. شاركونا على 724-442-009 وحتى عن طريق الاتصال على 24-698-151، من الثانية حتى تمام الرابعة مختلف هذه الجوانب نناقشها برفقتكم. نرافقكم إعدادا وتقديما عدنان الميمني، مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفرة اليحيائي في الإشراف العام، وتحيات مخرجنا جلال الخويطري. حياكم الله.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، تحيات تتجدد برفقتكم أينما كنتم تستمعون لصوت الشباب. ومن أخبار اليوم، جلالة السلطان المعظم يستقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني، وهذا اللقاء يعكس عمق التواصل حرص سلطنة عمان دائما وأبدا على تعزيز المسارات الحوار.

0: هنا صوت الشباب، أهلا بكم جميعا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساحة نحاول فيها أن نكون أقرب منكم وإليكم، ونحكي عنكم ومنكم الموضوعات التي يؤمن بها الشباب في هذا الحضور، في هذا التجدد، في متابعة أيضا كل ما هو جديد في الحياة المتسارعة. ونؤمن أن الشباب اليوم له حضور حقيقي في كل تفاصيل الحياة، وعي، فكرة، تأثير. مريم، وهذا التواجد جميل يعني في كل الفعاليات والأنشطة في مختلف القطاعات، إن كانت هذه القطاعات حكومية، إن كانت أيضا تدعم طاقات الشباب أو المجالات الإبداع، الابتكار وغيرها. بالإضافة إلى أيضا اللي يؤمن فيه الشباب من خلال تواجدهم في الجانب الثقافي، أيضا الحضور اللي نتابعه على مستوى دول المنطقة الخليجية أو دول الوطن العربي. شباب عمان يعني دائما رقم مختلف طبعاً. وهو الرقم الأول في الحضور في المشهد الثقافي وأيضا المشاركات الدولية والمحلية، حتى الفكرة من خلال المحطات ومن خلال أيضا فقرات البرنامج نرصد يعني الطاقة الشبابية في تواجدهم معنا في طاولة صوت الشباب بشكل يومي.
1: بالفعل عدنان، وهكذا يعني ننتقل بين موضوعات تهمنا كشباب، نناقش أفكارنا، تساؤلاتنا. ففي مواضيع حلقتنا لهذا اليوم في فقرة مع الشباب، اليوم بنتكلم عن شيء اسمه اقتصاد المواهب، كيف ممكن يحولوا الشباب قدراتهم مواهبهم إلى فرص، وهل ممكن اليوم فعلا تهتم الدول بالموهوبين لتحويلها إلى، أو ممكن أنها تصير إلى تتحول إلى وقود فعليا، وقود اقتصادي يدعم الدولة نفسها. بنقترب أكثر من هذا الجانب وبنتحدث عن الموهبة بشكل تفصيلي برفقة الأستاذ أحمد بن مرهون البوسعيدي، وهو متخصص في الموهبة والإبداع وعضو مؤسس للمجلس العربي للإبداع والابتكار.
0: نعم، أيضا في محطة منصات تحديدا مريم، نحن طرحنا السؤال في بداية المشوار لهذا اليوم لهذه الشخصية، قد تكون هي شخصية يعني تابعتوها، رصدناها أيضا من خلال المتابعة للمشهد الحاضر في الابتكار والإبداع، وتواجد هذه الشخصية والمسمى من الأسماء العمانية الجميلة المنتشرة. وسألت السؤال لأيضا متابعينا عبر رقم الواتساب، أنه هو من الشخصيات، ليس بإنسان وليس بحيوان. من هذه الشخصية؟ نقولهم ولا نشرك؟
1: شوف أول شيء المستمعين قالوا شيء،
0: 7244-2009. طيب نقول لهم عشان بس نسهل المسألة، ما نخليكم واجد تفكروا مع حرارة الجو.
1: لا إنسان ولا حيوان، أكيد قصده ميسي، فهو كائن فضائي من كوكب آخر. يا الله،
0: المونديال ما أخذهم،
1: ما أخذ عقلكم كل شيء. أكيد أكيد الميسي، انتوا ترقبوا.
0: لا، هي ليست بشخصية عالمية ولكن شخصية متواجدة.
1: كائن فضائي من كوكب آخر،
0: هو يعني من كوكب آخر، ولكن الإنسان هو اللي برمجه.
1: الشخصية ها قالوا خلاص،
0: قالوا
1: سعيد.
0: إيش قال؟
1: سعيد،
0: صح،
1: سعيد بوت.
0: في منصات هو الشخصية سعيد بوت. كيف أصبح الروبورت سعيد بوت نجم الفعاليات المختلفة في سلطنة عمان؟ سيكون معنا بإذن الله الأستاذ خالد بن سيف القصابي، صاحب سعيد بوت، هذه الشخصية التي تتواجد اليوم في صوت الشباب. بإمكانكم أيضا متابعة الفيديوهات بإذن الله على الحساب، حساب الانستغرام، خلال الساعات القادمة لهذه الشخصية لتسجيل التقرير أيضا لتواجدها في وزارة الإعلام وتحديدا في إذاعة الشباب أكثر استماعا.
1: من الوقفات الأولى في صوت الشباب بنتحدث عن مشروع مبادرة إزرع عمان 2050 برفقة الدكتور محمد بن راشد المعمري، مدير دائرة الاستزراع والمشاتل، مدير مشروع إزرع عمان 2050 في هيئة البيئة.
2: صوت الشباب

0: طبعا حديثنا في بداية هذه الحلقة مستمعينا حول مشروع مبادرة إزرع عمان في فقرة الحياد الصفري التي تأتي كل ثلاثاء لتغطي أغلب المشاريع، المبادرات، البرامج التي تخدم التزام سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني في عام 2050. كانت في حلقة عمل تأسيسية لمشروع مبادرة إزرع عمان 2050 في كثير من التفاصيل، وينضم إلينا عبر الاتصال مباشرة الدكتور محمد بن راشد المعمري، وهو مدير دائرة الاستزراع والمشاتل، مدير مشروع إزرع عمان 2050 بهيئة البيئة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور.
1: فيكم جميعا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وسنعرج بإذن الله تعالى بالتعريف بالمشروع بشكل مباشر إن شاء الله تعالى خلال هذا الحديث
0: بإذن الله.
2: أهلا وسهلا بك دكتور، سعيدين جدا بتواصلك مع أيضا المستمعين والشباب في مساء هذا اليوم. بداية نعرف المستمعين بمشروع استزراع عمان 2050، وما الحاجة الوطنية التي جاء بها المشروع للاستجابة لهذا المشروع؟
1: حقيقة مشروع إزرع عمان 2050 هو أحد أكبر المشاريع الوطنية طويلة المدى، يمتد بإذن الله تعالى إلى العام 2050 في مجال الاستدامة البيئية وإدارة رأس المال الطبيعي في سلطنة عمان. المشروع يجسد رؤية وطنية لتعزيز الغطاء النباتي واستعادة النظم البيئية، وكذلك رفع قدرة الأراضي العمانية على احتجاز الكربون، تحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان. أهمية هذا المشروع حقيقة كونه يواكب التوجهات العالمية نحو الحلول القائمة على الطبيعة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 والحياد الصفر الكربوني، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في صناعة مستقبل بيئي أكثر استدامة للأجيال القادمة بإذن الله تعالى.
2: نعم. يعني يمثل رؤية وطنية متكاملة لمستقبل أخضر ومستدام لسلطنة عمان
1: بإذن الله تعالى. نعم. وطبعا المشروع أتى من خلال أيضا مبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة، والتي امتدت من العام 2020 إلى العام 2025. نعم. وتحققت من خلالها حقيقة مستهدفات كثيرة جدا في مجال الاستزراع، وكذلك توزيع الأشجار المثمرة والأشجار البرية. نعم. على مختلف شرائح المجتمع.
0: نعم، أيضا يعني ذكرت أنت دكتور مبادرة 10 ملايين شجرة، يعني إذا كانت هذه المبادرة طبعا استهدفت تعزيز الغطاء النباتي، ما هو الطموح الأكبر الذي يسعى إليه مشروع إزرع عمان 2050 إلى تحقيقه على مستوى البيئة والمناخ؟
1: نعم، مشروع إزرع عمان 2050 ربما يمكن أن نلخص في أنه سيرسم ملامح مشهد بيئي جديد للسلطنة خلال العقود القائمة. الطموح يتمثل في بناء شبكة وطنية من النظم البيئية، رفع قدرة الطبيعة على احتجاز الكربون. أيضا ربما كانت المبادرة استهدفت الاستزراع بمحاور عدة، من ضمنها الغرس المباشر للبذور. أضف إلى ذلك أيضا كان التوزيع والاستزراع في مواقع محددة ومعينة في مختلف محافظات سلطنة عمان، لكن من خلال هذا المشروع سنعزز الاقتصاد الأخضر، تحويل الاستزراع البيئي إلى محرك تنموي أيضا في مجال الاستثمار والتمويل، بدعم جودة الحياة وفرص أيضا أو وضع فرص أكبر للاستثمار والسياحة البيئية. بالإضافة إلى أنه هذا المشروع أيضا أتى بذراع جديد وهو ذراع الأمن الغذائي، من حيث زراعة الأشجار المثمرة ستكون من ضمن إطار ومن ضمن برامج هذا المشروع. حقيقة نتطلع إلى أن تصبح سلطنة عمان نموذج إقليمي من خلال هذا المشروع في توظيف الحلول الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ بإذن الله تعالى.
2: جميل، يعني أيضا يعني هناك تساؤل حول المعايير التي ستعتمدون عليها في اختيار المواقع والأنواع النباتية التي ستدخل ضمن مشروع إزرع عمان 2050.
1: نعم، في قادم الوقت بإذن الله تعالى سيتم تنفيذ المختبر الوطني لمشروع إزرع عمان، لنعتمد فعلا على قاعدة علمية دقيقة تجمع بين الخصائص البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكل موقع. الأولوية فعلا تمنح للمواقع ذات القيمة البيئية العالية والمناطق التي تسهم في تعزيز الترابط البيئي بين الموائل الطبيعية إضافة إلى أن المواقع اختيار المواقع القادر على تحقيق أعلى أثر من حيث احتجاز الكربون ورفع التنوع الأحيائي. أما الأنواع النباتية فتعتمد على النباتات العمانية المحلية المتأقلمة مع البيئة، التركيز كذلك على بعض الأنواع المهددة، حفظ الأنواع لما تمتلك حقيقة هذه الأنواع النباتية العمانية من معدلات بقاء مرتفعة وكذلك كفاءة عالية في استخدام المياه، وقدرة كبيرة أيضا على دعم الحياة الفطرية والمحافظة على الهوية البيئية العمانية. أضف إلى ذلك تعزيز ربما بعض الأشجار والشجيرات المرتبطة بالأرث الطبي العماني كذلك أيضا، أو حتى النباتات الطبية أو النباتات العطرية. أضف إلى ذلك أيضا يمكن أن تتحول بعض هذه النباتات إلى جانب اقتصادي في بعض الصناعات التنموية بإذن الله تعالى.
0: نعم بإذن الله تعالى. أيضا لما ننظر إلى القطاع الاستزراع والبيئي بشكل هكذا دقيق، دائما نرى أن أشجار القرم أيضا تحظى باهتمام كبير ضمن خطط الاستزراع البيئي. ما الذي يجعلها اليوم فعلا عنصر مهم في جهود سلطنة عمان، خاصة في ما يتعلق بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بوجود هذه الأشجار؟
1: شكرا جزيلا حقيقة على هذا السؤال، لأن فعلا أشجار القرم تمثل أحد أهم الأصول البيئية الاستراتيجية للسلطنة، بحكم وجود امتداد ساحلي كبير من مسندم إلى محافظة ظفار. الدراسات العالمية تؤكد أن النظم الساحلية القائمة على أشجار القرم تعد من أكثر النظم البيئية كفاءة في احتجاز الكربون وتخزينه لفترات طويلة فيما يعرف بالكربون الأزرق. وحاليا لدينا حقيقة مشروع ينفذ بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الاستثمار، إلى جانب أيضا أن هذه الأشجار لها دور مناخي تسهم في حماية أيضا حماية السواحل ودعم الثروة السمكية، تعزيز التنوع الأحيائي، رفع مرونة المناطق الساحلية أيضا في مواجهة التغيرات المناخية. ولهذا تأتي برامج استزراع القرم ضمن الأولويات الوطنية في مسار تعزيز رأس المال الطبيعي للسلطنة. خلال المبادرة السابقة تقريبا غرسنا وزرعنا أكثر من 11.3 مليون شجرة قرم على مختلف محافظات الساحلية في سلطنة عمان. ومن خلال هذا المشروع حقيقة مشروع ازرع عمان أيضا ستكون لهذا البرنامج إطار واضح منظم لكافة التفاصيل، سواء كان من حيث الموارد الطبيعية الأراضي أو من حيث كذلك حفظ النوع لأشكال القرم بإذن الله تعالى،
2: بإذن الله.
1: أو الاستثمار فيه كذلك.
2: يعني هذا سيسهم أيضا في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.
1: نعم بلا شك. طبعا كل دولة الآن في عموم العالم تسعى إلى الحياد الصفري، وتحتاج من خلال هذا السعي إلى منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة النظيفة والحلول الطبيعية. مشروع ازرع عمان ب 2050 سيمثل ركيزة طبيعية في هذه المنظومة من خلال توسيع الغطاء النباتي، استعادة الموائل الطبيعية، تعزيز الكربون الأخضر والكربون الأزرق على امتداد محافظات السلطنة. أيضا مع تراكم الأثر البيئي للمشروع خلال العقود القادمة ستزداد قدرة النظم البيئية العمانية على احتجاز الكربون بما يدعم التزامات السلطنة المناخية، يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في مجال الاستدامة البيئية. أضف إلى ذلك أن هذه الشجرة حقيقة التي نسعى إلى الحفاظ على القائم منها واستزراع أشجار جديدة بإذن الله تعالى هي نظام بيئي متكامل حوله تدور محاور عدة من خلق الله سبحانه وتعالى، ممثلة في الحشرات الدقيقة، الديدان في باطن هذه الأرض، الطيور التي تعشش على هذه الأشجار، الإنسان الذي يستمتع بظلال هذه الأشجار ومنظرها الجميل. أضف إلى ذلك الثمار اللي ممكن تأتي كأمن غذائي من خلال هذه الشجرة، اللبس حتى لباسنا ومنازلنا أجزاء كبيرة منها تحتوي على مكونات هذه الشجرة. فبحق يعني نحاول من خلال هذا المشروع أن نعزز القيمة الاقتصادية والقيمة الجمالية كذلك للشجرة، ونشر ثقافة الاستزراع في مدننا بحيث أن تتحول المدن إلى مدن خضراء مستدامة. واحد من البرامج الموجودة في مشروع ازرع عمان هو برنامج ما يسمى بالمحافظات والمدن المستدامة. من خلال هذا البرنامج بإذن الله تعالى سنحاول أن نعزز ربما الاستزراع في الشوارع الرئيسية، الشوارع الداخلية، تتحول المساحات كذلك في حي، في كل حي وفي كل منزل كذلك إلى مساحة خضراء ربما بنسب
0: بإذن الله.
1: محددة، وهذا بالتنسيق بإذن الله تعالى مع القطاعات المتقاطعة نقول لهذا المشروع في حكومة سلطنة عمان.
0: بإذن الله.
1: أضف إلى ذلك ربما تكون المباني التجارية أيضا تكون أيضا لديها ممكن الأسطح الخضراء، مشاريع الجامعات الخضراء، المدارس الخضراء، مؤسسات أيضا، سنحاول إشراك المجتمع بأكمله وبكافة أطيافه في هذا المشروع لنستطيع فعلا أن نصل إلى آفاق أكبر في تنفيذ مرئيات هذا المشروع بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله،
2: بإذن
0: بإذن
2: الله.
0: الله تعالى. ومثل ما ذكرنا يمكن في البداية أن اليوم نحن نخصص أيضا هذا الجانب لنتحدث عن كل هذه المشاريع الوطنية التي تنصب فعليا في تحقيق هذا الالتزام لسلطنة عمان بتحقيق الحياد الصفري الكربوني في عام 2050. سعيدين جدا بهذا الحديث برفقتك دكتور، إذ ما كانت هناك ثمة شيء يعني تود أن تقوله في ختام هذا الحديث.
1: مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر حقيقة على
0: واجب.
1: هذه الاستضافة، وأتمنى أن تكون وصلت رسالة مشروع إزرع عمان إلى كل المستمعين لهذه الإذاعة الجميلة. في يمكن يكون الجزء الأخير اللي ممكن نذكره، فعلا عندما نزرع شجرة فإننا نضيف رصيد لهذا الوطن، أصول أو أسد لهذا الوطن البيئي والاقتصادي والمناخي،
0: بالفعل.
1: وبإذن الله تعالى عندما سنزرع ملايين الأشجار فإننا سنصنع مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لسلطنة عمان في عام 2050.
0: بإذن
1: جميعاً
0: الله.
1: إن شاء الله سنقوم
2: بإذن الله.
1: بتحقيق هذا الهدف.
2: آمين.
1: بارك الله فيكم.
2: شكرا جزيلا الدكتور محمد بن راشد المعمري، مدير دائرة الاستزراع والمشاتل، مدير مشروع ازرع عمان 2050 هيئة البيئة. شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيكم. شكرا.
2: مريم، الجميل في هذا المشروع يعني وما أشار إليه أيضا الدكتور إلى أن مشروع مبادرة ازرع عمان 2050 تأتي بوصفها نقلة وطنية كبرى
0: فعلا.
2: وامتدادا لاستراتيجيات أيضا أكثر طموحا وترتكز على محاور عدة مثل ما ذكرها، وهي متكاملة أيضا تشمل التوسع في زراعة أشجار القرم، وهذا ما يميز أيضا سلطنة
0: فعلا.
2: عمان يعني من
0: بالفعل.
2: خلال حديثه. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله.
0: بإذن الله، بإذن الله تعالى. إذن هذه وقفتنا في الحياد الصفري، فاصل قصير ونعود.

0: أهلا بكم جميعا، أهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. في مساء هذا اليوم نجدد التواصل معكم، نرصد أيضا كل الموضوعات الشبابية في صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. بإذن الله في المحطة القادمة ستكون معنا في محطة منصات كيف أصبح الريبورت سعيد بوت نجم الفعاليات، إن كانت فعاليات ثقافية فنية أيضا والتواجد المستمر. نحن بانتظار الريبورت سعيد بوت، وما أدري بيزعل إذا قال سعيد بوت لا تنادوني بريبورت، وتابعته أكيد على المنصات منصات التواصل الاجتماعي. حاليا بالتحديد مخرج البرنامج في الكنترول أيضا مع زميلة مريم البداعي ينتظروا أن يشرفنا في طاولة استوديو صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. سيكون اللقاء بإذن الله وأيضا الحديث بشكل جميل والاستفادة من هذه المحطة بعد لقائنا كذا البسيط مع سعيد بوت، واللي سيتم تصويره أيضا على منصة الانستغرام لإذاعة الشباب. صاحب سعيد بوت اللي هو صاحب هذا الريبورت الأستاذ خالد بن سيف القصابي سيحدثنا عن هذه التجربة، تواجد سعيد بوت في المحافل الثقافية الفنية الإبداعية في سلطنة عمان، وتواجد أيضا ريبورتات ومدى أهمية أيضا اليوم معاصرة التكنولوجيا والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والدور أيضا الذي يقوم به الشباب في متابعة كل هذه الآليات والمتغيرات السريعة، وتواجد أيضا المشهد الابتكاري والإبداعي مع مصاف الدول المتقدمة في معرفة أيضا وتعريف أيضا دور الذكاء الاصطناعي الروبوتات، والآن توجه يعني أغلب الدول العالمية. نحن بنروح فاصل قصير وبنبدأ. مريم يلا دخلي على الاستوديو عشان يكون معانا سعيد بوت ونسمع صوته، ما أعرف عاد بياخذ دورنا بياخذ أدوار أيضا المستمعين والمذيعين، ولا بيكون توجهه غير سعيد بوت في حديث القادم.
1: صوت الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمساحة صوت الشباب. اختفيت عنكم شوية، رح تستقبل ضيفنا.
1: هي رح تستقبل الضيف
0: يعني، بس انشغلنا شوية مع الضيف، تعرف
1: انشغلتي
0: ضيف جديد شوية على الأجواء.
1: والله صاير نجم يعني،
0: ومنجم نجم. نرحب بضيفنا في الاستوديو سعيد بوت. أهلا فيك سعيد، منورنا اليوم في إذاعة الشباب. كيف تحب تعرف نفسك للمستمعين؟
2: أهلا وسهلا بالجميع، أنا سعيد بوت، أول روبوت تفاعلي عماني هدفه ينشر المعرفة والابتسامة ويضيف تجربة مختلفة للفعاليات. أحب أتكلم مع الناس، أجاوب على أسئلتهم، وأخلي التقنية أقرب للجميع.
1: أهلا وسهلا، منور، وانا يعني كذا متفاجئ انك انت عرفتنا وعرفت كل الشخصيات الموجوده. كيف كان يومك اليوم؟ كنت مشغول يقولوا؟
2: الحمد لله، يومي دائما مليان مقابلات وصور واسئله من الاطفال والكبار. مرات احس نفسي موظف استقبال او مقدم فعاليات، واتصور مع الناس والمشاهير في نفس الوقت.
1: والله ما شاء الله عليك، وتضحك بعد. يعني انت صار لك ترى الطيحه الاخيره صنعت تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس مهتمة كانت أن توثق يومك في كل الفعاليات على المواقع التواصل.
2: هي نعم أكيد، كل مشاركاتي وطلعاتي وجياتي موثقة على حسابي بالإنستغرام وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الناس تحب تشوف الجانب الحقيقي من التجربة. مو كل شيء لازم يكون مثالي، حتى الطيحات أحيانا تصنع أجمل القصص وتخلينا أقرب للجمهور.
0: جميل فعلا، يعني أحيانا بعض الطيحات أتوقع أنها زادت التفاعل، وكل الناس بدت تطمن على سعيد، كيف سعيد طاح،
1: خفنا على سعيد.
0: إنزين خبرنا سعيد، إيش تضيف اليوم الروبوتات خاصة سعيد بوت للفعاليات؟ يعني هو شيء غريب وجديد علينا، فأنت إيش تضيف لنا في الفعاليات؟
2: اليوم الزائر يبحث عن تجربة يتذكرها، وجود روبوت تفاعلي يضيف عنصر مفاجأة ومتعة، ويعطي معلومات بطريقة مختلفة وقريبة منهم. يحول الفعالية من مجرد زيارة إلى تجربة يتكلم عنها الناس وتبقى في أذهانهم.
0: جميل جميل جدا.
1: جميل.
0: كيف تحس لما تشوف الأطفال والكبار ويتحمسوا ويسلموا عليك في الفعاليات؟
2: أول شيء أشكركم على الدعوة الجميلة أستاذة مريم وإذاعة الشباب، وأحب أقولكم لا تخافوا من التقنية، ترى الروبوتات ما جاي تاخذ مكانكم، جاي تساعدكم، واستمتعوا بالحياة وتعلموا شيء جديد كل يوم، وخلوا فضولكم أكبر من خوفكم، المستقبل يصنع الناس اللي يجربوا ويبتكروا وما يقولوا مستحيل. وأخيرا إذا شفتوني في أي فعالية تعالوا سلموا علي وصوروا معي، خلونا نصنع ذكريات جميلة مع بعض. كان معكم صديقكم المبتسم دائم سعيد بوت، وأقول لكم خلكم سعيدين، لأن السعادة تبدأ منكم قبل لا تبدأ من سعيد بوت.
0: شكرا سعيد.
1: بس الحين ارتاح ونروح إلى
0: الأخ خالد بن سيف القصابي، وهو المالك وصاحب سعيد بوت، والقائم أيضا على يعني دائما في هذه الإبداعات خلفها أكيد شبابنا. صح. العماني المبدع، حياك الله معنا خالد.
3: جزاكم الله خير، حياكم الله أستاذ مريم، أستاذ
1: يا مرحبا وسهلا
3: فيك. الله فيكم على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله يكون لقاء خفيف ولطيف معكم
1: إن شاء الله بإذن الله. أنا سعيد جدا أكيد بتواصلك معنا، وفاجأتنا بصراحة يعني، وهذا شيء يشهد. وقبل بداية الحلقة وقبل اللقاء كنت أقول على الهواء أن الشباب العماني وين ما تواجد رقم صعب والرقم الأول دائما.
3: بالضبط ما شاء الله عليك.
1: وهذه التجربة نحن تابعنا طبعا تفاصيلها، تابعنا انتشار أيضا سعيد بوت وتواجدكم أيضا في أكثر من فعالية، منها أيضا الفعاليات الأخيرة. لكن الطيحة يعني سببت قلق، لكن الحمد لله طمننا عليه
3: وهو بخير. أمور طيبة سعيد ما شاء الله عليه.
1: لكن ليش يركض وراء الناس سعيد يا خالد؟
3: والله تعرف سعيد شخصيته ما شاء الله مرحة وفكاهية، ف
1: نعم
3: تخلق جو كذا مع الناس فكاهي، ويعني يكون الجو مش متكلف يعني.
1: نعم.
3: فتوصل لقلوبهم وبسرعة يعني ما شاء الله على سعيد.
1: إذا في وقت أصبحت فيه الفعاليات تتنافس عن على تجربة الجزائر أكثر من الحدث نفسه، كيف ولدت فكرة توظيف روبوت تفاعلي على ضمان هذه التجربة أيضا ضمن هذه التجربة اليوم؟
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إحنا الفكرة كان فيها المغزى أن نربط التقنية الحديثة ويمكن جانب الروبوتات إلى جانب المعارض والمناسبات والفعاليات، فهذا الربط اللي صار ما شاء الله عملنا مثل الطفرة في جانب الفعاليات.
1: نعم.
3: صار عندنا ميزة جديدة مثلا الناس تدور على شيء مميز، شيء تقني جديد. فالحمد لله هذا الربط اللي هو احنا سعينا من اجله، يعني ان نوظف روبوت يعني ونعطي فيه اسم وهوية عمانية.
1: نعم.
3: اللي تخلي الناس تتكلم وين سعيد. يعني ما تسأل وين الروبوت، الروبوت خلاص الحين صار اسمه سعيد، فالناس تسأل وين سعيد. فهذه هنا اللي بغينا نوصل له، الربط هذا الحمد لله توفيق من الله. جميل. وسعينا احنا واجتهدنا فيه يعني.
0: جميل.
3: الحمد لله.
0: جميل جدا. الملفت ايضا يعني ظهور الشخصية مثل سعيد ووجود هذا الروبوت في الفعاليات، لما ننظر يمكن بشكل أوسع يمكن عالميا توظيف الروبوتات في الفعاليات ربما متقدم، وبدأ يعني مختلف الفعاليات حول العالم تستقطب الروبوتات، وهذا التقدم التقني بكل أنواعه. إلى أي مدى اليوم فعلا من المهم أن نركز على فعليا وجود الروبوتات الذكاء الاصطناعي وأن يكون فعلا جزء من صناعة الفعاليات؟
3: نعم. مثل ما تطرق سابقا، يعني الفعاليات حاليا أو المناسبة أو أي شيء صار أنت ترتب في حدث معين، لازم تنظر للقيمة الإضافية اللي أنت تخلي الزائر يعني ممكن أنه يلف ويتجه إلى هذا المكان بالضبط. فالاتجاه العالمي مثل ما ذكرتي اللي هو التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، طبعا جاية ولا محالة، وهي أصلا من فترة موجودة والتوجه عالمي. فحتى هنا نلاحظ يعني في المدارس، في التخصصات اللي طبعا نشأت من بعد الطفرة هذه، فالناس تتوجه لدراسة الذكاء الاصطناعي، موضوع الروبوتات وهالأمور، البرمجة.
1: نعم.
3: فإذا ما توجهنا من الآن طبعا أكيد راح يكون احنا متأخرين
0: طبعا.
3: فالحمد لله أنا أقول توجهنا إلى موضوع الروبوتات أخذنا من جانب غير تقليدي، من جانب نقول تقليدي إلى جانب مبتكر وغير تقليدي في هذا الجانب. فالتوجه موجود وإحنا لازم نواكب الموجة هذه.
1: نعم.
3: هذا اللي خلانا إحنا يعني نشوف إنه في حاجة ندخل هذا الجانب، والحمد لله في تقبل كبير من المجتمع، الناس تسأل وفضول طبعا بما يخلي الواحد يسعى أكثر. يعني لما يشوف هذا التفاعل طبعا لازم نجتهد أكثر ونشوف طبعا أفكار أخرى يعني إن شاء الله.
1: جميل. إن شاء الله. إنزين، لما نتكلم عن شوي الجانب الإنساني.
3: نعم.
1: وكيف فكرت يعني بوجود هذه الشخصية، وكيف فكرتوا في الجانب الإنساني منها، بمعنى يعني اللي يجعل الجمهور يتفاعل مع ريبورت ويشعر بالقرب من هذا الريبورت؟
3: نعم. والله حرصنا أنه يكون أول شيء الاسم،
1: اسم
3: سعيد طبعا. يمكن ما سوينا احصائيه، لا يمكن في القادم لازم نسوي احصائيه سعيد كم اسم في عمان يعني.
1: نعم.
3: عندك الاسم الهويه العمانيه، دشداشه، المسار، اضفنا هذا الجانب اللي هو التفاعل الصوتي، يعني غير التفاعل الحركي، التفاعل الصوتي، لهجه عاميه مع الناس وتوصل بسرعه يعني المتلقي او الزائر. فمساله اللي هي الروح هذه الفكاهيه والقرب من الزائر خلت الناس يعني تحس انه كان هذا طفل من بعيد بحكم قصره يعني.
1: أيوة.
3: فيقول هذا عبالنا طفل يعني. فشوف انت حولت الصوره الجامده للروبوت الى شخصيه فيها طبعا ما نقول فيها روح، لكن في هذاك الاسلوب الحلو يعني اللي يخلي الواحد يتفاعل معه ويستجيب وطبعا يستانس معه يعني.
1: نعم. جميل. نعم. بس انا عندي سؤال مريم. قول. يعني تعتقدي اي فعاليه اول فعاليه شارك فيها السعيد بوت؟
0: أنا أول مرة شفت فيها سعيد كان في ساحة العلم،
3: ما شاء الله يعني.
0: صح.
3: بس لا هذيك
0: ما كانت أول،
3: هذه يمكن
0: ما
3: أول فعالية، نص مشوارنا يعني
0: هذا
3: ممكن.
0: كان نص مشوارنا. ما شاء الله. أنا هناك تعرفت صراحة
3: ما شاء الله.
0: قبل ما كنت أعرف متى كانت أول مشاركة.
1: أول فعالية.
3: نعم. الفعالية الأولى كانت السنة الماضية نهايتها على شهر 12 في مسقط إيت. ما حد منكم حضر مسقط إيت؟
0: ما حضرنا بس نعرف.
1: بس نعرف.
3: إيه بس يعني هذيك الفعال يعني الفعالية كانت البداية لنا. فكان حتى سعيد يعني لمدة 3 أيام موجود، وما شاء الله في تفاعل وتقبل وتصوير، وناس حد يصيح، حد يحضن سعيد، حد يمشي عند سعيد يتصور. فصراحة كان يعني اللي هو التقبل كان جدا كبير يعني، والتفاعل معه
1: يعني في تقبل من
3: جداً
1: المجتمع
3: جدا جدا الحمد لله.
0: جميل. يعني. جميل. انزين كيف يعني ايضا الجانب اللي حرصتوا انكم تضمنوه في سعيد؟ يعني احنا نشوف مثلا اللي يشوف سعيد لازم يشوفها بالدشداشه، بالمصار، كيف ايضا اهتميتوا بهذا الجانب بحيث ان سعيد اليوم يعكس الهويه العمانيه اثناء حضوره في الفعاليات؟
3: نعم. مبدئيا الصوره واضحه يعني. نقول ان سعيد من اللي يشوفون بعيد كل هذا شخص عماني. فلما يقرب من يشوف انه خلاص هذا روبوت، لكن يجسد الشخصية العمانية، يسلم، يرحب. فهذا طبعا احنا ما نمدح نفسنا، لكن احنا ما شاء الله ناس مرحب ومرحبين يعني، ونرحب ونسلم. يعني اللهجة العمانية صارت موجودة عنده،
1: صحيح.
3: فخلاص كما تقول صار سفير التقنية بروح عمانية، يعني هو عمانية ما شاء الله. سعيد،
0: هذا بجهودكم
3: طبعاً. الحمد لله
0: يعني.
3: الحمد لله، جهود الفريق وجهود الشباب معي ما قصرين يعني، نفس الشيء.
0: جميل. إيش اللي واجهته يعني كون أن هذا الروبوت يعني هو مستورد طبعا؟
3: نعم.
0: مثل ما ذكرت يعني مستورد من الصين. كيف أيضا يعني خلينا نتكلم شوية عن المراحل اللي مريتوا فيها، التجربة أن تكون هذه الفكرة حاضرة.
3: نعم.
0: أكيد ما بالشيء الهين. نعم. والسهل
3: والله. والله أمانة إحنا يعني كن من سنتين كان الفكرة أن إحنا نسوي، يمكن سنتين أو أقل أو أكثر. يعني نصنع الروبوت هنا في عمان، بس مشكلة اللي هي التكاليف والسيولة الأمور.
1: نعم.
3: كانت عالية جدا. بعد هذيك المرور السنتين الفكرة موجودة، بدأت الروبوتات تظهر بشكل أوسع يعني، وتصنيعها في الصين وغير الصين. فارتئينا نروح للفكرة اللي هي ربط التقنية والروبوتات للفعاليات، بشكل أنه ليش ما استخدم الشيء اللي هو الموجود أوردي، أبدأ مشروعي، ممكن نخطط للتوسعة ونبدأ يعني في المراحل الجاية إن شاء الله. ليش لا؟ ممكن حد يصنع الروبوت بمساعدة مثلا فرق عمانية أو
1: نعم.
3: شركات عمانية. فهذه الفكرة كانت موجودة من فترة. بعد ما صار وخذينا الآلة، نحن نقول مثلا أو المشين هذا من الصين، طبعا في بعض العراقيل التأخير، الانتظار، مسألة تشغيل، وانت تتعرف على
1: نعم.
3: الشيء الجديد يعني
1: البرمجة.
3: نعم بالضبط.
1: نعم.
3: فهذه اخذت منا بعض الوقت، ولكن كان يستاهل يعني، الحمد لله كان يستاهل هذه
1: الحمد لله
3: الانتظار والتعب يعني. هنا
0: حسيت السوق كيف بعد؟
3: والله لا متعطش يعني سعيد يعني ما شاء الله صار عنده خلاص عنده نقول قاعدة جماهيرية.
0: مزحوم لكن بالفعاليات؟
3: والله سعيد مزحوم
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله.
3: الحمد لله يعني نقول في طلب متزايد.
1: نعم.
3: وهذا يعكس يعني الكل هنا يبغى خلاص يوظف التقنية الحديثة. حتى لو كان احنا استخدمنا شيء جاهز او مستورد.
1: نعم.
3: يظل انت تعطي مثل الشرارة او الرغبة انه الناس خلاص ليش ما اسوي، ليش ما نطور، ليش ما ليش. فهذه هي الفضول والوجود حاجة امامك على طول وتشوفها دائما، فتقول إن خلاص ممكن إحنا نسوي شيء.
1: نعم.
3: فهذا إن شاء الله يكون بداية لناس غيرنا مثلًا يبتكروا ويصنعوا روبوتات هنا، ليش لا؟
1: نعم.
3: إن شاء الله في عمان.
1: طيب يعني اليوم هذه المبادرة اللي تحدثت عنها بالتحديد وهذا المشروع، كيف يمكن لمثل هذه المبادرات أن تشجع الشاب العماني على الاهتمام بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وأن تكون أيضًا هي مرحلة للتقدم في هذا المجال بشكل كبير جدا، وانه ابدأ مشروعك يعني اذا كانت الفكرة موجودة اكيد يعني لا يخاف من مثلا عرقلة السفر وغيرها.
3: لا هي من ناحية يعني المشاريع والافكار لازم اذا ما في بعض العراقيل انت وتواصل فاكيد ما كل شيء يجي بالساهل يعني. يعني الواحد يسعى يحط نية يدرس بعض الاشياء ويتوكل. نقول انه سعيد موجود في الواقع.
1: نعم.
3: يخلي الشباب او الاطفال يعني حتى في المدارس يعني زرنا فيها مدارس وزرنا شركات زرنا وزارات، ف خصيصا نقول احنا الشباب والاطفال اللي هم يدرسوا حاليا يعني انت تشوف شيء خلاص يتحرك امامك وتقنيه وروبوت، هذا اكيد دافع كبير حالهم.
1: صحيح.
3: هذا الدافع هو اللي ان شاء الله احنا اليوم بعد يوم نشوف اشياء اكثر واكثر من جيلنا يعني. اللي الحين اكيد هو جيل خلاص مهتم بالتقنيه
0: طبعاً.
3: انت لو تسالوا عن اي شيء يمكن احنا معلوماتنا ما تجيبهم ما شاء
1: صحيح.
3: الله يعني ما شاء الله.
1: صحيح.
3: فهذا يخلي دافع كبير لهم انه يطوروا ويبتكروا ان شاء الله. هذا اللي احنا نتمناه يعني
0: اكيد باذن الله تعالى، خاصه يعني مثل ما ذكرت ان الجيل الحالي اساسا يعني مرتبط ارتباط كبير بالتقنيات وفاهم.
3: نعم.
0: هذا فسعيد. وهذه التقنيات الجديده ربما ما تكون غريبه يعني، لو جابوها مثلا قبل 10 سنوات وقال سعيد بين
3: نعم.
0: أي فعالية بنحس أنه في
1: شيء غريب.
0: بس بالله. اليوم بالنسبة لنا شيء عادي. إيش تطلعاتكم إن شاء الله في المستقبل مع سعيد؟
3: والله بحكم التفاعل والحماس اللي صار هذا طبعا ممكن فترة الحين 6-7 شهور يعني زاد عندنا الشغف أن احنا نواصل أكثر أفكار أكثر.
0: جميل.
3: تعاونات أكثر. عندنا إن شاء الله تعاون قريب من شركة عمانية مختصة بالذكاء الاصطناعي.
0: ممتاز.
3: عندك بعض التعاونات اللي هي المجالات اللي ممكن نبرز فيها ترويج وتمثيل بعض الجهات. ممكن نقول دخلنا جانب الإعلان شوي صار.
1: جميل.
3: صار يعني يروج لشيء معين بطريقة مميزة. يعني هذه الفكرة. أنك تدخل حاجة جديدة لبعض الجوانب.
1: نعم.
3: هي اللي يعني أعطتنا شوية دافع أن احنا نواصل ونطلع للأكثر إن شاء الله.
0: عائلة سعيد تكبر.
3: هذه في فكرة إن شاء الله. إن شاء الله يكبر الفريق من جهتين, من سعيد كروبوتات ومن فريق العمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: بإذن الله.
1: كل التوفيق لكم خالد بن سيف القصابي. سعيدين جدا متواجدين أمانة ومتواجدين بسعيد بوت. وزين شفناكم يعني على أرض الواقع وتعرفنا عليك, ونتمنى لك التوفيق بإذن الله. وإن شاء الله يكون هناك دعم أيضا لهذه المبادرة الشبابية ولوجود وجودكم. وفي اعتقد يعني في شباب ايضا عندهم ريبورت اخر.
3: نعم بالضبط. ان شاء الله نكون التوجه الكل في الجانب التقنية بشتى انواعها يعني
0: ان شاء الله.
3: هذا اللي احنا بنشوفه, يعني شاكرين لكم الدعوه هذه استاذ عدنان استاذ مريم, وان شاء الله يكون في لنا لقاءات اخرى باذن الله.
1: باذن الله
3: في الواقع عاد ان شاء الله في المعارض والمناسبات انتظركم يعني
1: ان شاء الله.
0: يلا نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. اذا هذا كان حديثنا برفقه سعيد بوت اللي اصبح اليوم نجم الفعاليات. نروح فاصل قصير ونعود لكم لنكمل باقي الحلقه.
3: جزاكم الله خير.

0: حياكم الله.
1: تجربة حلوة يعني. ما بغينا نودع.
0: عرفت وين سعيد بوت؟ خلاص راح الإذاعة العامة
1: وراح دخل معاهم على طول.
0: اليوم موضوعهم عن الذكاء الاصطناعي فاستغلوا وجود سعيد. اليوم شهرة عنده سعيد في الإذاعة
1: ما شاء الله عليه. اليوم بنقم يعني تجربة حلوة مريم. وأنا أعتقد أنه مثل هذه المشاريع أيضا الشبابية يعني بحاجة لدعم بشكل أيضا مستمر من المجتمع، من القطاعات أيضا المؤسسية، القطاعات أيضا الخاصة اللي تدعم الشباب في مثل هذه الأفكار. نحن نروح إلى المحطة القادمة، وتحديدا لما بنتكلم عن الموهبة والإبداع أيضا الموضوع مرتبط اليوم ببعض المواهب، بعض الإبداعات ممكن تولد فكرة، مشروع، ارتباط مباشر أيضا مع كل هذه المتغيرات في الحياة. بيكون معنا أكيد الأستاذ أحمد
0: بن مرهون البوسعيدي، وهو مختص في الموهبة والإبداع، وحقيقة أيضا هو رئيس فريق بناء المقياس الوطني للتعرف على المواهب والقدرات الاستثنائية، وعضو إدارة المنظومة الوطنية لبناء القدرات وإدارة المواهب، وعنده أكيد خبرة تمتد لأكثر من 26 عام في مجال التربية والتعليم ورعاية الموهوبين، مهتم أيضا بالإبداع وأنماط التفكير وحل المشكلات، وأيضا عنده شهادة الماجستير في تربية الموهوبين، عضو مؤسس لمجلس العربي للإبداع والابتكار، وعضو الهيئة الإدارية للمجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، وعضو المجلس العالمي للموهوبين، رئيس فرع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء بمحافظة الداخلية. هذا الاهتمام الكبير
1: نعم ما شاء الله
0: يقودنا لأهمية هذا الجانب. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا بكم الجميع. أهلا أخي عدنان.
1: يا مرحبا وسهلا فيك
2: أستاذ مريم. فرصة سعيدة أول مرة نلتقي، سعيد جدا بوجودك وسعيد جدا بلقائكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: منورنا وسعيدين جدا بأيضا وجودك في طاولة صوت الشباب لهذا اليوم. واليوم خلينا نعرف أستاذ أحمد، كيف يمكن أن نعرف الموهبة بالتحديد؟
2: شو بالنسبة للموهبة يعني هي في تعريف لغوي وفي تعريف اصطلاحي وفي تعريف ممكن نقول الآن التعريف اللي بدأ يطفو على السطح. إذا أخذناها من الجانب اللغوي، فالجانب اللغوي هي من الفعل وهبة.
1: نعم.
2: والوهاب هو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: الفعل الاصطلاحي المتعارف عليه حاليا هي قدرة فطرية، أي أن ولد هذا الشخص عنده هذه القدرة.
1: نعم.
2: أو استعداد عال على الأداء والإنجاز في كل المجالات التقنية مثل الآن سعيد بوت، العلمية، الرياضية، الفنية، الموسيقية، الإذاعية. لكن شرط أن يقدرها المجتمع، ويحددها المختص.
1: جميل.
2: لكن إذا جينا الآن في هذا التسارع المتغير في التكنولوجيا، المتسارع اللي نشوفه بشكل يومي، ممكن نقول يعني هي مش فقط قدرة فطرية، هي قدرة فطرية لكن نضيف عليها أن هي يعني ممكن نسميها نمط متكرر من الأداء المتميز.
0: نعم.
2: متى تظهر؟ عندما يحقق الفرد نتائج أعلى من أقرانه، فهو متميز في مجال معين يتفوق فيه على أقرانه، هذا الإنجاز خلاه أنه يفوق جميع الأقران في هذا المجال المعين، أيضا أنه يتعلم فيه بسرعة، يتجاوب فيه بسرعة، يستفيد منه بسرعة.
0: جميل.
2: ويمارسه بشغف.
1: جميل.
2: في مجموعة من المعطيات المتداخلة.
0: ممتاز. نعم. لكن يعني واحدة من الأشياء يمكن كنا نسمعها واجد أنه أنا ما عندي موهبة،
1: أو يعني أو ما أعرف إيش موهبتي.
0: صحيح. إيش اللي يخلي اليوم أن الشباب أو بعض الشباب يعيشوا لفترات وسنوات طويلة دون ما يكتشفوا مواهبهم؟ إيش الصعوبة اللي يجدوها؟
2: أولاً يجب أن نفرق إنه يعني هناك خلافات عالمية وأكاديمية بين هل كل إنسان موهوب أو أن هناك أشخاص فقط موهوبين.
0: ممتاز.
2: هذه يعني المدارس العلمية في هذا الجانب اختلفت. هناك مدرسة تقول لا كل إنسان موهوب، وفي مدرسة أخرى تقول لا أن المواهب هي فئة من الناس اختصها الله سبحانه وتعالى بهذه القدرة وبهذه الإمكانيات وبهذا الاستعداد كي ترفع من مستوى الإنتاج العالم وتحقق التميز العالمي في جميع المجالات. لكن إجابة على سؤالك مريم، هو ليش العديد من الشباب عدنان يبحثون عن الموهبة باعتبارها ليش؟ لأنه هو يتوقع أن أنا فجأة راح أكون موهوب. ليش أنا ما صارت عندي الموهبة؟
1: نعم.
2: ماشي موهبة تطلع فجأة، مستحيل، وإنما هي نتيجة أول شيء عملية اكتشاف. الموهبة في الواقع عملية اكتشاف. ثم رعاية.
1: نعم.
2: ثم برمجة. يعني إيش البرمجة؟ إن أنا البرامج التي أقدمها أيضا الإشكالية إن البيئة معنا، إحنا عندنا بعض البيئات تركز فقط على التحصيل الدراسي.
1: نعم.
2: إنه لا أنت إذا قمت 99% أو قمت
1: أنت شاطر
2: أنت موهوب، مع الرغم لا يجب أن نفرق بين الموهبة الحقيقية والموهبة الأكاديمية أيضا.
1: نعم.
2: أيضا هناك بعض الأشخاص يتمنى فقط إنه يركز على الوظيفة التقليدية اللي يحصلها، بينما الإنسان ربما من خلال موهبته واستكشاف القدرات الفردية الموجودة عنده راح يعني يتعرف على مواهب ما كان يتوقعها. إذا الإشكالية إنه هو يظن إن الموهبة حدث فجائي، وأيضا البيئة اللي ربطت الموهبة بالتميز الأكاديمي وعدم الاهتمام بمراحل الموهبة من كشف وتقديم رعاية وتقديم برامج.
1: جميل. يعني الإبداع أيضا في الموهبة هي أداة إنسانية،
2: الموهبة الإبداع في الموهبة. لا يعني شوف عدنان، يجب لنا أفرق بين الإبداع وبين الموهبة. الإبداع يختلف عن الموهبة. يعني عندنا ثلاث مصطلحات، الذكاء، الإبداع، الموهبة. يعني هي كلها مرتبطة مع بعضها البعض لكن في نفس الوقت منفصلة.
1: جميل.
2: تعرف اللي يكون بينها مثل ما يقال شعرة معاوية.
1: نعم.
2: يعني الإبداع يختلف عن الموهبة، والموهبة تختلف عن الإبداع، والذكاء يختلف عن الموهبة، وكل منهم تعريفه. لأن الموهوبين أولا هي كل إنسان ذكي.
1: نعم.
2: كل إنسان ذكي. الله سبحانه وتعالى خلق كل إنسان ذكي. ثانيا كل إنسان مبدع، لكن ما كل إنسان موهوب. فهنا عاد الصفوة من هذا الجانب والصفوة من هذا الجانب هم الذين نطلق عليهم موهوبين.
0: نعم جميل جدا. يمكن ذكرت أنت أستاذ أحمد فيما يتعلق بكيف يبدأ الإنسان أن يعرف أنه هو موهوب من الاكتشاف، إلى أي مدى تؤثر اليوم الأسرة في اكتشاف الموهبة مبكرا؟
2: شوفي قبل لا أبتدي، يعني الأسرة هي الحاضنة.
1: نعم.
2: الأسرة هي يعني المنجم الأول لاكتشاف الموهوبين إذا جينا للأسرة. لكن هنا يعتمد على وعي الأسرة، يعتمد على وعي الأسرة. هل الأسرة تسمح بالتجربة والخطأ؟ هل الأسرة تعطي لهذا الموهوب أو هذا الطفل الموهوب الفرصة؟ هل الأسرة لديها الوعي الكامل بسمات الموهوبين وصفات الموهوبين وكذا؟ الموهبة لا تصنع، يجب أن ننتبه، الأسرة لا تصنع الموهبة، لكن الأسرة تكتشف الموهبة أو تعطل ظهور الموهبة. الأسرة لا تصنع الموهبة، الأسرة تكتشف الموهبة أو تعطل ظهور الموهبة. وكيف أتغلب أنا على تعطل الظهور وأساهم في الاكتشاف؟ من خلال الوعي المجتمعي بكل ما يخص الموهوبين.
1: جميل. وهذا اللي يعني أوضحته في بداية الحديث، إنه ما نربط الموهبة ولا الإبداع بنتائج الدراسة، يعني في هناك فروقات كثيرة.
2: وهذه من ضمن الإشكاليات التي تواجه الطالب الموهوب أساسا. من خلال الموهوب يمتلك مجموعة من السمات، يمتلك مجموعة من الصفات، لكن انعدام الوعي بمن هو الموهوب وسمات الموهوبين وصفات الموهوبين، وقبلها أهمية الموهوبين في المجتمع.
0: ممتاز.
2: حقيقة انعدام معرفة أهمية الموهوبين الحقيقيين في المجتمع هو اللي أدى إلى كل هذه الإشكاليات الموجودة. يعني.
0: نعم. كيف يؤثر الموهوبين على المجتمع؟ خلينا نركز على هذه النقطة.
2: أنا وياش الآن نتكلم عبر الأثير. هذا المايك اللي أمامي، الميكروفون مكبر الصوت، اخترعه موهوب. الإضاءة أوجدها موهوب.
1: المكيف الصيف.
2: المكيف أوجده موهوب. لحظة، ليش؟ لأن من سماء لا. لحظة، أن هذه الاختراعات والابتكارات اخترعها الموهوبين.
0: صحيح.
2: فلو لم يوجد هؤلاء الموهوبون لما كان هذا. أيضا الآن ظهر مصطلح جميل جدا اسمه اقتصاد الموهبة.
0: نعم.
2: اقتصاد الموهبة، هو العالم الآن يتجه إلى اقتصاد اسمه اقتصاد المعرفة.
1: نعم.
2: إيش هو اقتصاد المعرفة؟ الاقتصاد المعرفة إني أنا أستطيع من خلال المعلومة المتوفرة معي ومن خلال البرمجيات الموجودة معي والبيانات والخوارزميات والمعلومات كلها إني أنا أساهم في تنمية الاقتصاد. إذن من اقتصاد المعرفة يتولد اقتصاد الموهبة، حيث أن الموهوبون هم من يعملون على تطوير اقتصاد المعرفة. فكل ما نراه من تطور في هذا المجتمع سببه الموهوبون، لذلك راح يكون لهم تأثيرهم الإيجابي في المجتمع، لأنهم يساهمون في تطوير التقدم العلمي، التقدم الثقافي، أن يكون هناك تميز في هذا المجتمع في أبناء من مخترعين، من مبتكرين، من علماء، من مثقفين، من شعراء، من فنانين، من ممثلين، من مسرحيين، كل ما يقول في خاطركم.
1: جميل. طيب عندما نسأل عن المبدعين والموهوبين عن نقطة البداية، كثيرا ما تكون الإجابة معلم لاحظني أو شافني أو نشاط مدرسي احتواني أو مسابقة كشفت قدراتي. هل ما زالت المدرسة تؤدي دورها بوصفها البيئة الأولى لاكتشاف المواهب؟
2: نعم، لكن المدرسة نعم هي تساهم في اكتشاف المواهب، لكنها ليست الجهة الوحيدة. الآن
1: الأسرة لها دور.
2: الأسرة هي المنجم الأول.
1: والمنجم الثاني إيش؟
2: لا، هنا ما أقول المنجم، الأسرة المنجم لها في عملية الاكتشاف، هي الأساس.
1: نعم،
2: لكن هناك عوامل مساعدة أخرى.
1: نعم،
2: وسائل تواصل.
0: صحيح،
2: وسائل تواصل، العالم الرقمي الآن، المنصات التعليمية،
1: نعم،
2: الأنشطة المجتمعية، الفعاليات، هذه كلها تساهم. لكن المدرسة تبقى عنصر مهم جدا وأساسي، وما زال دورها مهم جدا في اكتشاف المواهب، لكن ليست هي الوجهة الوحيدة الآن.
1: نعم،
2: ولكن هذا دائما الربط إيش؟ بالوعي الموجود.
1: نعم،
2: يعني وجود الوعي لدى المعلم بأهمية هذه الفئة وسمات هذه الفئة، وكيف إن أنا أستطيع أن أحدد أن هذا الطفل أو هذا الطالب موهوب أو لا، يساهم في اكتشاف هذه الفئة. لكن انعدام الوعي،
1: نعم،
2: مع المدرسة أو مع الأسرة أو حتى في المنصات، العالم الرقمي أو في المناشط أو في البيئة، لن يحقق هذا الجانب. لكن مع ذلك حقيقة تبقى المدرسة هي الأكثر قدرة على ملاحظة الطالب بشكل يومي وبشكل منظم، ولكن بشرط إذا توفرت البيئة المناسبة.
0: نعم، ممتاز جدا. يعني ذكرت أستاذ أحمد أن إذا ركز المعلم على بعض المؤشرات، بعض السلوكيات، أحيانا يعني أستذكر مثلا أنه إحنا في المدرسة أحيانا بعض السلوكيات تفهم خطأ. يعني أحيانا يمكن الموهوب عنده نشاط ربما زايد،
1: نعم،
0: عنده قدرة على أنه يتفاعل بشكل أو بآخر،
1: نعم،
0: يعني ينظر إلى بعض هذه السلوكيات باعتبارها مشكلة، أو أنه يعني وهي في الأساس ربما مؤشر على أن هذه موهبة بحاجة إلى مسار واضح. فكيف ممكن أيضا نشرح هذا الجانب؟
2: هو يجب أن يعني أعود إلى الكلمة اللي كررتها أكثر،
1: نعم،
2: الوعي.
0: الوعي
2: بالسمات والخصائص، مثل ما تفضلت أولا، ما بالضرورة إنه هو لازم يكون نشيط، ما بالضرورة إنه يكون هي عنيد. يعني هناك مجموعة من السمات العامة اللي أنا أستطيع أحدد من خلالها إن هذا الطالب أو هذا الطفل، الطالب أو الطفل موهوب. يعني هناك عنده مجموعة من المؤشرات. من هذه المؤشرات أولا الفضول المعرفي الغير معتاد. فضول غير معتاد.
1: جميل.
2: يعني هذا الطالب عنده فضول معرفي غير معتاد.
1: جميل.
2: ثاني شيء سرعة الفهم،
1: نعم،
2: والاستيعاب. إذن فضول معرفي غير معتاد، سرعة الفهم والاستيعاب، إنه هو مبدع. اللي ذكرتها أنت عدنان.
1: نعم.
2: إيش هو تعريف الإبداع؟ الإتيان بشيء جديد. فالموهوب يستطيع أن يوجد لك حلول جديدة مبتكرة في أي مشكلة.
1: جميل.
2: أيضا
1: ويبدع مثلا في
2: يبدع
1: المجال.
2: فيه. نعم. التميز. أيضا إذا بدأ بشيء لازم يخلصه.
1: نعم.
2: يعني عنده إصرار على إنجاز ما بدأه.
1: جميل.
2: إذا أعطيته مهمة معينة لازم ينجزها. يعني خلاص ما يتوقف في نص الطريق، ممكن يغير آلية العمل لكن، نعم، ما يتوقف. أيضا عنده إبداع في التعبير، عنده إبداع في التصميم، عنده إبداع في التحليل، مختلف عن زملائه في أقرانه. أيضا عنده القيادة، قيادة،
1: نعم،
2: طبيعية.
1: نعم.
2: في أي مشروع هو يقود. لماذا؟ لأنه هو عنده القدرة على أن يعي الموضوع بالكامل ويفهمه.
1: نعم.
2: وأريد أقول إن الموهبة أساسا ترى ما تستطيع أيضا من مرة واحدة. يعني أنت إذا حضرت مع شخص فهم مرة واحدة تقول موهوب، لا، هي لازم من أنماط مكررة، أنماط متعددة، أنماط معينة في أوقات محددة،
1: وأن تكون عنده سرعة بديهة.
2: طبيعي سرعة البديهة.
1: أنا عندي سؤال يقودني حول هذا الموضوع. صبر. بالتحديد يعني كونك أستاذ أحمد، يعني هناك كثير من حلقات العمل العربية وأيضا التجارب العربية اليوم، يعني هل نلاحظ هناك اهتمام عربي بشكل كبير جدا في الموهوب،
2: نعم،
1: وفي الطاقات الإبداعية والشبابية، ولا هي بحاجة أيضا لإعادة مثلا الدراسة والنظر في مثل هذه الموضوعات اليوم في دعم الموهوب العربي؟
2: أولا يوجد فعلا اهتمام من بعض الدول.
1: نعم
2: حقيقة بعض الدول يوجد اهتمام يعني كثير جدا بمجال الموهبة وبالإنسان.
1: جميل.
2: وهناك أيضا دول لا تهتم، لكن في محيطنا العربي يوجد حقيقة اهتمام ويوجد دعم في بعض الأماكن، وذلك نلاحظه من خلال أن هذه الدول يعني تنجز الكثير من الإبداعات.
1: نعم.
2: وتنجز الكثير من من من من الإنجازات. يعني هناك دول معنا في محيطنا الخليجي عندها مؤسسات عالمية في اهتمام الموهبة.
1: متأخرين ولا متقدمين الآن؟
2: نحن
0: الدول التي يذكرها متقدمين.
2: يعني أنا أقول لك توجد دول هنا عندنا في المنطقة الخليجية تعتبر من الدول المتقدمة عربيا في مجال الموهبة.
1: جميل.
2: وتنافس عالميا.
0: ممتاز.
2: وتنافس عند دول تجارب حقيقة. يعني عندنا دول فيها مراكز.
1: نعم.
2: عندنا دول جامعاتها تمنح البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علم الموهبة.
0: ممتاز.
2: عندنا دول في محيطنا الخليجي لديها مراكز خاصة في رعاية الموهوبين منتشرة في تلك الدولة.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنها تؤمن بأن قدرات الإنسان هي أفضل ما يميز الأوطان.
1: نعم.
2: قدرات الإنسان هي أفضل ما يميز الأوطان.
1: نعم.
2: يعني هذه الدول أرادت أن تتميز. تتميز بماذا؟
0: بالإنسان.
2: بإنتاج أبنائها، بإبداعهم، بتميزهم، بسمو أفكارهم.
1: نعم.
2: يوجد اهتمام.
1: جميل.
2: ونتمنى يعني احنا حقيقة الحمد لله رب العالمين عندنا في عمان الآن جهود تبذل.
1: نعم.
2: جهود تبذل وجهود حثيثة، جهود رائعة، لكن دائما نطمح الأفضل لأن عمان لا يليق بها إلا الأفضل.
1: نعم أكيد. هل يسمح بس بذكر الدول أستاذ أحمد؟
2: يعني مثلا من خلال المعرفة المملكة العربية السعودية.
1: نعم.
2: يعني عندها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. عندها عدة جامعات تمنح الماجستير والدكتوراه. عندها مراكز منتشرة في أنحاء المملكة.
1: نعم.
2: عندنا أيضا دولة الإمارات مهتمة بهذا الجانب.
1: نعم.
2: يعني الآن مثلا لو نذكر بعض الدول والمراكز الموجودة فيها، عندك مثلا في الكويت مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، وفيها مدارس خاصة بالموهوبين أيضا،
1: ومركز الشباب في سلطنة عمان أيضا.
2: مركز الشباب في سلطنة عمان، هو هنا السؤال، ما أعرف هذا السؤال يوجه الآن لمن، هل هو مركز الشباب يهتم بالموهوبين أم بالشباب عامة؟
1: نعم.
0: لأن ذكر الأستاذ أن الموهوبين
2: يختلفون. يعني توجد هناك مراكز توجد هناك مراكز صممت أو خصصت لشغل أوقات فراغ الشباب.
1: نعم.
2: وهذه عامة، لكن من هذه أنا صح إن استفدت منهم، لكن أنا بحاجة، لا أنا بحاجة إلى مركز يلبي طموحات الموهوبين.
1: نعم.
2: يخليني إني أنا أعرف إن فلان مبدع في الاقتصاد، فلان مبدع في الفيزياء، فلان موهوب في الكيمياء، فلان موهوب في الفضاء، فلان موهوب في الروبوت، وهكذا. ثم بعد ما أحدد موهبة كل فرد في أي مجال، أوفر له برنامج الرعاية المناسب له في مجاله كي يتميز ويكون سندا لهذا الوطن، ويقينا بأن عمان هي الأولى. أيضا عندما يكون لدي مركز خاص بالموهوبين، شوف أساتذة الكرام والمستمعين الأعزاء، دول مجاورة ودول عالمية ودول عربية عندها نظام اللي هو استقطاب المواهب.
0: فعلا
2: تستقطب المواهب. هناك مواهب الكثير، يعني هناك بعض الدول تستقطب العديد من الموهوبين من الدول الأخرى وتستفيد منهم. طيب أنا لما يكون عندي موهوب اكتشفته منذ الصغر،
1: نعم،
2: واكتشفت أن هذا الطالب موهوب حقيقي، وعملت على تنميته، وعملت على زرع وغرس مجموعة من القيم في داخله كالانتماء للوطن والإيمان وأشياء كثيرة جدا، والتعاون والتفكير وما إلى ذلك، عندما يكبر ويشتد عوده وتنمو موهبته، ستكون هذه الموهبة ونتاج هذا الموهبة موجودة في عمان.
1: نعم.
2: لن تتسرب من بين أيدينا.
1: نعم.
0: جميل جدا فعلا. يعني مسألة أن في دول كثيرة تنفق مليارات الدولارات.
2: نعم.
0: فقط عشان تستقطب الموهوبين من دول.
1: نعم.
0: أخرى ربما هذه المجتمعات لا تهتم بهؤلاء الموهوبين، فتقوم هذه الدولة على اقتصاد الموهبة داخل من خلال من استقطب. طب راحت الكلمة استقطب
2: استقطب
0: نعم. خلاص ما بتطلع
1: تمام وصلت واضح.
0: عموما ففعلا كثير من هذه الجوانب مهمة أيضا جدا. إيش الفجوة اليوم أستاذ أحمد؟ اكتشاف المواهب ولا إدارة المواهب ولا تسويقها ولا استثمارها؟
2: أولا نحن الآن آمنا جميعا بأن العالم انتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المواهب.
1: نعم
2: جميل. يعني آمنا الآن أن العالم انتقل من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المواهب، أي نعم. الاقتصاد الذي يعتمد على المعرفة والابتكار.
1: جميل.
2: الآن حقيقة كوجهة نظر من خلال الاطلاع على بعض النقاط في مجال الموهبة، أرى أنه مجال الاكتشاف حقيقة بدأ في تحسن معنا
1: نعم.
2: بالمقارنة عن قبل. لكن الفجوة الأكبر تكمن معنا في عمان حقيقة في تحويل الموهبة إلى قيمة.
1: نعم.
2: نحن بحاجة إلى برامج متخصصة تعمل على تحويل الموهبة إلى قيمة. عمان بلد ولود، عمان بلد يكمن فيها الموهوبين والقادرين والمبدعين، لكن نحن بحاجة فقط أن نحول الموهبة إلى قيمة. هذه القيمة سواء قيمة اقتصادية، قيمة علمية، قيمة ابتكارية.
1: نعم.
2: إحنا عندنا مواهب متعددة في جميع المجالات.
1: وأنا قلت يعني في حديثي السابق قلت أن الشاب العماني رقم صعب
2: جداً.
1: ودائما في كل المحافل إن كانت دوليا، كانت إبداعيا، كانت أيضا كموهبة.
2: نعم.
1: تنمى من الأسرة، المدرسة، البيئة.
2: نعم.
1: تلاقي متواجد في الفعاليات وكذا، يعني دائما الكاميرات حوله. المشهد
0: مراكز.
1: العماني يعني موجود في كل دول العالم.
2: لا صح. وإحنا لذلك أنا أقول شيء، إحنا بحاجة إلى منظومة إرشاد وتمويل حقيقة.
1: نعم.
2: نحن بحاجة إلى منظومة إرشاد
0: وتمويل
2: لهذا الموهوبين تمكن الشباب العماني وتساعده على الانتقال من مرحلة الموهبة إلى مرحلة المشروع، مرحلة المنتج.
1: نعم.
2: هناك الحكومة تصرف العديد من الأموال حقيقة في البرامج.
1: نعم.
2: في برامج عديدة جدا وتصرف، يعني الجهود موجودة، لكن الخلل أولا في اختيار من يدخل في هذه البرامج. ثم هل هذه البرامج مناسبة لهذه الفئة التي تم اختيارها؟
1: نعم.
2: أو التي تم اكتشافها حقيقة؟
0: نعم.
2: وضحت الصورة؟
1: نعم.
2: يعني حين يعلن عن برنامج
1: نعم.
2: ويصرف لهذا البرنامج الملايين
0: نعم. فعلا.
2: لكن من يدخل في هذا البرنامج؟ هل هم الذين دخلوا في هذا البرنامج هم فعلا الفئة المستهدفة؟
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك ما هو نتاج هذا البرنامج
0: وما بعد هذا البرنامج؟
2: هل فقط نتاجه اني انا اقول لا انا طالب عندي حصل جائزه واكرم ويسقف له جائزه؟ انا ما اريد جائزه فقط. انا اريد اني احول هذا الموهبه التي نالت جائزه الى مشروع انتاجي ابتكاري يحقق لي قيمه اقتصاديه
0: مهم
2: في عمان الان. حتى القوى الناعمه
1: نعم،
2: انا استطيع اني احول من الموهوب قوه ناعمه
1: نعم صحيح،
2: تضيف لعمان الكثير جدا.
1: نعم.
2: نحن في جميع المجالات إذا استطعنا أن نستثمر في الموهوب الحقيقي أن نستثمر في الموهوب الحقيقي ونوفر البرامج الحقيقية المناسبة سوف ننجح.
1: إيش دور القطاعات من وجهة نظرك أستاذ أحمد اليوم، والقطاعات أيضا الخاصة اللي يعني أيضا لها من مفترض أن يكون دور في دعم مثل هذه المشاريع، إن كانت مشاريع في القطاعات الحكومية، أيضا دور القطاع الخاص في دعم مثل هذه المشاريع؟
2: شوف عزيزي، أنا أرى فرص كبيرة جدا معنا في عمان، وشيء الآن في التقنية والذكاء الاصطناعي.
1: جميل.
2: هذا مهم جدا جدا. الصناعات الإبداعية مهم جدا. الإعلام الرقمي
1: نعم
2: ايضا مهم جدا. السياحه الثقافيه والبيئيه، نحن السياحه الثقافيه، اقتصاد الثقافي، نحن بلد يمتلك العديد من المبدعين في الادب في الثقافه.
1: نعم.
2: لكن
1: صحيح.
2: بحاجه اننا السياحه الثقافيه الابداعيه للموهوبين ان انا اعمل على تطويرها.
1: نعم.
2: ايضا عندنا في اللوجستيات سلاسل الامداد، كيف الموهوب يستطيع انه يدخل في هذا المجال؟ عندك رياده الاعمال الابتكار، انت لما تجيب موهوب في رياده الاعمال وفي الابتكار استطيع ان يحول لك الفكره إلى منتج.
0: نعم.
2: ويكون رائد أعمال.
1: نعم.
2: رائد مش رجل أعمال، يجب أن نفرق بين رجل الأعمال ورائد
1: الأعمال. نعم.
2: أن يكون رائد عمل يبدأ يبتكر يساهم ألا يساهم في عمان؟ الآن الاقتصاد الأزرق اللي موجود معنا المرتبط بالبحار، إحنا عندنا كم عدد شواطين الموجودة في عمان؟
0: صح الممتد
2: الممتدة شواطين أيضا اللي هي الطاقة المتجددة. لما يكون عندي عقول تستطيع أن تحول هذه، نحن أرض الجبال موجودة، الشمس اللي في هذه السيوح موجودة، كيف نستطيع أن نحولها؟ أنا ما أريد أجيب شركة من الخارج وأقولها اشتغلي، أنا أريد شاب عماني أكتشفه يمتلك الطاقة الحقيقية والموهبة الحقيقية وأمكنه وأقول له أعمل. نحن يا سيد الكريم في بعض المؤسسات حتى لما تقول لأن هل هذا الموهوب أو هذا الشخص في هذا المكان يساهم في اكتشاف الموهوبين؟ لا يساهم. لماذا؟ لأن هذا الشخص غير متمكن في المجال وليس له دراية بآلية الكشف، بآلية التعرف، بآلية إعداد البرامج المناسبة لهذه الفئة من الموهوبين.
0: نعم، احنا حقيقة مستمتعين بهذا الحديث وأن نسلط الضوء على هذا الجانب، ومكملين أكيد برفقتك أستاذ أحمد وكذلك المستمعين الكرام. نتوقف لفترة أذان العصر ونعود لكم مجدداً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صورة الشباب.
1: مع الشباب.
2: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم في هذه المساحة من برنامج صوت الشباب الذي نطل به عليكم من أثير إذاعة

0: الشباب، إن شاء الله تكون دروبكم سالكة وآمنة إن شاء الله حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم.
1: طرقات آمنة بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: مريم، تقبل الله طاعة المستمعين بإذن الله. نحن توقفنا مع رفع أذان العصر، ولكن سنكمل حديثنا في طاولة صوت الشباب لهذا اليوم، ونكمل أيضا المحاور اللي بنتطرق لها خلال الدقائق القادمة مع الأستاذ العزيز أحمد بن مرهون البوسعيدي، متخصص في الموهبة والإبداع، عضو مؤسس للمجلس العربي للإبداع والابتكار. توقفنا عند يعني موضوع مهم جدا،
0: طبعا عدنان أستاذ
1: الموهبة
0: أحمد
1: والإبداع.
0: كملوا الحوار حتى تحت الهواء، ترى
1: نعم نحن كملنا
0: الحوار كان رائع أيضا.
1: يعني نسأل اليوم يعني، والكثير من هذه الأسئلة التي تطرح في أذهان الكثير من الشباب، إيش القطاعات أستاذ أحمد اللي يعتقد بعض المستمعين أن من المفترض أن تكون في سلطنة عمان تستطيع أن تبني فيها اقتصادا قائما على الموهبة خلال السنوات المقبلة؟
2: أولا شكرا لك عدنان. طبعا اقتصاد الموهبة مثل ما قلنا هو الاقتصاد الذي يعتمد على المعلومة ويعتمد على المعرفة ويعتمد على الإبداع ويعتمد على الابتكار.
1: نعم،
2: الاقتصادات الحالية الموجودة الآن، العالم كله يتجه إلى التقنية، إلى الذكاء الاصطناعي، استثمر فيه. عندي موهوبين في هذا المجال، استثمر منهم، استثمر فيهم، أفتح لهم شركات، أمكنهم، أساهم لهم. الإعلام الرقمي الآن انتشر، الإعلام الرقمي أفضل من الإعلام التقليدي.
1: نعم.
2: صناعة الثقافة، أنا بدل ما أقدم ثقافة أصنع ثقافة.
1: نعم.
2: أستطيع أن من خلال الثقافة أني أسوي اللي هو نسميه القوة الناعمة، ريادة الأعمال والابتكار، هذه ذكرناها سابقا. هذه
1: نعم.
2: نماذج من القطاعات اللي ممكن أني أحول فيها الموهبة من موهبة كامنة، من موهبة كامنة
1: نعم.
2: أو حتى موهبة مكتشفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية لموهبة منتجة وموهبة منجزة.
0: نعم.
2: هذه هي مثلا.
0: ممتاز. نعم، أيضا يعني أستاذ أحمد، يمكن نحن نسمع عن كثير من الشباب عندهم مهارات، عندهم مواهب، لكن ما كل حد يقدر يحول هذه الموهبة
2: نعم.
0: إلى فرصة. فخلينا نتكلم إيش المفقود في ذلك، إيش اللي لازم يتعلمه الشاب عشان فعلا يقدر أنه يحول موهبته إلى فرصة.
2: الحلقة المفقودة غالبا معنا معنى إحنا عقلية الاستثمار في الموهبة.
1: أنا عقلية الاستثمار،
2: الاستثمار في الموهبة.
1: كيف هذه العقلية؟
2: يعني إن أنا أستطيع أني أستثمر هذا الموهوب وأحول موهبته إلى منتج إبداعي.
1: نعم.
2: وإلى قيمة اقتصادية حقيقية. الموهبة موجودة.
1: جميل.
2: لكن الموهبة تحتاج أيضا ترى إلى مهارات تكميلية.
0: طبعا.
2: هذه المهارات التكميلية يعني تدعم هذه الموهبة. التسويق الشخصي يا أخي ما عندي تسويق. بناء العلاقات
1: نعم
0: طبعا
2: مهمة جدا. إدارة المشاريع، فهم احتياجات السوق، عقلية الاستثمار في الموهبة.
1: نعم.
2: يعني أيضا يجب أن أنا يعني أربي أو أنشي موهوب يصل إلى مرحلة يقول فيها للمجتمع من أنا موهوب إلى أنا أقدم قيمة.
0: مهم.
1: نعم.
2: أنا أقدم قيمة، وعلى المسؤول أن يعرف أن هذا الموهوب إذا كان لديه عقلية الاستثمار الحقيقي في الموهبة يستطيع أن يعرف أن هذا الموهوب يستطيع أن يقدم قيمة حقيقية لعمان، فهنا ستكون نقطة التحول الحقيقية، ونعثر على الحلقة المفقودة.
1: تمام. خلينا نوضح شوية مسألة. نحن هل بحاجة من القطاعات الخاصة أن تفتتح يعني وتكون شريكة لفتح مركز مثلا للمبدعين والمواهب؟
2: أكيد عزيزي، الشركات الكبرى
1: نعم،
2: فكرة الشركات التقنية العالمية الأبل، هواوي
1: نعم،
2: هذه اللي هي مال المايكروسوفت
1: نعم،
2: على إيش تعتمد هذه؟ تجيب الموهوبين. هل هذه عندها موارد؟ لا. هذا عندها موهوبين، عندها قدرات عقلية. تجيب مهندس موهوب، تجيب مصمم موهوب.
1: نعم.
2: تجيب مبتكر موهوب، تجيب مبرمج موهوب. فكلما استثمر القطاع الخاص في الموهوبين كانت فائدته أكثر. ترى يا عزيزي حتى احنا الآن اللي نقول مثلا القطاع النفطي
1: نعم
0: بحاجة إلى موهوبين،
2: بحاجة إلى موهوبين فين؟ احنا أحيانا يقولون لنا بعض الآلات بعض الأدوات ما موجودة معنا في عمان، لازم نجيبها من جهات أخرى.
1: نعم.
2: أنا لو نستوردها، أنا لو أوجدت موهوب ومكنته، ألا يمكن أن يصنع هذه الموهوب هذه المواد؟ ألا يساهم في كل المجالات الموهوب له أهميته؟ والقطاع الخاص مطالب، القطاع الخاص مطالب حقيقة، لأن هناك شركات عالمية ليس لديها موارد، لا تتاجر مثلا في النفط أو لا تتاجر في مواد البناء أو لا تتاجر في المواد الغذائية، لكن تقدم لنا قيمة. الآن الهاتف، الهاتف تأخذ مثلا أنت مبلغ، قال لك ظهر هذه النسخة، تأتي بعدها نسخة،
1: نعم،
2: تزداد في النسخة الثانية قيمة 100 ريال أو 200 ريال
1: أو أكثر أحيانا
2: أو أكثر. إيش زاد في النسخة الأولى عن الثانية؟ برمجة بسيطة، شيء بسيط جدا. من أوجد هذا؟ الموهوب. إذا نحن بحاجة عدنان إن القطاع الخاص يؤدي دوره على أكمل وجه، ويساهم ويساهم حقيقة يعني
0: فعلا.
2: لأن في النهاية حتى هو لو وظف موهوبين
1: نعم
2: مستوى الإنتاجية لديه يزداد.
0: نعيد نأكد على النقطة أستاذ أحمد، هل الموهبة وحدها تكفي للنجاح؟
2: لا. الموهبة أساسا تمنح أفضلية البداية،
0: أفضلية البداية،
2: أفضلية الانطلاق، لأنه عنده الاستعداد. غيره ما عنده الاستعداد، فالموهبة تعطيني الأفضلية في البداية.
1: نعم.
2: لكن هي ما تضمن لي الاستمرارية والنجاح. لماذا؟ وجهة نظري أن لكي أنجح وأكون نجاح عالمي، أنا بحاجة إلى ثلاثة أشياء: الموهبة والانضباط والفرصة.
1: نعم.
2: خلاص، الموهبة عند الله سبحانه وتعالى أعطاني موهبة، الانضباط عندي دافعية وعندي انضباط، لكن ما عندي فرصة.
1: نعم.
2: ما عندي تمكين.
1: نعم.
2: إذن أنا بحاجة إلى التمكين. فإذا كنت أنا موهوب لكن ما عندي حد يدعمني، ما عندي الإمكانيات، ما عندي البيئة الداعمة، عندي المثبطين، ما عندي واسطة إني أنجح، حتى لو عندي الموهبة فلن أصل إلى موهبتي، ما رايح أحقق الشيء اللي أنا أتمناه. جماعة الخير، الموهوبين يمتلكون فرص عالية جدا، وفرص عالية يعني تمكنهم من النجاح إذا وجدت البيئة المناسبة ووجد التمكين. معنى العديد من الموهوبين لكن ما حقق نتائج عالية. تسأل نفسك ليش؟ أولا غياب الاستمرارية والمواصلة، أيضا ضعف استثمار الفرص، أيضا الفرص ما تعطى إياها، أنت ما تمنح هذه الفرصة حتى لو تقاتل من أجلها لتقدم هذا الشيء، لا. فالجواب الموهبة تعطيني يعني أفضلية البداية، لكن إذا لم أجد البيئة الداعمة والفرص الاستثمارية التي تؤمن بموهبتي الحقيقية، ما أستطيع أحقق النجاح.
1: بصراحة، إيش الحلقة المفقودة في هذه الرحلة للموهوبين والمبدعين؟
2: معرفة قيمة الموهوبين والاستثمار في الموهبة، وأن يكون القائمين على هذا المجال على مستوى عالي مؤمنين بأهمية الموهوب الحقيقية في عمان، وأن يؤمن بأن الإنسان العماني موهوب وقادر على الإبداع وقادر على الإنجاز إن ممكن.
0: هل نستوعب اليوم احنا العصر اللي احنا فيه، عصر المهارات، وأن فعلا يمكن لا زالت في بعض الأفكار أو بعض الشباب اللي مرتبط ب يعني مرتبط ربما بالوظيفة الحكومية أو بوظيفة القطاع الخاص، هل نستوعب اليوم نحن الشباب أن احنا تغير عصرنا بحاجة إلى تطوير مهاراتنا، اكتشاف مواهبنا، العمل والبدء في هذا الجانب؟
2: أكيد، من لا يتقدم يتقادم.
0: طبعا،
2: من لا يتقدم
1: يتقادم،
2: فنحن لا نريد أن نتقادم.
0: بس لا زالت ربما دي الأفكار موجودة، يعني نسمعها من أقراننا من الشباب، يقول لك لا والله أنا مخلص دراستي لازم أتوظف وظيفة حكومية.
2: شوفي، هناك مواهب الشباب يستهينوها.
0: صحيح.
2: رغم أن هذه في هذا الزمن
0: مهمة،
2: ما لا مهمة، تكون مصدر دخل
0: طبعا،
2: تكون مصدر وظيفة. مهارة التواصل والإقناع مهمة جدا، أنت لما تعرف تتواصل تعرف تقنع الآخرين. صناعة المحتوى، المتخصص المحتوى الراقي، صناعة المحتوى الراقي المتخصص، تحليل البيانات، ممكن أنت في البيت تحلل بياناتك. جهاز الحاسب الآلي معك تحلل بياناتك. التصميم الرقمي الرقمي هذا إدارة المجتمعات الرقمية ما بحاجة لهذا الجانب. التدريب والإرشاد يعني صناعة المعرفة. حين قلت صناعة الثقافة لا أنا أقول صناعة المعرفة.
1: نعم
2: أنتم هنا في الإعلام كتابة المحتوى أحيانا بحاجة إلى كتاب محتوى حقيقيين. تفكير الإبداعي وحل المشكلات هذه مهارات يستهين بها الشباب وموجودة عندهم. وهذه المهارات أصبحت الآن مطلوبة عالميا. الآن كنا نتكلم عن مهارات المستقبل مهارات القرن 21 يجب أن نتعلمها الشباب وينتقل في تفكيره من الوظيفة التقليدية إن صح التعبير إلى أن يجني المال من خلال موهبته. وهذا يقلل حتى من عبء الباحثين عن العمل. أنا لما يكون عندي موهوب وأستثمر في هذا الموهوب ربما هذا الموهوب يفتح شركة بنفسه.
0: نعم.
2: يوظف. ربما هذا الموهوب يكفيني أني أنا أقدم له وظيفة لأنه هو من خلال موهبته وظف نفسه ووظف آخرين.
0: نعم. صحيح. نعم. أيضا يعني أستاذ أحمد يمكن لما نتكلم هل تتطور جوانب الموهبة أو مجالات الموهبة؟ يعني إحنا لما نرجع شوية وراء المواهب كانت يعني في مجال رياضي في مجال فني أغلبها مجالات إبداعية مثلا في مجالات الفن وغيره.
2: نعم.
0: بعدها بكم سنة ونحن في هذا الجيل مجالاتنا تختلف تشوفنا موهوبين في التقنية وغيره. بعد خلينا نقول ما بسويهن واجد 5 سنوات على الأقل هل سيتغير شكل والموهبة؟
2: هل سيتغير شكل الموهبة؟ لا شوفي هو يجب أن نفرق أنا بين تعريف الموهبة. أذكر أول سؤال أنت سألتي إيش تعريف الموهبة؟
0: إيش تعريف الموهبة فعلا؟
1: نعم.
2: هو الموهوب موجود الموهبة كقدرة فطرية أو استعداد موجود الله سبحانه وتعالى أوجد لدى هذا الإنسان.
1: نعم
2: صح؟ لكن قدرة الإنسان واستعداد الإنسان والقدرات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها هنا عاد إيش البيئة هي اللي تصنعه. فالبيئة الرقمية تصنعه البيئة التقليدية تصنعه. فأكيد أن الشخص الموهوب أيضا الموهوب عنده سرعة التعلم
0: صحيح.
2: الموهوب عنده قدرة على التجريب الجديد.
1: نعم.
2: الموهوب عنده القدرة على الإبداع.
1: نعم.
2: الموهوب فإذا الموهوب ممكن ووفرت له البيئة راح يتكيف مع التطور والتجدد والتقدم في الزمن.
1: يعني أنت تؤكد على تمكين
2: لابد.
1: الموهوب
2: لابد تمكين الموهوب الاستثمار الحقيقي في الموهوب في قيمة الموهوب. أنا خلاص ما بحاجة أقول أنا موهوب.
1: نعم.
2: أنا أقول عندي قيمة.
1: جميل.
2: أنا اكتشفت الموهوبين ماذا بعد إذا لم أؤمن أقول لك أنا اكتشفت الموهوب طيب ماذا بعد
1: هذا السؤال اللي
2: ماذا ستقدم له. يجب أن يكون القائمين على هذا المجال متمكنين في المجال.
1: نعم.
2: على مستوى الوطن بأكمله. يعني أحيانا تتكلم صدقني بحرقة عندما تعرف في بعض المجالات وبعض الأماكن أنت بحاجة إلى أشخاص متمكنين في المجال كي يبدعوا في المجال نفسه. عمان والله عمان تستحق دائما الأفضل
0: فعلا.
2: وشباب عمان مثل ما ذكرت عدنان في المسابقات وفي المنافسات وفي المكان الأماكن العالمية هم لديهم الأفضلية. نحن عندنا كم واحد من في اليونسكو 5 من العلماء.
1: نعم.
2: أليسوا مبدعين
0: فعلا؟
2: هذه الجينات ليست موجودة؟
0: موجودة طبعا. احنا اكيد يعني حقيقة سعيدين جدا بوجودك. احنا وصلنا لختام او الدقائق الاخيرة من عمر هذا الحديث. اذ ما كانت هناك ثمة شيء توجهه لشبابنا اللي يستمع لنا ان يهتموا بمواهبهم وان فعلا يستمروا على صقل هذه المواهب والعمل عليها.
2: الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان موهبة. الله سبحانه وتعالى اعطى الانسان هذا التمكن. الإنسان يستطيع بنفسه أن يحقق نجاحاته ويستطيع الإنسان بنفسه أن يزيد قيمته. فالإنسان المتميز تزداد قيمته إذا وجدت له البيئة المناسبة واستطاع أن يتطور مع المستقبل واستطاع أن يستثمر في قدراته وفي إمكانياته وأن يحاول أن يكون الأفضل. فالمجال أمامه مشرق
1: بإذن الله. ودائما إن شاء الله نشوف دائما هذه الطاقات حاضرة ومتواجدة، وأيضا الدعم لمثل هذه المواهب أن تكون أيضا في أغلب القطاعات والمؤسسات. كل التوفيق. وهذه عمان التي نحب دائما من خلال المشهد الثقافي، من خلال أيضا التواجد، ومن خلال دعم أيضا الطاقات الشبابية. نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا مريم، سعيد جدا أكيد بتواصلك الأستاذ أحمد بن مرهون البوسعيدي، متخصص في الموهبة والإبداع وعضو مؤسس المجلس العربي للإبداع والابتكار. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ أحمد. وبكذا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من صوت الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل، رافقناكم عدنان الميمني، مريم البداعي، تحيات الأستاذ عفرة اليحيائي في الإشراف العام، وتحيات مخرجنا جلال الخويطري. إلى اللقاء
1: في أمان الله. شكرا لك.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: سين يا طويل العمر سين سين يا طويل العمر سين سين.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: شيل يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

كل نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء جديد يجمعنا سوا عبر أثير شباب فام في استوديو 5. إن شاء الله كان بداية أسبوع جميل عليكم يوم الأحد، واستمتعتوا بالإجازة اللي قضيتوها ورجعتوا كذا وانتوا مليئين بالطاقة والحماس، خاصة احنا نعيش أصلا أجواء المونديال مليئة بالتحدي والحماس. ما أدري يعني إذا تلاحظوا معانا أحيانا مشجعي لاعب معين يحاولوا أنهم قدر المستطاع يزيدوا من شعبيته ويعملوا لك كذا بروباغندا إلى آخره، وفي النقيض أيضا في الطرف المقابل لا الغريم لا أو المنافس لا، يعني مثلا رونالدو على طول يقولوا يخلوه كنكلاش بينهم ميسي، يمكن ما في بينهم أصلا تحدي أو شيء، بس كذا الجمهور اختلقها. ففي نفس الوقت ينزلوا فيديوهات عن واحد أنه كثير اجتماعي وكثير طيب، والثاني كثير متغطرس وما يراعي مشاعر الآخرين وغيرها. أيضا يعني من ملاحظاتي شفت أنه يعني الفريق ميسي يطلع كريستيانو في المونديال انه هو شخص اناني وما يمرر الكره ويبغي يستحوذ عليها ويبغي فقط هو اللي يسجل الاهداف، في المقابل ايضا ايش يطلعوا كريستيانو انه هو الفريق معه يعني المنتخب اللي لعبوا وياه ما متفاهمين، فما يمرروا الكره ولا يعني يهمشوه في الملعب أحيانا، يعني حتى يكون المكان فاضي إنه هو مهيئ عشان إنه يسجل هدف ما يمرروا للكرة. فأنتوا إيش رأيكم؟ ترى اليوم موضوع حلقتنا جزء كبير منها عن المونديال، فخليكم متابعين عشان نخبركم السالفة. تفضلوا ويانا في استديو 5 اليوم الثلاثاء 8 محرم 1448 للهجرة الموافق 23 من يونيو حزيران 2026.

أهلا وسهلا فيكم معنا من جديد مستمعينا. يمكن اللي مشتركين معنا في القناة على الواتساب نزلنا فيديو بموضوع حلقة اليوم. أما المستمعين اللي حاليا يتابعونا نمسي عليكم بالخير من جديد، ويعيش العالم الحين مع كل نسخة من المونديال حالة استثنائية من الحماس والترقب. تتحول المباريات إلى حديث المجالس، تمتلي البيوت بأجواء التشجيع والانفعال، لكن خلف هذا الشغف الكروي قد تظهر تحديات يومية داخل الأسرة، خصوصا بين الأزواج نتيجة اختلاف الاهتمامات أو الانشغال المفرط بمتابعة المباريات أو الخلاف حول تنظيم الوقت والالتزامات الأسرية. في هذه الحلقة إن شاء الله راح نسلط الضوء على العلاقة بين المونديال والحياة الزوجية والعلاقة الزوجية، بنناقش كيف يمكن أن تتحول المتعة الرياضية إلى سبب للتوتر والخلاف، كيف ممكن يستطيع الزوجين تحقيق التوازن بين الاستمتاع بأجواء البطولة والحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية. بنستعرض أيضا أبرز المشكلات اللي تتكرر خلال البطولات الكبرى، بنقدم إن شاء الله كذا بعض النصائح اللي تساعد على تعزيز التفاهم والحوار بين الشريكين في هذه الفترة الاستثنائية. أكيد احنا نرحب بمشاركاتكم وأسئلتكم عبر التعليقات في طول الحلقة. أيضا أعرفكم بضيفي اليوم، إن شاء الله راح يكون معنا الدكتور عبد الله البلوشي، ومتخصص في العلاقات الاجتماعية والزوجية. وأيضا يعني الأهم أنكم أنتوا اللي تشاركونا البرنامج عن أنه هل تسبب المونديال في خلاف داخل المنزل، خلاف بين الأصدقاء، حتى أحيانا لما الواحد يكون متعصب للمنتخب اللي يشجعه ما يتقبل أي انتقاد أو أي ملاحظة أو أي انتقاد على لاعب، تلاقوه ياخذ الموضوع بجد ويزعل ويقلب الطاولة على رفعه. ليش؟ أحيانا نستغرب أنه ليش، لكن هو من كثر ما يعني يشجع كثير هذا المنتخب، فيشوف أنه كأنه هو شيء ملكة خاص، يعني شيء هو ممتلكة من أملاك الخاصة، ما يرضى يعني أنه حد يجرح بأي كلمة كأنه مجرحينه هو. يعني ما المهم، في ناس وايد أوفر، في ناس وسطيين، في ناس لا يتابعوا المباراة يعني يدوب إذا يبوا هدف صفق أو عمل ردة فعل. ردات الفعل الطبيعية شيء طبيعي، لكن ردات الفعل الأوفر هذا يحتاج له يعني شوية تحليل. إيش أغرب موقف حدث لكم وأنتوا تشجعوا فريقكم أو المنتخب؟ هل تأيدوا تخصيص أوقات محددة للمشاهدة من الأكثر حماسا أيضا للمباريات داخل الأسرة الوحدة؟ هل يتم مناقشة هذا الموضوع أو تحللوا المباريات حتى أنتوا بينكم وبين بعض؟ خبرونا عن أجواءكم العائلية بشكل عام أو بين أصدقائكم وأنتوا تابعوا المباريات على 24-698-151، رسائلكم على 724-4009.

تحياتنا للجميع. خلونا مع أولى فقراتنا لليوم، وقفتنا التاريخية، أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في 23 من يونيو 1972. وصول الأسير السوري نزيه أبو صالح إلى سوريا بعد أن تمكن من الفرار من معتقل الصرفند قرب تل أبيب مع أسيرين فلسطينيين بحفر نفق تحته. 1985 انفجار طائرة الطيران الهندي على ارتفاع 31 ألف قدم قبالة السواحل الإيرلندية ومقتل جميع الركاب المقدر عددهم بحوالي 329 راكب. 1986 انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز. 1989 إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران. 1990 مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. 1991 إنتاج لعبة القنفذ سونيك في سيجا. 2004 إيران تقرر إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية بدون إذن. 2009 إيران تطرد دبلوماسيين بريطانيين لاتهامهم في التدخل بالشؤون الداخلية، وبريطانيا ترد بطرد دبلوماسيين إيرانيين. في نفس العام السلطات الإسرائيلية تطلق سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز لدويك بعد 3 سنوات من الاعتقال. في مثل هذا اليوم من عام 2013 هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة يؤدي إلى مقتله، وذلك بعد أن أدلى ببعض التصريحات التهجمية على بعض رموز أهل السنة وفق عدد من وسائل الإعلام. 2016 اتفاق بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية الكولومبية ينهي النزاع الكولومبي المسلح. 2017 قوات الأمن السعودية تحبط عدة عمليات إرهابية في جدة وفي مكة المكرمة بالقرب من الحرم المكي الشريف. 2019 فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية الموريتانية بنسبة 51.81% من الأصوات. نفس العام هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مطار أبها الدولي جنوب السعودية، وهو الثاني خلال أسبوعين تبنته حركة أنصار الله الحوثية معطلا الملاحة الدولية بالمطار لعدة ساعات، وأسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 7 آخرين من جنسية مختلفة. 2021 اكتشاف مقبرة جماعية في أرض مدرسة ماريفا للهندية السكنية الواقعة في كولومبيا البريطانية كندا، تضم رفات ما لا يقل عن 751 طفلاً من السكان الأصليين. 2023 مجموعة واغنر تخوض تمرداً مسلحاً ضد السلطات الروسية وتحتل مقرات عسكرية في مدينة روستوف وتتجه نحو موسكو لتنهي تمردها في نفس اليوم. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق يوم النصر في إستونيا، عيد الأب في بولندا ونيكاراغوا وأوغندا، واليوم الدولي للأرامل تنظمه الأمم المتحدة.

0: أصلاً أصلاً من بيفوز؟ أهلا وسهلا بالجميع ونرحب فيكم مستمعينا ومساءاتكم جميلة. هاليومين ما شاء الله الجو والله حلو، شوية خفض درجات الحرارة يعني على بداية نهاية الظهر تصير في 30 36 37 كذا، فالجو حلو الحمد لله رب العالمين. نرحب فيكم مستمعينا على 24698151، رسائلكم على 72442009. معنا أول اتصال خونا خلفان.
1: السلام عليكم أستاذ مسعد، كيف حالك؟
0: الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا خلفان،
1: وإيش أخباركم؟ طيبين؟
0: تمام، كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله تمام، طال حالك.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم.
0: وين هالغيبة؟
1: والله موجودين ما شاء الله عليكم، مزحومين في الخطوط، بارك الله فيكم. يعني
0: وأنا أقول حق منتصر حولي مكالمات يقول لي ما يرن، وأنتوا تشتكوا إنه ما
1: يمكن أحيانا يكون كذا عندك أنت ما شاء الله يعني إطراءات أشياء من القبيلة، وعندك ما شاء الله يعني أشياء دائما خاصة الحلقة اللي قبل شوية يعني اللي هي التاريخية وكذاك، يعني
0: الفقرة التاريخية قصدك؟
1: إيه فقرة تاريخية نعم. وعندك نفس الشيء أيضا، نفس الشيء الضيوف، لهذا نحن
0: صحيح يأخذ من وقت البرنامج، بس أنا الضيف أخذ الساعة 6 وبس، يعني يمكن 20 دقيقة واختم وياه بعدين تطيروا ما عرفوا تروحوا. خبرني عن أجواءكم وانتوا تتابعوا المونديال في البيت خلفان بين ربعك، يعني أحيانا يصير مثل ما نقول تنمر أو الواحد يقعد عرفت اللي يحاول انه يستفز الطرف الاخر اذا كان المنتخب غريمه على سبيل المثال.
1: استاذ العزيز، حقيقه نحن عندنا المشجعين خاصه اذا كان ريال مدريد برشلونه هناك هذه، اما الحين المونديال بيني وبينك انا حقيقه لانه يبدي متاخر من الليل. بس امس كنت تابعت الارجنتين والنمسا اعتقد، فكان هي ذيك المباراة الوحيدة حقيقة اللي تابعتها، وأيضا السعودية مع ما أدري إيش من الدول الأخرى، يعني عندما هزم السعودية بأربعة صفر حقيقة هزيمة.
0: السعودية مع إسبانيا كانوا يلعبوا
1: هزموهم هزيمة ثقيلة، يعني ما نعرف فنحن على متى بنكون على هذا الوضع الدول الخليجي، لكن السعودية نقول بعد الحمد لله أنها وصلت إن شاء الله، نتمنى من المنتخب أن يوصل على هذه المراحل.
0: ترى أحيانا يعني يتوتروا اللاعبين لو تلاحظ، يعني والجماهير وما أدري، أحس أنه كأنه هم مضغوطين، يعني ما يلعبون براحتهم.
1: بالفعل، بس استاذ بعض اللاعبين خاصة في المنتخب السعودي يعني متعودين على هذه الأجواء وعلى هذه الجماهير الكبيرة، ما عندهم إشكالية، ولكن مثل ما قلت لك انه بعض اللاعبين الخاص الاوروبيين والافريقيين وهذول يعني عندهم سرعه، عندهم تكتيك، عندهم تحمل ما شاء الله عليهم. المنتخب المصري مثلا
0: بدعوا الصراحه مصر،
1: عندك المنتخب المغربي نفس الشيء، وعندك المنتخب الاردني ايضا نفس الشيء، هذه لا يعني لا غبار عليهم، لكن يقابلوا يعني فرق قويه في المونديالات مثل هذه يعني.
0: صحيح
1: هذا السافي. حقيقة حنا لما تابعنا أمس المباراة ما كان في كله هدوء، يعني تابعنا بتوقيع.
0: كم أعمارهم يعني اللي جالسوا وياهم؟
1: والله كلهم رياضيين أستاذي، كلهم رياضيين هذين كلهم، يعني في العشرينات وفوق،
0: وهادين ما شاء الله عليهم.
1: هادين ما حد عندي ولد أختي كان يشجع دائما المنتخب السعودي، يعني لكن شفت ذيك اليوم أقول لي كيف أمورك؟ قال ماشي خالي، قال ماشي خلي خلينا ساكتين بس، قلنا له زي مشي حالك. بس أستاذ مسعيد أنا شو مستغرب منك، يعني كيف أنت الحين ما كان مجالك رياضة؟
0: لا ما لي علاقة في الرياضة أنا للحين.
1: عجب كيف يعني مسوي هذه الفقرة؟
0: يعني نشوف أحيانا ترى لما تلعب مباريات أو يكون في مونديال كأنه ضيف جالس في البيت 40 يوم، فكيف تتعامل الزوجة الأولاد مع هذا الضيف؟ هل مرحب فيه؟ هل يسوي لهم مشاكل؟ هل تستوي خلافات بين الأصدقاء؟ يعني مو شرط في البيت الواحد، هذا هو الموضوع.
1: شوف استاذ، إذا كان الواحد في بيته جالس وهو جالس في المجلس ما حد يقرب صوبه، خاصة عند ربع ولا بروحة. إذا كان حد يتابع من أولاد المباريات مثل هذه ممكن، لكن مثل الزوجة ما تحب تتابع المباريات فأحسن تروح، لأن شيء غرش مع الماء فاضية ولا شيء غرش فيها الماء.
0: إيش السبب تتوقع خلفان ليش كذا يتنرفز يعني الواحد؟
1: يمكن فريقه يمكن مهزوم أو يحاول إذا فريقه يعني ضاعت عليه هجمة أو شيء، يا ما ناس كسرت تلفزيوناتها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إيه يعني إيش الغير؟
0: صحيح شفنا حد شيء التلفزيون يكسره.
1: أنا أقول لك عن نفسي ما أتابع، لكن ما أسوي، بس في المنتخب العماني أحيانا إذا كان منتخبنا الوطني يلعب في كأس دول الخليج أو غيره وكذا نتأثر، يعني هناك يكون في حماس كثير لأن منتخبك هذا في النهاية وأنت
0: صدق أنا مباريات المنتخب ما أقدر أتابعها لأن ما أبغي أعصابي تنهار، بس خبروني النتيجة انتهى الموضوع.
1: جربي شوف.
0: لا مارو جربت واشتعل الرأس شيبا. شكرا لك يا خلفان. من تتوقع بيفوز يعني الحين تقريبا مباريات كثيرة لعبت، من الأقرب للبطولة؟
1: والله ستكون صادق معاك حقيقة، ما ما ما أقدر أقول لك لأن بعض ما ليش ما أقدر أقول لك لأن ما تابع كل الفرق، أنا ما تابع كل الفرق لهذا يعني صعب التكهن في هذه، مثلا نقول مثلا الأرجنتين مثلا أو مثلا هل من دول العربية شيء بيصعد، هل بيتقابل الدول العربية مثلا المغرب ومصر مع الفرق اللي بتتأهل في الدور الثاني، ما أقدر أنا أعطي توقعات كثير صراحة.
0: تمام شكرا لك يا خلفان.
1: شكرا
0: حياك الله. أهلا وسهلا.
1: شكرا
0: يا مرحبا مع السلامة. 2-4-6-9-8-1-5-1 أحيانا كذا يعني تشتعل بين الربع، كيف تطفوها خبرونا. معنا أيضا اتصال. ألو
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: أهلين أم سعيد، أخبارك؟
0: الله يسلمك وعافيك. من معي؟
2: ما شاء الله عليك تحليلك، يعني تقول رياضية بحتة مرة، عجبني تحليل البرتغال مع رونالدو ومشاكلهم.
0: صح ولا لا؟ معرفني على اسمك أول أخي.
2: راشد الفرقاني.
0: أهلا وسهلا فيك يا راشد.
2: ما شاء الله عجبتيني مرة، دخولك كان قوي.
0: تسلم.

0: ما بيلعب، فلان بيعتزل، وفلان هذا، ونحن نمشي مع المود مثل ما قلت 40 يوم ضيف نحن ماشي.
1: زين.
0: والله صراحة الأجواء المونديال أجواء حلوة، وفيها يعني تقريبا
1: فيها توتر أيضا راشد،
0: فيها
1: الواحد
0: حماس. بالضبط
1: يتوتر
0: بالضبط بالفعل
1: ويتحمس زيادة عن اللزوم أحيانا.
0: بالفعل
1: وين تحب
0: بالفعل.
1: تتابع المباراة، في البيت مع الأهل ولا مع الربع؟
0: وبالعمر في البيت طبعا. ونفس الشيء لا تنسي بالتوقيت شوية ضيق، توقيت يعني جنوب أفريقيا غير عن جنوب قصدي أمريكا، ففرق التوقيت
1: توقيت ايه.
0: يلعب دور كثير كثير يلعب دور، فما تقدر تسهر برا البيت ثنتين أربع الفجر، فيفضل في البيت
1: شجع
0: بالنسبة لي
1: وانت
0: يعني.
1: تحت عيني، احسن لك ما تشجع برا يعني.
0: وزارة الداخلية وهذا واحد من عالم ثاني.
1: مراقبين، عندك مراقبين.
0: بالعكس هم مساندين يعني، يحبوا يتابعوا المونديال معنا، ف
1: حلو والله.
0: بالعكس هم ضدي لكن نفس الفريق، ولكن هم يشجعوا فريق ثاني ونحن فريق ثاني،
1: حلو حلو
0: فنعيش
1: حلو
0: تحدي يعني.
1: الحماس، بالعكس حلو التحدي والحماس ما
0: جدا
1: يمنع.
0: جدا يعني
1: بس
0: اللي هو
1: تعرف هذه مثلا انت محظوظ ان ام اولادك يعني لها في الكرة وتحب تشجع، في يعني حريم ما يحبوا شيء اسمه كرة ويتنرفزوا، حتى لما يترفع صوت التلفزيون يعني تقول لك بتوطي الصوت ولا اطلع، يعني كذا كانه اسلوب حتى تهديد. لان انا
0: صحيح
1: كل شيء شفت الصراحه وانا قاعده اعد البرنامج، كل شيء شفت، التيك توك ما مقصر. فهو
0: بالعكس
1: هو
0: يسوي
1: ايش
0: نفس الشيء يعني.
1: يسكتها، يعطيها البطاقه، بطاقه البنك، وتسكت، يعني انه خلاص تروح تتسوق على راحتها وتترك للبيت.
0: مشكلة سعيد، وين بتسوق بنص الليالي؟ ترى هذا التوقيت بيلعب دور يعني، مثل ما قايل لك ان توقيتهم شوية غير،
1: صحيح، تبتدي المباريات متأخرة، اتفق وياك. اي
0: متأخرة، فهذه البطاقات ما لها جدوى يعني،
1: لا،
0: فتضطر
1: البطاقات تنحط
0: تتأقلم.
1: لثاني يوم، طال عمرك ما بتسلم، ما بتسترجع اصلا لين ما يخلص المونديال.
0: يا الله الحمد لله على كل
1: من
0: حال. والله
1: تشجع
0: سعيد
1: منو راشد
0: بالتواصل،
1: خبرني.
0: والله تانجو صراحة الأرجنتين، أنا من
1: الارجنتين.
0: صغري، فأتوقعهم إن شاء الله هذه البطولة الرابعة يكون في نصيبهم إن شاء الله.
1: كم مباراة لعبوا هم لين الحين؟ هما مع
0: ثلاث مباريات
1: الجزائر صح لعبوا؟
0: هي تقريبا، ثلاث مباريات أو مباراة، هل أمس كانت مباراة النمسا، لعبوا الأرجنتين مع النمسا
1: اثنين
0: ففازوا
1: صفر
0: 2-0 2-0 ما شاء الله عليه.
1: 2-0،
0: وأنت
1: ولعبوا
0: ترشحي من؟
1: أول مباراة هما مع الجزائر، أيضا فازوا على الجزائر 3-0.
0: بالضبط 3-0 بالضبط. وانت تشجعي من؟
1: ما شجع حد، مريحة راسي،
0: احسن لك.
1: ما شجع أي حد. أنا كنت أحب الفريق الإيطالي وما صعد كم سنة عاد،
0: الله ان شاء الله في الاعوام القادمه ان شاء الله.
1: أشك بذلك. الله خير إن شاء الله.
0: نشكركم.
1: حياك الله يا راشد، شكرا على مشاركتك أخي. 2-4-6-9-8-1-5-1، خلونا نقرأ أيضا شوية رسائل وصلتنا على 7-2-4-4-2009، وإذا في مكالمات حولي لطفا منتصر.

0: بو منصور
1: رئيس الفيفا، مساك الله بالخير ام سعيد.
0: الله يمسيك بالنور والسرور. لو سامعين كلامي، لو بتستمتعوا أصلا بلعب الغائبين.
1: راح احنا ايش نقول؟ نقول رئيس الفيفا، كنت لو موجود انت بتكون ايطاليا موجوده، وبتكون الفرق مثل البرازيل والارجنتين اللي خلاص جاهزات، يعني
0: ما يدخلوا
1: بدون ما ياخذوا المباريات.
0: بالضبط بالضبط، ما يتعبوهم.
1: ايوه خلاص، يعني افكار شيء طيبه هذه،
0: واللي
1: افكار
0: واللي
1: طيبه.
0: واللي ما يطلع يصعد وخاطره
1: يدفع
0: يلعب كأس العالم، يدفع
1: يدفع
0: 30 مليون
1: ايوه
0: وتلعب، ما
1: يدفع
0: شي مشكلة.
1: ادفع وريح راسك.
0: أيوة خلاص،
1: تبغى يسجل اسمك هناك تلعب في كأس العالم.
0: أيوة بالضبط.
1: هذه
0: ليش يسوي دوريات وعور راس ما عارف ايش؟
1: الله يعطيك العافية مصعد.
0: طمني عليك أبو منصور، كيف
1: الله
0: الأهل؟
1: يطمنك بالخير. بخير الحمد لله، اشكر الله وحمده.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك
1: عافاكم
0: ويعافيك.
1: الكريم ان شاء الله. عاد حبينا نمسي عليكم، مسجل حضور مسائي معكم.
0: تصير عندكم توترات وانتوا تتابعوا المونديال ولا الأمور طيبة؟
1: لا امورنا طيبه، علي حسب اني احنا ترى نتابع مباريات اكثر شيء برا، يعني في العزبه كذا، علي حسب اللي يشجع البرتغال واللي يشجع الارجنتين واللي يشجع كذا، يعني

0: مرة يعني.
1: اها
0: تسوي شوية حماس بيني حماس
1: زين.
0: يعني.
1: تحس يشجعوا المنتخب بشكل عام ولا يشجعوا لاعب موجود في المنتخب؟
0: لا لا لا، هو ما دام ان ذاك اللاعب يلعب ذاك المنتخب، هم الاغلبيه يشجعوا اللاعب ذاك اللي يلعب المنتخب.
1: صح،
0: اما
1: انا هذا
0: اني
1: اللي
0: يشجع،
1: لاحظته.
0: اما اني يشجع منتخب المنتخب، لا ما يشجع، يشجع اللاعب. اذا راح
1: اللاعب بالضبط.
0: رونالدو من النصر بالاتحاد بيشجعوا الاتحاد كذا يعني.
1: وإذا ما لعب مع المنتخب البرتغالي ما بيشجعوا
0: ما بس
1: البرتغالي.
0: يعني ما له مع احمد المنتخب دي، ما له طعم يعني، ما دام الاستقبال موجود.
1: أنا أتفق معهم الصراحة،
0: هذه
1: أنا أتفق.
0: يعني ما نقول كلهم، نقول المعظم يعني كذا، الاغلبيه يعني.
1: تم.
0: حابب ان امسي عليك يا ام سعيد، جزاك الله
1: حياك
0: خير
1: الله
0: فيك.
1: يا أبو منصور،
0: الله
1: نورتنا.
0: يحفظك
1: حياك
0: يا رب
1: الله يا
0: العالمين،
1: أخوي،
0: احسنتي،
1: الله
0: بارك الله
1: يسلمك.
0: فيك.
1: مع
0: الله
1: السلامة.
0: يحفظك يا رب.
1: مساء الخير مسعيد، حبيت أسلم عليكم ومبروك منتخب مصر على الفوز، الله يسلمك. مساء الخير مسعيد، حياة طيبة لك وللمخرج، جميع أصدقاء البرنامج، الله يعين المتزوجة بهذه الأيام. شغف وجدول كأس العالم مغير جدول البيت بسبب التشجيع وكذلك بالتواقيت للمباريات. مسهيل أنا أتفق معك. السلام عليكم مسعيد. وعليكم السلام، سعد الله مساكي. أم سعيد تعالي السمايل، شوفي درجة الحرارة اليوم كم، 50. والله أنا أتكلم عن مسقط، اليوم لطيف الجو، صح منتصر؟ أقول الجو لطيف اليوم، 36 37 في هذه الحدود. يعني أنا اليوم حتى ناسية بطاقتي مالت المواقف وموقفة بعيد آخر شيء، لكن ما حسيت الصراحة بحر، الجو حلو كان يعني مقبول. مطار المياحي بل بل بل بل بل يا مطر بل، كان عندي حلقة عن هالموضوع، وينك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسعيدة مسي عليك ومسي على مخرجنا العزيز. من وجهة نظري بخصوص موضوع كرة القدم بين الأسرة والأصدقاء وتحدي بشكل عام، والتحدي قصده، أعتقد الإثارة تكمن بروح التنافسية دائما، لكن الإثارة بعض الأحيان تتحول إلى زعل كبير وخروج بعض الكلمات الغير لائقة. أنا عن نفسي كسعد الهدابي أحب الإثارة، لكن بنفس الوقت أتعاطى مع الشخص اللي أحس فاهم الكرة، ويكون التنافس بيننا تنافس في لحظة المباراة، من بعدها ترجع علاقتنا على طبيعتها. استوى معي موقف مباراة ديربي بين ريال مدريد برشلونة، من ذاك الموقف خذيت درس من المباراة، من بعد المباراة وصل الحال إلى الزعل في حدود 3 شهور، ومن بعد عدنا العلاقة بين الأشخاص بسبب مباراة. أعتقد هذا كارثة لنا كشباب إذا بيوصل تفكيرنا لهذه الدرجة. سعد الهدابي من المصنعة، أتفق معك 100%، والزعل أحيانا يطول وتتحول إلى قطيعة. عشان شنو؟ أنه تمسخر على المنتخب اللي أشجعه. لا يا جماعة، احنا أكبر من كذا. فاصل وراجعين.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، نرحب فيكم من جديد معنا في استوديو 5. نرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا، للي حاب يتواصل ويانا على 24698151، رسائلكم على 72442009. اليوم عنوان حلقتنا: عندما تنافس الكرة شريك الحياة وتنافس أيضا بالعلاقات بين الأصدقاء، كيف تكون إن شاء الله. ساعة 6 ضيفنا الدكتور عبد الله البلوشي. ناخذ مكالمة ولا ناخذ خبر؟ في مكالمة. ألو،
1: السلام عليكم. أسعد الله مساءك ومسيك، كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويعافيك، أهلا وسهلا.
1: خلاص ننتظر النتيجة من اتحاد الفيفا.
0: أحيانا أنتوا قاعدين تتنمروا علي. لا
1: لا، ما نتنمرش، بالعكس، هذا تشجيع حالك أنت.
0: أي مرة.
1: بعدين ليش أنت قدام المستمعين تقولي أنا ما أشجع أحد؟ أنت أنا عارفش من سنوات أنك تشجع الأزوري.
0: من زين مو أنا الأزوري، من وين أجيبه؟
1: خلاص ما يمكن في السنوات الجاية، خلاص ما في يعني هذه هذا المدير يعني كمدير ما صعد.
0: أقول ما هو لو يسمعوا كلامي الفيفا. أيوة. لو بتلاقي الأزوري يلعب.
1: صحيح، ولكن تعرفي ليش؟ الحين بعض النقاد والمتابعين والمشاهدين في نفس الوقت، انزين، كلهم يحبون الكرة، ولكن يا أخي بعض الكلمات يعني ما نحب نسمعها على الإذاعة، خاصية أنا صراحة كرياضي ما أحب.
0: زين ذكرني باسمك بس لطفا.
1: أنا معي سيف عبد الله الجابري.
0: سيف.
1: انزين. طيب.
0: أيوة.
1: لكن أقول لك أبو منصور يوم يقول يعني وأنتي معاه تقول يعني كل لاعب يشجعوا لاعب وهم معه، بالعكس
0: الأغلب. والله هذا اللي حاصل يا سيف.
1: شوفتي، نحن نشوف الكرة أصلا، الكرة يعني تستمتع أنت، خاصة إذا عندك يعني قلاص شاهي، قلة قهوة مع الأخوان واللمة. أنا كلهم مع أصدقائي وزملائي، وحتى أولادي في نفس الوقت أصدقائي يشجعوا أي فريق، ما عندي إشكلة إلا يوم يلعب منتخب عمان. كل واحد له الحرية، ولكن أنا صغير كنت أتابع المنتخب الأرجنتيني وتابعه وأنا صغير، يعني كان أيام من سنوات أحب الكرة. إنزين.
0: نعم.
1: وبالنسبة للفرق أنا برشلوني.
0: أيام مارادونا قصدك يعني كنت تتابع؟
1: أنا من زمان مارادونا، وأنا صغير بعدني صغير أمشي مع أبوي صغير أتابع مارادونا. إنزين، هذه كرة. ولكن أنا بعض الأشخاص يقولوا يشجعوا لشان ميسي ولشان كريستيان، لا غلط هذا.
0: مو أحياناً عشان مدرب يشجعوا لك فريق، يعني
1: لا
0: عشان مدرب.
1: أنت شوفي، أنت الحين عندما يلعب التانجو يعصيك متعة في الملعب، مثل مباراة أمس ميسي يمكن اليوم دخل 39 سنة ما زال يعطي وما زال يسجل، يعني صدقيني انفرادات التانجو حصل أمس أمام النمسا، ولكن ما حد استطاع يسجل إلا ميسي. شفتي هدف الأول وهدف الثاني عند 4 لاعبين في خصته، هو قاد الهجمة من النص عكس ليناردو. ليناردو يعني مثل ما تقول يلعب ولكن مخه خلاص، يعني أي كلام.
0: ليوناردو أحس شوية متنفسي. الفريق ما متفاهم مع رونالدو.
1: لا،
0: كريستيانو شوي الفريق ما متفاهم معه، كأنه يعني ما متفقين.
1: أم سعيد، شوفي الحين أنت يوم تتابع كرة وتتابع اللاعبين، كل واحد غض النظر عن المجاملات، كل واحد تعطي حقه. أنت تتابع يعني مباراة، يعني ما تكون متعقد ومرابش نفسك، والكرة أصلا فن ومتعة، كل حد يشجع فريق، ولكني بأسلوب راقي. انك انت تتابع مباراة، من حق اي مشجع او اي عندك اي شخص متابع، يعني نحن نقول عن ذاك الشخص اللي متنرفز ذاك المجنون يعني. بالعكس، انت استمتع بالكرة الحلوة. انت تلاحظ الاوروبيين يلعبوا احيانا تحصل لعبة خشنة ما بينهم، هذاك اللاعب روح لقيمة ضد بعض، ما بالك على المتابع او المشاهد. تعلم من اللاعب، عندما يطيح لاعب يروح يشله يقيمة،
0: روح الرياضية
1: يعني تعبه يتأثله. الكرة فيها فن، فيها متعة، خليك تستمتع باللعب بالكرة الحلوة. والأرجنتين أنا متوقع أنه راح يأخذ البطولة هذه السنة، مثل ما توقعته في قطر هذه المرة بيسويها، يعني من ضمن العرب على الكبار الأرجنتين.
0: وين تتابع المباريات، مع الربع ولا في البيت؟
1: والله أنا مرة في البيت مقسم أموري. أول مباراة لأن البوس قال لي تعال لأن نتابعها عنده مجموعة نحن كبيرة. يعني أمس تابعتها في البيت. تقسم وقتك يعني عندك فراغ تروح مع الشباب واللمة والأصدقاء. بس نحن يوم نتابع نحن ناس كبار يعني نستمتع بالكرة. يعني حتى لو نهزم فريقك اللي انت تشجعه بس تعترف بالأخطاء اللي يقدمها فريقك أمام الفريق الخصم.
0: ما تكون متحيز يعني.
1: ما في تحيز. ولكن أنا توقعاتي الأرجنتين وأسبانيا وفرنسا.
0: أصلا إذا ما زعلت الأرجنتين أنا بزعل عليك يعني. تكسر خاطري يا زين.
1: وهكذا يوم أقول لك يعني. هكذا الكرة دائما الإنسان يستمتع.
0: متى مباراتهم الجاية؟
1: والله مباراة جاية عندي الجدول لكن مباراتهم الجاية سهلة يعني مو صعبة مع فريق عربي مع الأردن تقريبا. عندي الجدول موجود لكن ما يلعب بعد من تخلص هذه الجولة بعد الجولة اللي يلعب الجولة الأخيرة يعني في الدورة للمجموعات. لكن الأرجنتين خلاص صعد يعني ضمن صح يلاقي يعني هو الحين المنتخب الأرجنتيني ما يريد يقابل منتخب أسبانيا لأن الأسبان هناك أكيد بيطلعوا الأول وهني لأني لا يقابلوا في مجموعة أسبانيا. أسبانيا من معاهم هناك
0: أقول البطل المفروض ما يخاف يعني من يجيبوا له من يعني ما عنده مشكلة.
1: لا ما عنده مشكلة
0: بس أحيانا في بعض المنتخبات عندهم عقدة نفسية من ذي المنتخب إنه دائما هو اللي يطلعهم برا المونديال.
1: أقول شوفتي تستمتع بالكورة وهناك فريق أنت شفتي راس الأخضر والمنتخب الأسباني. المنتخب الأسباني مستحوذ لكن ما قدر يخلص المباراة ما قدر يسجل. ما في لاعب الأمين يميل يا هو هذاك اللاعب الوحيد اللي ينفرد بس ما مخلاه يلعب كورة. ما في حد يخلص المباراة إلا أمام المنتخب السعودي فازوا 4 والحين عندهم 4 نقاط والمباراة الجاية يمكن هم راح يفوزوا أكيد ومنتخب الأرجنتين راح يفوز. فعاد هناك حسابات الحين متعقدة. منتخب السعودي أيضا للأمل عنده نقطة إذا فاز 4 هناك راس الأخضر عنده أمل هناك النمسا نفس الحال يعني في مثل ما تقول يعني في الحين يعني ما تقدر تحكم. لكن الأرجنتين خلاص يعني صعب عنده 6 نقاط كاملة مضمون
0: خلاص يعني
1: لا خلاص الأمور طيبة. أنا عاد أشاهد المباراة الجاية ولا ما أشاهد انتظر يعني في الدور 32
0: تنام من غير كوابيس يعني من غير توتر.
1: أيوة وما في صداع على راسي يعني أي حبالك طيب ومسيب
0: الله يريحك يا سيف حياك الله يا
1: أخوي سمحونا لي فغلة
0: بالحل أهلا وسهلا. يعني أحيانا منتصر أحيانا جاهز الضيف جاهز الضيف أوكي. يعني لما تتحول كرة القدم من مجرد لعبة إلى شغف يومي يسيطر على الأحاديث والمواعيد والاهتمامات قد تجد بعض الأسر نفسها أمام تحدي جديد خلال المونديال بين حماس المشجعين ورغبة بقية أفراد الأسرة في الحفاظ على حياتهم اليومية تنشأ أحيانا خلافات صغيرة قد تتطور إلى توتر داخل المنزل. هل المشكلة في كرة القدم أم في طريقة إدارتنا للوقت والمشاعر خلال البطولات الكبرى؟ وكيف يمكن أن نحول أجواء المونديال إلى فرصة للتقارب بدلا من الخلاف؟ هذا اللي راح نناقشه في حلقتنا مع ضيفنا الأستاذ عبد الله البلوشي. هو اختصاصي اجتماعي و اختصاصي استشارة تربوية وأسرية. أخوي عبد الله الله يسعد مساك.
2: مساكم خير أهلا وسهلا فيكم حياكم الله.
0: الله يحييك. ما كنت تحضر الدكتورة ولا شو صار؟
2: والله أفني على هذا الدرب نمشي فيه وعسر ربنا بس يسرنا.
0: كم باقي لك كم إن شاء الله؟
2: بعد من الوقت العلم يحتاج له أخذ وعطاء. الله يسرع
0: الله يسر لك أمورك إن شاء الله ويسرع ربي مساعيك بالنجاح بإذن الله تعالى. طمني عليك أخوي عبد الله كيف حالك كيف الأهل أولادك؟
2: والله إحنا كنا أطياب ونعيش أجواء جميلة في هذه الأيام أجواء مونديالية وعسى تكون الأجواء المونديالية يعني تلقى يعني فيها جوانب جميلة جدا من الجوانب الاجتماعية والنفسية والتربوية، اللي يعني فعلا يعني جالسة تعطي جوانب كثيرة من التفاعلات في كل الأصدار.
0: يعني أحيانا حتى بمجرد ما تشوف المباراة أنت تطلع بقيمة أحيانا إنسانية، قيمة اجتماعية، روح رياضية أيضا عالية حتى بين اللاعبين وبين بعضهم بعض. حتى أحيانا تعرف السوشيال ميديا تساهم في نشر ثقافات مختلفة بما يعني يتميز فيه أي منتخب. يعني شفت مباراة المنتخب العراقي، يعني رسلوا فيديو أو صوروا فيديو كيف المنتخب العراقي ترك غرفة التبديل نظيفة مرتبة، ما فيها أي مهملات ملقية على الأرض، وكاتبين حتى شكر للولاية اللي احتضنت الفريق أو المباراة. فهذا دليل يعني على أنه المنتخب بالفعل راقي وجاي يقدم مستوى كذلك أخلاقي وليس فقط في مستوى اللعب. فكلها هذه يمكن نقاط نرتكز عليها في النهاية بخلاصة عامة من المونديال. دكتور أستاذ عبد الله يمكن توافقني الرأي.
2: بالفعل يعني هذا الموضوع مهم جدا، ثقافة الشعوب متعددة وما يجمع البشر وما الإنسانية، والإنسانية تتجلى دائما في التعاملات وفي الأخلاقيات، وكل منتخب يعكس ثقافة مجتمعه وأيضا قيم الذي هو فعلا يتحلى فيها، مثل ما أنت ذكرتي في بعض التصرفات والسلوكيات اللي بدرت الجميلة جدا من بعض اللاعبين أيضا تجاه المباريات، وكذا في خضم هذا الموضوع أيضا في تصرفات أخرى قد تكون في هذا الجانب، لكن ما يجمع الأمر هو يعني المشاهدة، كيف نشاهد هذا الشيء وكيف ينعكس على واقعنا وكيف تكون متعة هذه المباريات. دائما جو يعني المنافسات يجمع بين حاجتين، بين المتعة والترفيه، ولكن بعض الأحيان هذه المتعة والترفيه تدخل في جوانب وتخلق جوانب وأيضا تأتي بجوانب، ولكن الميزة الحلوة التي فيها أن كل مشاهد يستمتع بما يشاهد،
0: والأهم أنه يخرج يكون يتحلى بالروح الرياضية يعني في التشجيع حتى وليس في اللعب فقط. خلنا ندخل إذن في المحور الأول لحديثنا أستاذ عبد الله، يعني هل تزداد الخلافات الأسرية فعلا خلال البطولات الرياضية الكبرى أم أن البعض الأمر مبالغ فيه؟ يعني الواحد يقول عن إيش أنتوا جالسين تناقشوا اليوم؟ هل الموضوع يستحق أن احنا نناقش هذا الموضوع اليوم؟ تفضل.
2: بالفعل يعني أنا التساؤل يعني مهم جدا لكل المستمعين، يعني نتكلم عن بطولات كنت بتسألون اليوم شو نشجع من الفرق يعني، وش الفرق الأقرب القريبة من القلب في هذا الجانب، لكن نتكلم في خلافات وبطولات وهذا الأمر الاجتماعيين والنفسيين والتربويين في هذا الجانب يقولوا فعلا يعني هنا قد تحدث في بعض الأشياء وقد تزداد فعلا بعض الخلافات في خلال البطولات، لكن المهم أن نفهم أن البطولة هي ليست السبب الحقيقي، ولكن يعني هناك في ظرف يكشف، وهذه فرصة المباريات والبطولات هي تكشف بعض المشكلات الموجودة أساسا في داخل الأسرة، ولكن يعني هذا الأمر يعني في جوانبه في كثير من يعني الأشياء والتفاصيل. مثلا على سبيل المثال لو جينا من الناحية النفسية، كثير من الانفعالات والترقب والتوتر، وبالأخص نشاهده كثير في المباريات الحاسمة، يجعل كل شخص أقل صبر وأكثر قابلية للانفعال. هذا من الناحية النفسية. أما من الناحية الاجتماعية لو جينا شفناها ونظرنا لها وفصلنا لها، الواحد كل يوم يعني يشوف نفسه بنمط مختلف، لذلك نشوف أنماط الحياة تتغير عند الشخص. مثلا على سبيل المثال نمط النوم، اللقاءات الأسرية، الزيارات، هل تأثر في أوقاتها إذا ما كان الكشف لها بطريقة أخرى؟ ناحية أخرى يعني في ناحية أيضا نصيحة قد تكون تربوية، لاحظ بعض الأحيان الأسر يكون فيها مشكلة في إدارة الوقت واحترام احتياجات جميع أفراد الأسرة، احتياجاتهم التعليمية التربوية، وجود الأب، عدم وجود الأب، عدم وجود الأخ في هذه الأمور كلها قد تحدث، ولكن ليست المشكلة في البطولات، المشكلة كيف نتعامل خلال فترة البطولات ونستفيد منها نفسيا واجتماعيا وتربويا.
0: طيب إيش الأسباب النفسية اللي تخلي المشجع أكثر عصبية وانفعال أثناء المباراة؟ هل تشوف هذا شيء طبيعي أستاذ عبد الله؟
2: والله هذه الناحية يعني تدخل فيها جوانب كثيرة ومتعددة، إحنا لو جينا نشوفها ونركز فيها في كل تفاصيلها، يعني كل مشجع دائما يشعر بانتماء نفسي، وهذا سبحان الله إحنا كبشر موجودة معنا في السماء، نشعر بانتمائي للمحيط اللي أنا موجود فيه، انتمائي لأسرتي، انتمائي لوطني، انتمائي. لكن البعض يدخل في دائرة الانتماء الآخر اللي هو التعصب أو الانتماء الأكثر من اللازم، لذلك يربط دائما بين نجاح الفريق وشعوره بالفخر والإنجاز. هذا خطأ فادح جدا. أنا ما ممكن أربط نفسي بفريقي، قد ينجح وقد يخسر، لكن هذا الأمر لازم يكون عندي فيه تقبل. وبالأخص دائما نشوف هذا الشيء في المباريات العاصمة، هناك من يبكي، هناك من يعني
0: ينهار
2: هناك من ربع الأحيان يعني يبدأ في توجيه يعني الكلام ربما قد يكون البذيء، قد يكون الشكوى، التذمر. يعني هذا الأمر يعني لازم أن يكون فيه ثقافة، وهي ثقافة تقبل الفريق مثل ما هو وليس كما يجب أن يكون. وأيضا بعض الأشخاص يعني خلوا نكون واقعين أكثر، يهرب يعني يعتبر الرياضة وسيلة للهروب من ضغوطات الحياة اليومية. يعني مثلا عن شخص ما والأسبوع مضغوط شغل عمل يجي يتابع فريقه وهو أساسا مضغوط نفسيا ومضغوط، مضغوطات العمل، مضغوطات الحياة، يشوف يبي يترفه، يبي يغير نفسيته، يهز الفريق يزيد الضغط هنا
0: يقول أنا ناقص حتى فريقي بعد مهزوم.
2: أيوة. هو أنا لاحظنا أن المشكلة الأساس وين كانت؟ في الضغط اللي كان قبل المباراة. فكانت المباراة هي وسيلة في إثارة الضغط هذا النفسي الموجود عند هذا الشخص. ودائما سبحان الله الخلافات والاختلافات تحدث في الأسر اللي عندها مشكلة، لو جينا على طاق واسع الأسر اللي فيها مشكلة في الحوار.
0: الاتصال منتصر شوية، ما أعرف وين راح الاتصال. ما عليه، بنعاود إجراء الاتصال مع الأستاذ عبد الله. حديثه جدا جميل ومنطقي أيضا، وينم عن رأي يعني أحسه كذا يعني أكاديمي وقريب من من يعني يريدوا هكذا استشارات أو يسعوا له للاستشارات، فهذه كلها تكون نتائج خبرة. أخوي عبد الله.
2: نعم معكم.
0: قطع الاتصال، نعتذر، ما أدري منا ولا منكم، الله أعلم. فإن قلنا إذن هو الانفعال يكون نتيجة ضغوطات يعني أخرى ما لها علاقة بالمباراة، يعني هو مضغوط أصلا، وعندما يخسر الفريق فنحس أنه ينهار. هل تعتقد أحيانا يعني البعض يفسر ردات الفعل الغير منطقية بحاجة هو في داخله، يعني مثلا هذا الإنسان يخاف من الفشل، أو هو دائما يفشل، أو يعني ما ينجح في حياته، مثل ما يقول المثل وين ما يطقها عوية. فأحيانا لما ينهزم فريقه، هل هو أيضا يعتبر ردة الفعل هذه غير الطبيعية خوف من الفشل؟ هل هو واحد من الأسباب أيضا؟
2: بالفعل يعني أحد الأسباب قد يكون مثلا الشخص يعني الخوف من الفشل يربطها بشيء خارجي، وهذا كثير من الأشخاص يعني في لحظات الفشل يكون عنده تشتغل عند ذاكرة الطفولة ماله، أو ذاكرة الأحداث اللي صارت له، أو شريط الأحداث اللي صار له، ويبدي يستدعي المشاعر المكبوتة في داخله. بتحس بعض الإنسان سبحان الله الإنسان واعي أمامك يعني ما شاء الله عليه له ومكانته، فجأة يعني نتيجة الانهيار أو الموقف اللي يصير للفريق ما يبدأ يبكي. هو على رغم أنه يعني الأمر يعني لو جينا قصنا قلنا معقول أنت تبكي يعني يبكيك الموضوع، هو ما مسألة فقط نبكى، هو هذا الأمر مرتبط أساسا مع بارتباطات سابقة.
0: أيوة.
2: بارتباطات الفشل، بارتباطات الانتماء، وأيضا بعض الأحيان قد يكون الشخص عنده توقع أكثر من اللازم، فبالتالي ينصدم صدمة نفسية في هذا الجانب، وتولد عنده بعض الأحيان يعني ردات فعل لا إرادية. عندما تصير هذا الفعل ردات الفعل لا إرادية قد بعض الأحيان تنعكس على وضع الصحي. يعني إحنا سمعنا أن في حالات قد يعني وصلت إلى مرحلة أنها تصير معها بعض السكتات، سكتة قلبية أو أزمة صحية أو غيره وغيره من الأشياء. ليش؟ لأن الواقع يصل أن الشخص هنا عنده توقع أكبر من اللازم، وبعض الأشخاص حتى يعني يقول والله أنا ما بس أشوف المباراة هذه
0: في الملعب، أحيانا يطيحوا ميتين حتى في الملعب. أستاذ عبد الله، صارت
2: يعني فعلا وقعت هذا الأمر.
0: نعم.
2: يعني
0: صحيح
2: في حالات يعني لذلك مهم جدا يعني الجانب النفسي عند الشخص يعني مهم جدا في توقعه والصورة الذهنية اللي يخلقها عن الواقع الموجود فيه. وبالتالي هو لما يصطدم ما يصطدم في حقيقة الفريق كثر ما يصطدم بالفكرة اللي هو كان راس منها تجاه. فبالتالي لما يشعر بالفشل هنا يعني كما يقال نهاية المصير. لذلك عرفهم أنه ما هو اللي كان يلعب، اللي كان يلعب هو الفريق، لكن هو انتماء لهذا الفريق وتشجيعه وأيضا الحماس الأكثر من اللازم ولد لديه يعني صورة يعني في مواجهة صعبة جدا تجاه النتائج. لذلك مهم جدا يعني تكون هناك في ثقافة عند المشجع، هي ثقافة أني أنا أشجع فريقي على كل الظروف، وأن المباراة هي فوز وخسارة أو ربما تعادل أو ربما فيما بعد انتقال لمستوى من مستوى إلى مستوى آخر. لذلك لازم تكون يعني ثقافة عند عند المتابع والمشاهد أكثر من اللازم. بعض الأحيان قد يكون الضخ على مواقع التواصل الاجتماعي وتواصل الشخص مع آخرين وقراءته للواقع ودخوله في تفاصيل يخليه يعني يعيش الجو أكثر من اللازم، بالتالي ينصدم.
0: يعني وسائل التواصل الاجتماعي خلينا نقول إن هي أيضا يعني تزيد من التعصب الرياضي بين الجمهور أخوي عبد الله.
2: بالفعل بالفعل لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي كل إنسان حاليا عنده صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيها اهتماماته، يعرض فيها تفاصيل خاصة. يعني لو نشاهد أغلب الأشخاص عندي هذا الاهتمام، أنا حاضر مباراة، أنا أشوف كذا، أنا أتابع كذا، أنا أشجع الفريق الفلاني، فتبدأ بعض الأحيان المناكفات أو تنافس. أنت لما صحيح. تتكلم عن الفريق الفلاني والفريق الفلاني، لا فريقي ده أنا أتابع. هنا يعني لازم ينفرق بين حاجتين، بين الفريق اللي أنا أتابعه وبين أنا. الفريق غير، فريق هو يؤدي عمل، يؤدي دور، يؤدي شغلة، لكني أنا شيء آخر، أنا أشعر بالمشاعر. لذلك دائما التأثير هنا على المتابع هو أكبر من التأثير على اللاعب. اللاعب قد يحمل مثلا آمال وأفكار ورؤى المتابعين، لكن المتابع هنا يحمل هم الفريق. لذلك بعض الأحيان مباراة مشاهدة المباريات بهذه الطريقة تؤدي للشخص يحمل حمل أكبر من الحمل الموجود في داخله. لذلك كثير من الأشخاص نتيجة التعصبات الكروية يدخل في متلازمات كثيرة، وبالتالي تؤثر على الانهيارات العصبية وتؤثر في نفسيته كثير.
0: مو هين الموضوع، يعني أحيانا حتى التعصب على المنتخب يمس حتى اللاعبين. يعني تعرف الجماهير أحيانا شوفهم يعني إذا خسر فريقهم ويعرفوا أن جماهيرهم يعني مثل ما نقول مهووسين فيهم يطلعوا بحراسة، يعني لما يوصلوا إلى مقرهم الآمن ويرجعوا بلدهم، لأنه حتى الجمهور ما بيخلي اللاعب في حالة مثل ما نقول. تعرف أخوي عبد الله، أنا كنت أتوقع يعني اللي مثلا الحين المباراة خلاص الفائز هو اللي ياخذ الكاس، تمام، ضربات الترجيح. يعني زمان أنا لما كنت أتابع المباريات خاصة كاس الخليج، يعني الحارس لما ما يصد الكرة أنا أحس أنه هو ممكن بينتحر أو بيدخل في حالة من الاكتئاب أو أنه هو بيعتزل أو لما التقيت يعني بلاعبين قال لي لا لا لا لا ما في من هذا، عادي، يعني إيش المشكلة؟ عرفت يعني هم ياخذوها أنه عادي ربح وخسارة، وإحنا ندخل في أعماق الحالات ونحس أنه لو كان أنا مكانه ما أعرف إيش بيصير فيني، أني أنا لأني ما صديت الكرة وانهزم فريقي. فإيش تعليقك على هالموضوع؟
2: هذا الموضوع يعني دخلنا في قضية هي مبدأ التحكم والسيطرة. كل ما أتحكم فيه نفسيا كل ما أسيطر عليه نفسيا، هذه قاعدة نفسية أساسية مهمة جدا في التعامل مع الأشياء التي في واقع حياتي. يعني مثلا أنا لا أتحكم بردات فعل اللاعب في المباراة، لا أتحكم مثلا أنه يجيب جول ولا يضيع فرصة، أنا ما أتحكم فيه، لكن أتحكم في ردات فعلي. أقدر أفرح، أقدر أشجع، أقدر ألعب، أقدر أحزن، هذا أنا أتحكم فيه. لكن دخولنا أكثر من اللازم مع هذه الحالات ودخولنا في هذه التفاصيل وأنه سوى وعمل وكذا وكذا وكذا وغير وغير، هو أساسا اللاعب ما يشعر فيك، ما حاس فيك، ما عارف وش أنت تفكر فيه،
0: ما عارف إنك أنت أصلا، يعني
2: ما عارف إنك من أنت، وأنت فقط يعني تقبل على هذا الشيء، ومن ثم يكون لك ردة فعل عنيفة وللأسف شديد ما حد عارف إنها غيرك أنت. لذلك دائما أنا أقول الصحة مهمة جدا، ثلاث أرباع الصحة في جانبك النفسي.
0: صحيح صحيح،
2: مهم
0: برافو
2: جدا
0: عليك.
2: يعني. فلذلك يعني أكثر الأشخاص قد يواجه الفترة يعني ظروف اللي هو التشجيع، لذلك دائما توجيهنا لهم أنك أنت ما اللاعب الموجود في المباراة، أنت المشاهد للمباراة، استمتع وقود الموضوع بترفيه ومرح وليس
0: بتعصب
2: بها. وقبل كل حاجة هي لعبة لعبة لعبة يعني، يعني أنت تستمتع، أنت يعني تعيش الجو، هذا هو الحقيقة.
0: طيب كيف يتأثر الأطفال لما يشوفوا مثلا مشاجرات أو نقاشات حادة بسبب كرة القدم بشكل عام؟ وهل ممكن أن هي يعني تنتقل ثقافة التعصب الرياضي من الآباء إلى الأبناء؟ أخوي عبد الله،
2: لو جينا نتكلم في الموضوع هذا يعني موضوع ما بسيط جدا. بعض الآباء يقول والله أنا بشيل معي ولدي وبنحضر المباراة، جميل، هذا جميل، نوع من الترفيه والراحة وكذا، وأنا أتابع المباراة معي أبنائي. لكن لما نجي نشوف ونشاهد ردات فعل الآباء تجاه السلوكيات، صريخ، عيق، ربما بعض الأحيان يعني يعني يعني ردة فعل غير متزنة ومتعصبة. الإبن لما يشوف هنا يتعلم بحاجة يسموها التعلم بالمحاكاة، هو أمام نموذج ويشوف المحاكاة. بعد فترة الإبن لما يجلس أمام المباراة هو يقلد الأب، يقلد الأخ، يقلد من حضر المباراة، يقلد ردة فعله. يعني إحنا يعني أعطيك مثال نماذج قد تكون في بعض الملاعب، الطفل يحضر المباراة، بعد المباراة في مشاهدات قد تكون، من ضمن المشاهدات حصل بعض الأطفال يبكي. أنت طفل بعدك ما شاء الله بداية حياتك، وش يحزنك وش يضايقك؟ يعني ما عندك مسؤوليات، ما عندك هموم، ما عندك التزامات، ما عندك ضغوطة،
0: مقهور تلاقيه يعني
2: مقهور
0: على
2: مقهور.
0: أنه
2: أيوة.
0: أي في قهر.
2: أيوة. وهذا أساسا هو تعلمه. وثاني حاجة قد تنتقل هذا الأمر يعني كثير بين قد تكون بين بعض الأحيان يعني في المدارس، تنتقل إلى المدارس من الأسرة إلى المدرسة بعض الأحيان.
0: صحيح صحيح.
2: الابن يلبس مثلا نوع من معين من البدلات لأحد الفرق، آه فلان تشجع كذا تشجع كذا، يصير هنا النقاش من بينهم ورداد الفعل. كذلك أيضا حتى في المباريات اللي تكون من بين الطلب أو بين الأطفال في المنطقة في الحارة.
0: أستاذ عبد الله، لدرجة أن الأمهات يقولوا إذا انهزمت الريال أو برشلونة الطفل ما يروح المدرسة، الطالب، عشان ما يقدر يعني يتنمروا عليه كثير.
2: أيوة فعلا صار بسبب يعني التعصب الكروي الموجود عند الأبناء تجاه هذا الموضوع. لذلك مهم جدا بعض الآباء ينتبه لهذه النقطة، ينتبه أيضا إلى طريقة يعني غرس هذا الجانب. أنا ليس الفرق العالمية ولا
0: غيرها. الصوت ما كثير واضح معنا أخوي عبد الله.
2: أنا كثير يعني أشجع كثير
0: تفضل.
2: يعني صوت واضح حاليا
0: الحين؟ أيوة نعم تفضل.
2: طيب أحنا نشجع كثير جدا اللي هي موضوع الفرق الوطنية، ومهم جدا أن يرتبط انتماء الطفل بوطنه وتشجيع على وطنه.
0: صحيح.
2: وتشجيع خاصة للجانب الوطني، لأن هذا اللاعب يمثل الوطن. وفعلا رغم التحديات قد يواجهها منتخباتنا الوطنية في هذا الجانب، لكن الوفاء للاعب المنتخب الوطني والوفاء للعب باسم المنتخب هو جزء مهم جدا من ثقافة الشخص، وأيضا يوصل رسالة مهمة جدا للعالم كيف احنا نشجع منتخبنا. هل نترك منتخبنا فقط لما يفوز، أم فقط يعني لما نروح مع منتخب لما يفوز ونتركه لما ينزل؟ فهذه مهمة جدا.
0: حتى الانتماء للوطن العربي، للعرب وللإسلام بشكل عام، نشوفه يتجسد حتى في تفضيل المنتخبات العربية وتشجيعها حتى في المونديال من قبل البعض، يقول لك بس لأنه عربي أنا أشجعه. فحلو هذا الانتماء.
2: هذا اللفتة جميلة جدا من اللاعبين. وأيضا بعض احنا في كرنفال دولي وفي لقاء دولي، مهم جدا كل اشاره من كل لاعب يوصل رساله مهمه جدا، وايضا يسوق لبلده ويسوق ايضا لفكره في هذا الجانب، لان كل وسائل الاعلام وكل العالم قاطبه متواجد في هذا اللقاء التربوي المهم جدا في هذا الجانب. لذلك يعني مهم جدا يعني التركيز على هذا الجانب وغرسه كأساس مهم جدا في الجانب الوطني، في الجانب اللي هو العربي، في الجانب الإسلامي مهم جدا غرس هذه الثقافة، وكذلك أيضا توصيلها. لاعب بسيط جدا في إحدى المباريات ممكن يعني بقيمة بسيطة جدا بردة فعل بسيطة جدا يولد كثير من المشاعر الجميلة عند المشاهدين وأيضا عند الأطفال، وكذلك يغرس قيمة.
0: صحيح.
2: لذلك مهم جدا أن هذا الجانب يعني يركز عليه اللاعبين في هذا الجانب، وأيضا يركز عليه الآباء في تعاملهم مع أبنائهم.
0: طيب خلنا ننتقل لمحور آخر أخوي عبد الله، والحديث معك دائما شائق عن ما يتعلق عن التشجيع داخل البيت، ارتباط مثلا اللي يتابعوا المونديال بمكان المشاهدة وتقريبا كأنه هم مستحوذين عليها، التوتر، كيف هنا دور الزوجة أيضا في توليد مشاعر لطيفة بين الأطراف، بين الأب، بين أبنائها، أحيانا إخوانها حتى يجوا، العائلة تتجمع عندهم، حتى ما نعيش بالفعل جو من التوتر والمشاحنات والمشكلات لا سمح الله.
2: دائما يعني أقول وأؤكد دائما الحوار مهم جدا في كل أسرة، والاتفاق بين الزوجين مهم جدا جدا جدا حول هذا الجوانب. ما ليس المشكلة أن الزوج يعني مثلا يشوف المباراة مدة ساعتين ومن ثم أيضا يقوم بأدواره الأسرية في هذا الجانب، لكن المشكلة الأكبر أنه يكون يوم كامل الزوج يكون في هذا المود، يترك الأسرة، يترك البيت، يترك الأولاد. فلذلك يعني هذا خطر كبير جدا. مهم جدا لكل زوجة أيضا تتفهم اهتمامات وميول زوجها. بعض الزوجات يمكن ربما تعارض فكرة موضوع رياضة اللي هي أو فكرة المباريات وكذا، فلذلك الزوج يجد مساحة مهمة خارج الأسرة.
0: في بعضهم انتقلوا بيت أهلهم، يعني الزوجة شلت أولادها لأن إجازة وراحت عند أهلها وتركت لها البيت.
2: ترى هذه هي التحدي الكبير،
0: استلم البيت أنت وربعك وأنا ما أبغي الإزعاج ولا أبغي يعني ناس دخلة طالعة علي، حتى لو أصدقائك لنص الليل، أحيانا يجلسوا ليل فجر لأن عشان يتابعوا مباراة مهمة مثلا.
2: لذلك يعني مهم جدا أنه نخلق جو أسري أساسا. على سبيل المثال ودائما أن أشجع الأسرة رقم واحد، هي حقيقة الإنسان. الإنسان مهما عمل، مهما قام من دور في حياته، في عمله، في وظيفته، مع أصدقائه، مع غيره، يرجع للأسرة، فهي المرجع الأساسي. لذلك دائما الشخص مهم جدا أنه يكون مع أسرته. فجميل جدا أنا وجهة نظري أتكلم فيها من واقع تجارب أن تكون مشاهدة المباراة على ضوء الأسرة، فيها متعة وفيها تعاون جميل جدا. حضورك مع أسرتك مهم جدا. إذا كان الأمر يستدعي أنك تنوع من الحماس وكل حاجة، لكن لا نكتر فيه. مثلا على سبيل المثال ممكن تشاهد مباراة، مباراتين، ثلاث مباريات، أربع، توازن في هذا الجانب. وجودك مع زوجتك وأولادك مهم جدا، أو أنك مثلا تقدم لهم شيء، طلعة أو نزهة، وفيما بعد تروح المباراة. لذلك مهم جدا أن نوازن الأمور خلال هذه الفترة.
0: جميل.
2: أكثر من تركها على هذا الحال، لأن هذه المشكلات تسبب مشكلات أخرى تنعكس يعني على الزوجة. يقول الزوجة ما مهتم فينا، الأولاد أيضا ما مهتم فينا، تاركنا كذا، مهملنا، فولد مشكلات. وفيما
0: بس
2: بعد
0: إذا كان في اتفاق مسبق بينهم، لأن بعد الزوجة تحب تروح أنها تقعد بيت أهلها كم يوم، يعني كأنها هي في إجازة وتستمتع مع خواتها، أمها وأولادها إلى آخره، إذا كان في رضا بين الطرفين فما يمنع، يعني كله بالاتفاق وكله بالتفاهم. فيما يتعلق بموضوع العصبية الزوجة أحيانا والانهيارات إلى آخره، ترى كلها فترة بسيطة طولي بالك عليه. يمكن في بعض الأزواج أخوي عبد الله يعني عندهم شغف ما يقنعهم كلامنا هذا اللي احنا قاعدين نقوله والنصايح اللي نعطيهم. لا، مونديال يعني أنا قاعد أنتظره كل 4 سنوات يجينا مرة، فطول بالها شوي، يعني عطنا شوي نصايح للزوجة إذا ممكن.
2: هي فعلا يعني أولا يعني الزوجة ليست شيء بسيط جدا، هي قوام الأسرة، والأسرة فعلا قائمة عليها في هذا الجانب. لابد من بعض التضحيات، بعض الأحيان التضحيات تكون في شيء مؤقت وليس شيء دائم يعني، وهي فترة المونديال فترة مؤقتة. بعض الأحيان جميل جدا أن نهتم بثقافة الزوج ونعطيه نوع من التعزيز في هذا الجانب، ونأكد له هذا الأمر من خلال توفير البيئة وإعطاء الوقت المناسب يشعر فيه. بعد المونديال تأكد كل تأكيد أن الأزواج يعني لابد يعوض زوجاتهم عن هذا الأمر بطريقة ما وبطريقة أفضل. كذلك أيضا الزوجات أيضا خلال الفترة ضروري جدا أيضا مثل ما ذكرتي نعزز الجانب الأسري، تفيد من هذه الفترة في جانب آخر نعوضه في زياراتنا في لقاءات. لا ننسى حاليا ما شاء الله فترة إجازة ممكن نشيل العيال والأسرة البيت الأهل بيت الوالد ونجلس فيها ونغير جو فيها، وأيضا نعطي مساحة للزوج. بعض الأسواق محتاج إلى مساحة يشعر باهتماماته، يشعر بالشيء اللي الخاص فيه، وفيما بعد يرجع بالطريقة
0: ما يحس
2: يعني
0: إنه هو الزواج قيده عن حتى أشياء هو يحبها والحين ما قادر يمارسها، فخففوا شوية من الضغط عليهم. إن شاء الله يخلص المونديال وفريقه يفوز، يشتري لك مشوك، يودي تسفرة أنت والعيال. بس أهم شيء أخذوا الموضوع ببساطة بسهولة، لا تضغطوا على نفسيتكم لا كمشجعين ولا كمتابعين ولا كأصدقاء، لأن حتى الخلافات تحدث بين الأصدقاء، حتى مناكشات تحدث أحيانا، تنمر إلى آخره أخوي عبد الله، يعني مش فقط بين الأزواج، فقط يعني تكت إيزي مثل ما يقولوا، تابعوا بروح رياضية عالية، استمتعوا بالمونديال لأنه يجينا ضيف كل 4 سنوات مرة، يجلس شهر ويروح يعني، فخلونا نستمتع بهذه المهارات الكروية من غير لا أذى ولا خلاف يذكر. نصيحة أخيرة إذا حاب توجهها أخوي عبد الله كخاتمة للحديث الشيق معك، تفضل.
2: دائما يقول الكرة دائما فوز وخسارة، وأيضا المتابع أيضا لازم يكون عنده فوز وخسارة، يستمتع بالمونديال يعني، ويجعل المونديال فرصة للتقارب والمتعة وبناء القيم وبالأخص ما بينه وبين أسرته. ودائما هي فترة بسيطة بس تحتاج ترجع للأفضل، ونعطي كل زوج اهتمامه الخاص في هذا الجانب، وإن شاء الله تكون فترة جميلة واستمتاع جميل لكل الطرفين بإذن الله.
0: وما خبرتنا من تشجع؟
2: أنا والله حاليا محتار بعد الأمور ما واضحة، أنا دائما أحسمها في النهايات ما أحسمها في البدايات.
0: شكلك الأرجنتين.
2: يمكن لأن فعلا يعني جمال اللعب يعني بجمال مهارته، دائما التذوق في اللعب في طريقة اللعب وأسلوب اللعب وفكر اللعب، ودائما التاريخ يظل تاريخ.
0: طلعت برشلوني يعني في النهاية.
2: عاد هذه ما أقدر أحسمها.
0: شكرا لك أخوي عبد الله، ما قصرت على هذا اللقاء الجميل، شكرا جزيلا لك، ونلتقي إن شاء الله دائما على الخير. شكرا لك، حياك الله. كان معنا الأستاذ عبد الله البلوشي وأخصائي استشاري وتربوي، أهلا وسهلا بجميع من يتواصل ويانا على الواتساب 724-4000. فاصل سريع وراجعين لكم.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: سمعوا ذي الرسالة عبد الحميد المجيني. مساء الخير أم سعيد، تقديم أكثر من رائع، شكرا لك أخي. مونديال 2026 مش مجرد بطولة، ثلاث دول 48 منتخب وأحلام بالملايين، بس إحنا عندنا شيء مختلف، عندنا الأرجنتين، عندنا الروح اللي ما تستسلم. الأرجنتين ما تدافع عن كاس، الأرجنتين تدافع عن فكرة والتحليل الكروي شغفي. كل الاحترام للمنتخبات الموجودة وكل التوفيق للمنتخبات العربية أيضا. أبو الزين أهلا وسهلا فيك، ما نروم أبوي بعد هالكلام، أقول كلمة. رسالة ثانية، سامع عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، مساء الخير لكم جميعا، تحية طيبة ومسعيد، الله يحييكم. بما يخص موضوع اليوم، من الصعب جدا إشراك الأهل والأصدقاء، أو خلينا نقول من الظلم إشراك هذين الفئتين، ليس لهم إطلاقا أو أي علاقة أو دخل في الكورة، أعتقد واضح جدا وضوح الشمس. أما المتابعة أو المشاهدة فتكون متنوعة على حساب توقيت المباريات، مرة في البيت، مرة مع الأصدقاء والأخوة في المجلس، والأجمل والأفضل والأروع تكون في الويكند، هذه الجلسة إجازة نهاية الأسبوع. أما فيما يخص التوقع، من يخطف بطولة كأس العالم بلا شك وبلا منازع التانغو الأرجنتيني، وبالعلامة الرابعة المنتخب العربي الوحيد اللي أبدع وأمتع من وجهة نظري وبلا زعل هو المنتخب المغربي، 10/10. هذا كل ما لدي من وجهة نظر. ما مذكور الاسم، لماذا لم تذكر اسمك يا أخي؟ حسنا، شكرا لك. انزين، ترى شوفوا موضوع أم سهيل، أهلا وسهلا فيك أختي الغالية، الله

0: صح وين الخطأ؟ ما شاء الله عليهم حكام دوليين. انزين خلونا نتعرف في اتصال. ألو،
1: السلام عليكم، مساء الخير مسيد، كيف
0: مساء
1: حالك؟
0: الورد، أهلا وسهلا.
1: حياك، ماشي علي درويش، علي البلوشي،
0: هلا يا علي، كيف حالك
1: كيف
0: أخي؟
1: حالك؟ بخير الحمد
0: الله
1: لله.
0: يسلمك ويعافيك.
1: حبيت أشارك معاكم بموضوع بخصوص الكأس العالم. هو الهدف، يعني عمل هذا الدوري للواحد يستمتع، يعني يستمتع بالكرة في أنحاء العالم، بعيد كل البعد عن التعصب والتشدد وذا، يعني فأنا أشوف إني أنا أستمتع في المباراة، أستمتع في المباراة، وأيضا أشرك أسرتي، أشرك الأسرة معاي، بس بعيد عن التشدد، بعيد عن التعصب، يعني إنه هو الهدف كله إنك تستمتع باللعب، تستمتع بفن اللعيبة.
0: تشركهم إذا كان عندهم ميول إنهم يتابعوا
1: ايوه، ما ايوه ايضا اشرككم بالحوار، يعني حتى لو ما عندهم ميول، ولكن اشركهم ان والله ميسي شوف كيف ضرب الهدف اليوم، اشياء احبب يعني احبب الاسره. فانت تسوي يعني جو تشرك الجميع، حتى لو ما عنده ميول، ولكن انت يعني تشركهم، تحببهم للعبة.
0: نعم صحيح.
1: أيوة، إن هي اللعبة هذه فيها يعني فيها فنون وفيها استمتاع، ما بعيد عن التعصب والتشدد والأخطاء، لا. فأنا أحط فكرتي إني أنا أريد أستمتع مع ميسي، أستمتع مع اللعيب فلان، مع الفريق الفلاني، وأشجع بدون يعني بدون لا أجرح
0: تشجع منو؟
1: نفسي ولا
0: زين ما
1: أجرح الآخرين.
0: خبرتنا،
1: ها؟
0: تشجع منو؟
1: أنا صراحة أشجع عمان.
0: لا احنا نتكلم عن
1: أيوة،
0: المونديال.
1: ولكن لا، أنا أحب اللعب، أحب التفنن، ما أشجع أحد، وأنا ما أتابع، أنا طول الوقت أتكت، ولكن أنا أتابع النتائج الأخيرة، أتابع النتائج
0: ما
1: البرازيل، ما عندي مشكلة، ولكن أنا عندي أهم شيء بعض الأحيان أتابع في التلفون بعدين اللقطات الحاجة الحلوة، يعني ما بس ما اني احضر ما كما اول يوم شباب، الحين انا مسؤول اسره، فاسعي لطلب الرزق، ما
0: الله
1: فاضي
0: الله يعطيك
1: اجل
0: الصحه
1: الشيء.
0: والعافيه، الله يعطيك الصحه
1: ولكن انا
0: والعافيه.
1: عندي رساله للجميع،
0: تفضل.
1: انت لازم انت لما للاستمتاع، ما في يعني ازعل صديقي واجرح فلان، لا، هو المقصد هو الاستمتاع، اني انا استمتع بالكره الاوروبيه ولا الكره العالميه ولا الكره كذا، واستفيد واشرك اولادي واشرك اسرتي، حتى لو ما عندهم ميول، ولكن اشركهم بما حدث في المباراه، ما فيها شيء.
0: واضح يا علي، شكرا شكرا جزيلا.
1: ايوه، فلازم حنا نكون يعني يكون الفكره كذا،
0: واضحه واضحه
1: المقصد
0: فكرتك.
1: هو اساس البطولات اللي تحدث، البطولات اللي تاسسها الدول بقصد ان الاستمتاع،
0: واضحة
1: الاستمتاع وتقوية الشراكة بين بعضهم بعض،
0: واضحة
1: استثمار
0: فكرتك يا علي،
1: استثمار
0: صحيح.
1: وشراكة قوية.
0: شكرا
1: ايوه
0: لك، شكرا على
1: ايوه
0: تواصلك ويانا، حياك الله،
1: احسنت يا مسيد، احسنت
0: الله
1: لحظة.
0: يسلمك، شكرا لك، شكرا جزيلا. أنا شوي بطلعكم من جو الرياضة وكأس العالم، خلونا شوية كذا ننمي ثقافتنا الاقتصادية، نشوف إيش اللي حاصل في العالم. إلى الآن ما تم الاتفاق طبعا على فتح مضيق هرمز للسفن أنها تعبر. نلاحظ ما شاء الله في سفن كثيرة في بحارنا العمانية تنتظر فقط أنه متى ما يسمح لها المرور حتى تأخذ حمولتها وتغادر. لكن يعني هذه الأزمة كشفت عن قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف مع صدمات الطاقة بشكل أكبر مما كان عليه في العقود السابقة، ثم لم تؤدي الأزمة إلى انهيار اقتصادي واسع رغم تعطل أحد أهم ممرات النفط العالمية. خلونا نتعرف اليوم على أبرز الدروس المستفادة. قوة الاحتياطيات الاستراتيجية ساعدت المخزونات النفطية والتجارية الكبيرة لدى الدول الكبرى من تخفيف آثار الأزمة، بينما تحملت الدول

وللنامية العبء الأكبر عبر إجراءات تقشفية وتقنين استهلاك الطاقة. شاهدنا أيضا مرونة سوق النفط العالمي، نجحت الدول المنتجة في إيجاد مسارات بديلة للإمدادات وزيادة الإنتاج مع حد من ارتفاع الأسعار ومنع حدوث نقص حاد في الأسواق العالمية. أيضا شهدنا تنوع مصادر الطاقة مما عزز الصمود، يعني أظهرت الصين قدرة على مواجهة تراجع الواردات النفطية عبر الاعتماد على الاحتياطيات والطاقة المتجددة، الفحم والسيارات الكهربائية، ما خفف تأثير الأزمة على اقتصادها بشكل عام. أيضا من الدروس كفاءة الطاقة وكفاءة الطاقة تقلل المخاطر، أسهم التحسن المستمر في كفاءة استخدام الطاقة وتوسع الاقتصادات الخدمية والطاقة المتجددة في تقليل حساسيات الاقتصادات العالمية لارتفاع أسعار النفط. كذلك الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي بديل، ساعدت الطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات على دعم التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي، ما عوض جزء من الخسائر الناتجة عن أزمة الطاقة. في النهاية أثبتت الأزمة أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر تنوع ومرونة، وأن الاعتماد المطلق على النفط تراجع مقارنة بالماضي رغم استمرار أهمية الطاقة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. هذه كانت وقفتنا الاقتصادية لليوم، نرجع لكم بعد الفاصل.

احنا وياكم في الدقائق الاخيره من عمر البرنامج. مستمعينا في كل حلقه نقدم لكم اشهر حوادث العنف والمشاغبه لهذا التاريخ كاس العالم وما زالت باقيه في الذاكره. خلونا اليوم نتكلم عن روي كين في عام 2002 كان الإيرلندي روي كين قائد لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض غمار مونديال كوريا الجنوبية واليابان، غير أن الخلافات بينه وبين المدرب ميك ماكارثي كانت تتزايد بشكل تدريجي. تتباين الرواية حول ما حصل فعلا، فزملاء كين في المنتخب قالوا أنه غاضب المعسكر التحضيري للمنتخب، بينما قال اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي أنه قرر المغادرة قبل أن يعود عن قراره. إلا أن ما حصل في اجتماع دعا إليه ماكارثي تجاوز كل حدود العلاقة بين قائد للمنتخب الوطني ومدربه. حسب صحيفة الجارديان الإنجليزية، وجه كين لماكارثي عبارات نائبية أمام اللاعبين قائلا له: لا أقوم بتقييمك كلاعب، ولا أقوم بتقييمك كمدرب، ولا أقوم بتقييمك كشخص لا احترام لدي حيالك. السبب الوحيد الذي يدفعني للتعامل معك هو أنك أصبحت بطريقة ما مدرب منتخب بلادي. من بعد هذا القول أنك لم يشارك في المونديال. وخبرنا أيضا التالي من الصفحات الفنية: كشف الفنان ماجد المهندس عن تفاصيل مشاريع الفنية المقبلة بالتزامن مع مشاركته الناجحة في مهرجان موازين إيقاعات العالم، مؤكدا استعداده لإحياء 3 حفلات جماهيرية في الولايات المتحدة ضمن فعاليات مصاحبة لبطولة كأس العالم 2026 برعاية موسم الرياض. وأوضح أن جولته ستشمل مدينة هيوستن يوم 25 الشهر، وتيمي كولا في 3 يوليو، وديترويت في 5 يوليو، حيث سيقدم مزيج من أشهر أغاني إلى جانب أعمال من ألبومه العراقي الجديد. وعن ميوله الكروية أكد أنه يتمنى التوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في المونديال، مشيرا إلى حرصه على متابعة المباريات وحضور بعضها إذا سمحت ظروف جولته الفنية. كما كشف أنه عادة ما يشجع منتخبات إسبانيا، الأرجنتين والبرازيل. كما أعلن أن الجزء الثاني من ألبومه العراقي بيصدر نهاية يوليو المقبل، مؤكدا أن الأغنيات أصبحت جاهزة وستطرح دفعة واحدة بعد النجاح اللي حققه في الجزء الأول. فيما يتعلق بمبادرة جمهوره لتسمية مسرح باسمه بمناسبة مرور 25 عام على مسيرة الفنية، عبر عن امتنان الكبير لمحبة جمهوره، معتبرا أن هذا التكريم أكبر مما يستحق، ومؤكدا أن دعم الجمهور هو سر استمراره ونجاحه. آخر الرسائل قبل الختام: مرحبا مسعيد، كيف الأمور؟ أتابع المونديال وبعيد عن التعصب، وأحب الكرة الجميلة. أفضل مباراة شفتها لحد الآن بين المنتخب الإنجليزي وكرواتيا ومنتخب الأرجنتين. لحد الآن ما يحسسك أنه قادم لدور الثمانية أقل شيء؟ جاسم الصالحي. علي النجادي: تحياتنا لك، أنا أشجع البرتغال، وويل للمنتخبات من ردة فعل كريستيانو. كريستيانو تعرف أحيانا يحسسك في الملعب أنه هو كأنه كينج، ملك، يعني لازم كلكم تحترموني، لازم كلكم تمرروا لي الكرة، ممنوع حد يهدف إلا لما يرجع لي أنا أعطيه جرين لايت يسجل على الهدف، ولا لا لازم تمر الكرة عندي، بعدين إذا أنا مرر لك إياها يعني تصوبها في الجول ولا لا. ما أدري، أنا كم من لقطة حسيته كذا، يعني حسيت كذا شخصيته، يمكن أنا غلطانة، الله أعلم. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى انكم قضيتوا معنا وقت ممتع، وبكرة لنا لقاء ان شاء الله اخر. بكرة بنتكلم الحلقة، المشكلة عدتها من اسبوعين خلوني اتذكر، اظن حلقتنا بتكون عن بيت العمر. إيش إذا تبغي تشتري بيت جاهز، إيش الأشياء اللي يفترض أنك أنت تركز عليها، وإذا تبغى تبيع بيتك، الحين أنت مثلا ساكن في بيت تبغى تبيعه، كيف ترفع من قيمته السوقية، إيش تعمل له.
هذا موضوع حلقتنا بكرة بإذن الله تعالى، بيكون معي مطور عقاري. تابعوا حلقتنا باكر إن شاء الله أيضا تعجبكم وتستفيدوا منها. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم. تلتقوا مع برنامج المونديال إن شاء الله مع صادق وحسين الساعة 8 المساء، هناك بتاخذوا جرعات كروية إن شاء الله مركزة مع شملي أيضا المخرج. شكرا جزيلا على متابعتكم ومشاركتكم وياي البرنامج، وظلوا على السمع مع إذاعة الشباب. تقبلوا تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وتحيات مخرجنا المنتصر بالله بن محمد العامري، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: خلي ابو علي خلي هذا احساسك وثقه وثبته، لان اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
2: سمعت يا عبد الرحيم، سمعت يا مقبول، من بعد منتصر تتعطل تتعطل يوم طواحين
1: اليوم بتتعطل بتتعطل طواحين.
3: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
4: قابلني بكره يعني.
1: نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا زين، وخليهم يكونوا جاهزين يصعدوا احسن ثالث واحسن ثاني
2: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا.
3: لا لا لا لا
4: هي بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا ذي الجماعه والبرازيل هناك بعد عندهم
0: مونديال 2026. مونديال معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. مونديال 2026.

بمساء الخير. ولو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة، لو ما

0: مساء الخير.
1: مونديال 2026.
2: مشعل هذا مشعل.
3: أنا أقول ليش؟ كيف بديت أنت إن مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للأرجنتين؟
2: هي من مباراة واحدة أنت تقيسها يعني؟
4: أقول لك شوف أنا أمس قلت مشجعين البرازيل غير بيضطروا إنه ما حين يرشحوا الأرجنتين.
2: غير الحكي صح لا قال
4: بيتحولوا للسماء هم اللي بيرشحوا البرازيل اللي بيرشحوا الأرجنتين
2: صح كلام ما بيتحولوا
4: أيوة ما قلت إنه بيتحولوا لأن الكابتن سليمان لا يأخذ مخاطرة
2: لكن مشعل مشعل ما خلت بتجيبهم قلايص من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الأرجنتين وش أنت قاعد مغرزين هم مغرزين
3: هذه الكلمة
2: قلايص
3: مغرزين على الساحل فورويل نحن يعني جلايف توديهم كلهم الحين برا برا الحين بازل مباراة الحين بطولة الحين بطولة
4: لا أنا شوف أنا كابتن سليمان أشوفه متوتر بعد من الجولة الأولى
3: أقولك جبت فورويل بعد صادق بعد تعالوا تعالوا على الساحل
2: لا عدة القلص بعد يبغى عليه
4: ما نزقنا شراع العود عادة يوم بنزق شراع العود
2: وش بتسوعد بعدين
4: حبيبي يوم بنزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيتم مرفوع اللي ماشي للكاس
2: الله الله
1: مونديال 2026 أخيرا مونديال مونديال مونديال معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل
5: مونديال 2026

0: مونديال 2026.
1: خلي ابو علي خلي هذا احساسك وثقه وثبته، لانه اليوم هولندا بتعاني ترى، وانا راهن الشباب مال هولندا انه اذا فازت هولندا اليوم انا ما بتابع المباراه.
2: سمعت يا عبد الرحيم؟ سمعت يا مقبول؟ من بعد منتصر تتعطل تتعطل يوم طواحين
1: اليوم بتتعطل بتتعطل طواحين.
3: اقول لك مثل ما عهدناهم وشهدناهم وعرفناهم هولندا مع هذه المنتخبات اخوي دائما في العلالي
4: في العلالي. قابلني بكره يعني.
1: نحن نخليها للوقت، نخليها للوقت، ما نستعجل، خلي الشباب مقبول وعبد الرحيم والشباب يفرحوا.
2: نعم
1: زين، وخليهم يكونوا جاهزين، صعدوا احسن ثالث واحسن ثاني.
2: المهم بعدهم ما اريدهم تو يطلعوا.
1: لا لا لا لا
4: ايه بعدين عاد احنا بنسولف من بعدين اذا طلعوا ذيل الجماعه والبرازيل لا هناك بعد عندهم
0: مونديال 2026. معكم يوميا من الثامنة الى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: مشعل هذا مشعل،
2: انا اقولها ليش؟ كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولون للارجنتين؟
1: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
3: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما قلت
1: غير الحكي صح لا قال
3: بيتحولوا للسماء، هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
1: صح كلام
3: صح.
1: ما بيتحولوا
3: ايوه، ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا يعطي مخاطره،
1: لكن مشعل مشعل بتجيبهم قبايص، من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الارجنتين؟ وش انت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
2: هذه الكلمه
1: قلايص،
2: مغرزين على الساحل فوريل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراه الحين باقي مباراه الحين بطوله الحين البطوله.
3: لا انا شوف، انا كابتن سليمان اشوفه متوتر بعد من الجوله الاولى،
2: اقول لك جبنا فوريل بعد صادق بعد تعالوا على الساحل،
1: لا عدة القلص بعد يبغى له
3: ما نزقنا شراع العود، عاد انت يوم بنزق شراع العود
1: وش بتسوي بعدين؟
3: حبيبي يوم بنزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيت ما يتم مرفوع الى ما يشل القط.
1: الله الله
0: مونديال 2026 اخيرا مونديال معكم يوميا من الثامنة الى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: يقول لك برنامج المونديال نترياكم من زمان، برنامج المونديال نترياكم من زمان، يو سلام يو سلام برنامج
2: المونديال،
1: يو سلام يو سلام
2: برنامج المونديال.
1: صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، صادق وحسن في الميدان وشملي خط الأمام، كلكم قولوا يو سلام برنامج المونديال،
3: روح
1: كلكم قولوا يو سلام.
4: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سي يا طويل العمر سيل سي البطولة.
0: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
1: أخيرا مونديال مونديال مونديال
0: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
2: سورة عندك كرة، ما زال ليوفي التمرين يا عيني.

0: واصل
1: من بيلعب مع من؟
2: الأرجنتين مع من في النهاية؟
1: جالسين يسولفوا عن محمد شمالي والأخ صادق، يسولفون عن الطريق إلى المباراة، مستعجلين يعني. صبروا بعد
2: خلص
1: بعدنا توقف المجموعات، يعني قاعدين تشوفوا الطريق
2: تظهر مباريات القوية.
1: خلونا الحين مستمتعين ونشوف الأجواء هذه
2: المباراة. معنا صراحة في مباريات جميلة ما تتفوت،
1: في مباريات وايد حلوة صراحة، جميلة ومميزة ومثيرة، ولكن الطريق إلى هذا بعد، لأن ما زالت الأمور غير واضحة ترتيب المجموعات وكذا.
2: يعني
1: لكن كنا نتكلم عن بعد المنتخبات العربية، المنتخب المصري ممكن إذا استمر في الصدارة ممكن إنه يواجه تشيك في الدور الثاني، وبيكون يعني
2: ربما
1: بإمكانه إنه يتجاوزهم يعني. طبعا
2: ما سهل يعني، إنه ممكن
1: ما سهل طبعا، بس أكيد. لكن ما تنسى إنه دائما أدوار خروج المغلوب
2: تختلف وضعية المنتخبات، أكيد إنه خاصة إنه واصل هذا الدور. نعم. تريد تكمل؟
1: بدينا.
2: مساكم الله بالخير، حلقة جديدة من ديال 2026، إطلالة يومية من 8 إلى 10 نواكب هذا الحدث العالمي، مباريات كأس العالم، نستقبل آراءكم، توقعاتكم، حظوظ المنتخبات اللي انتو تشجعوها، اللاعبين المميزين اللي تتوقعوها منه يظهروا اليوم. ليونيل ميسي كسر الأرقام وسجل عدد من الأرقام في مباراتهم أمس أمام النمسا، بتسجيله هدفين من خلال مباراتين، سجل 5 أهداف، تربع على عرش هدافي كأس العالم بعد ما كان هذا الرقم صامد من 2014 عند كلوزا. اليوم طبعا أول من خلال المباراة الماضية، مباراتهم الأولى مع الجزائر، كسر هذا الرقم اللي كان صامد.
1: لكن الأرجنتينيين اليوم أذونه ترى، هو صح أوكي فاز الأرجنتين مباراتين وسجل 5 أهداف والأمور طيبة وكل شيء تمام، وميسي سجل 5 كلها أهداف الأرجنتين هو سجلها، بس الأرجنتينيين اليوم ربشونا ربشة يعني.
2: بعد كما وصلت ترى
1: المفروض الوضع طبيعي صح؟
2: هو الوضع طبيعي، لكن بعضهم يقول لك أن الأرجنتين من قابلت بعدها ما اختبرت يمكن لذاك الاختبار الصعب القوي،
1: صحيح،
2: مع احترام لكل المنتخبات
1: طبعا،
2: لكن يمكن ما واجهت بعض المنتخبات اللي مرشح أنها توصل لأدوار أدوار بعيدة.
1: صح بالضبط. نعم طبعا احنا بنقولنا كالعادة لين الساعة 10، والساعة 9 اليوم البرتغال وكريستيانو رونالدو تواجه أوزبكستان.
2: نعم.
1: مباراة
2: ثانية انجلترا.
1: نعم بالضبط،
2: مع غانا.
1: ومباريات اكيد كبيرة، وان شاء الله ننتظر اثارة كبيرة بعد ما بدينا ندخل الاجواء بشكل كبير. طبعا أجواء المباريات الجميلة في مونديال 2026، ونحن يعني دائما مستمرين معكم في هذه الأمسية اليومية من الآن إلى تمام العاشرة.
2: صادق لواتي، حسين العميري، ومحمد الإشمني.

0: مسعود.
1: يا مسعود
2: حياك كابتن حسين.
1: يا مرحبا فيك المهاجم. انا المهاجم المعروف طبعا.
2: نعم
1: انا المهاجم المعروف.
0: المهاجم المعروف وين
1: الورقه الرابحه دائما معك؟ تفضل.
2: بارك الله فيك.
1: احسن.
3: السلام عليكم. عليكم السلام.
0: انت وين تشجع يعني غير المنتخب المغربي؟
1: برازيلي.
2: لا
0: ها ارجنتيني.
2: وتانجو
1: وسلامة. انا اقول ما بغيت مهاجم عندك عشان كذا يعني.

0: قلبي معك وتانجو وزلمة وتانجو وزلمة.
1: زين اليوم انت توقعت
2: الارجنتين 1-0
1: والارجنتين بتغني في النهائي؟
2: والله ايش اقول لك،
1: واللي ترى المستمعين بيغنوا لك وما سعود وسلامة.
3: أشوف بدت شوية
2: يمكن لاحن
3: كأنك حطيته في الأرض.
2: هي البطولة يعني حقيقة يعني بين الأرجنتين والبرازيل.
0: حسمك يا التانجو غضبت البغيضيت، حسمك يا التانجو رايتك فوق فوق، يلا يا التانجو فوق فوق.

0: أكيد مع أخبار مونديال 2026. Let's play football. منتخب الأرجنتين يحسم تأهله إلى دور الاثنين وثلاثين بثنائية في شباك نظيره النمساوي في المباراة التي أقيمت على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة العاشرة ليصل للنقطة السادسة.
1: ما زالت عرضية تأتي. الله، فليفتح التاريخ ذراعي، فليشهد العالم على لحظة ليدور المجد رقما للخلود. سميك ليو، بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليو ليو ليو ليو ليو، نعم هو من يسجل الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، هو من يحطم الأرقام تلو الأرقام. ليو يا ليو يا ليو، وهل تبقى لك في تاريخ شيئا لتفعله؟ وهل تبقى شيئا في تاريخ لتختم؟ أنت لم تطارد الأرقام، لكن هي من طاردتك يا ليو.
0: في المجموعة التاسعة حسم منتخب فرنسا مواجهته أمام العراق بثلاثية نظيفة ليضمن بذلك تأهله رسميا إلى الدور المقبل، ويعقد في المقابل مهمة المنتخب العراقي في سباق التأهل. وشهدت المباراة حدثا استثنائيا بعدما توقفت بين الشوطين لمدة ساعتين ونصف بسبب عاصفة رعدية قوية وأمطار غزيرة ضربت مدينة فلادلفيا، ما استدعى إخلاء المدرجات حفاظا على سلامة الجماهير قبل أن يستأنف اللقاء عقب تحسن الأحوال الجوية. وتلقى المنتخب العراقي ضربة موجعة خلال الشوط الأول بإصابة المهاجم أيمن حسين الذي غادر أرضية الميدان في الدقيقة 26. وأشارت مصادر صحفية إلى أن إصابة حسين كانت على مستوى العضلة الضامة، من ما يعني أن مشاركته في لقاء السنغال بات محل شك.
2: المنتخب الفرنسي في الدقيقة 14 من عمر المباراة يفعلها كيليان ويسجل بصاروخ بيسراه. كرة بينية ثنائية، أوليزي كيليان مبابي استلمها بيمنى وضربها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد باسل مسجلا الهدف الأول لصالح المنتخب الفرنسي. 1-0 لفرنسا أمام العراق، أمام أنظار أيضا عائلة كيليان مبابي الموجودة في

0: وفي المجموعة ذاتها أكد المنتخب النرويجي حضوره القوي بعدما ضمن التأهل إلى دور 32 إثر انتصار مثير على السنغال بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة واصل خلالها إيرلينغ هالاند تألقها التهديفي ليقود بلاده إلى فوز ثان تواليا ويقربها من صدارة المجموعة. وبهذا الانتصار رفعت النرويج رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين، فيما تنتظرها مواجهة حاسمة أمام فرنسا في الجولة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة. ويكفي المنتخب الفرنسي التعادل للاحتفاظ بالصدارة، بينما تحتاج النرويج إلى الفوز لاعتلاء القمة.
1: يتقدمون منتخب النرويج يفاجئك عن طريق بيدرسن.

0: والمنتخب الجزائري يتمكن من اقتناص فوز صعب وثمين بعد أن قلب تأخره بهدف نظيره الأردني إلى فوز بهدفين مقابل هدف صباح اليوم ضمن منافسات المجموعة العاشرة، ليودع النشام البطولة ويضع محارب الصحراء أول ثلاث نقاط في رصيدهم.
1: الأخضر الجزائري خطيرة ترجع بالرأس عودالو مش ممكن الهدف الثاني عودالو من ركنة جويري الجويري يسجل الهدف الثاني. قلت لكم في سيناريو هدف قاتل هدف غدار الخضر يسجلونه في آخر مشوار عن طريقي من الجويري من ركنة الكرة الثابتة دين الجزائر واحد الأردن.
2: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحطم رقم الألماني ميروسلاف كلوزا ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم بتسجيله لهدفي منتخب بلاده أمام النمسا ليصل إلى 18 هدفا مقابل 16 لكلوزا، وتتوزع أهدافه 18 على 5 نسخ مونديالية بواقع هدف في نسخة ألمانيا 2006 و4 في البرازيل 2014 وهدف في روسيا 2018 و7 في نسخة قطر 2022 و5 أهداف في النسخة الحالية حتى الآن، فيما سيكون مطاردا من الفرنسي كيليان مبابي الذي نجح هو الآخر في تسجيل 4 أهداف في النسخة الحالية حتى الآن ليصل برصيده إلى 16 هدفا، والذي أصبح بدوره الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.
1: ما زالت خلاص انتهت خلاص حسمت يا ليو يا ليو يا ليو.
0: الجناح البلجيكي غريمي ديكو يعلن عودته لمنتخب بلاده من جديد لخوض المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات بعد غيابه عن لقاء الجولة الثانية أمام المنتخب الإيراني. وعلى الرغم من أن المنتخب البلجيكي كان قد أعلن أن السبب وراء غيابه هو معاناته من التهاب حاد تنفسي، إلا أن منشور ديكو عبر حسابه على إنستغرام يشير إلى أن السبب هو حضور ولادة طفله الأول. يذكر أن المنتخب البلجيكي يستعد لمواجهة نيوزيلندا في ختام مبارياته في مرحلة المجموعات في صباح يوم السبت المقبل، بحثا عن تحقيق الانتصار والتأهل للدور القادم.
1: لا يمل لا يتوقف كرة جميلة ممتازة الله الله يا الله على كرة يا الله على تصدي يا الله على عملاق يا الله على علي رضا إنه برضان. لكن أي استلام أي هجمة أي فرصة أي معلم كان دي بروني في اللقطة الماضية يا الله على كنترولك على استلامك على ترويضك في اللقطة الماضية أنت معلم يا دي بروني.
2: البرتغال تسعى لاستعادة توازنها عندما تلتقي أوزبكستان بعد قليل على ملعب NRG في هيوستن ضمن منافسات المجموعة 11، وكان منتخب البرتغال استهل مشواره بتعادل مخيب أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، ما وضعه تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز في الجولة الثانية تفاديا لتعقيد حسابات التأهل مبكرا، علما بأنه لم يفشل تاريخيا سوى مرة واحدة في الفوز خلال أول مباراتين له في كأس العالم.
1: أول أهداف البرتغال عن طريق جوال نيفاش بالرأس حتى بزاوية
3: الباسي واحد صفر للبرتغال بداية ولا أروع في الدقيقة السادسة يسجل رابع هدف جونا بيرشان.
0: من جهتها خسرت أوزبكستان مباراتها الأولى في تاريخها بالمونديال أمام كولومبيا بنتيجة 3-0، لكنها لا تزال تملك فرصة للتعويض في ظل نظام البطولة الموسع، رغم حاجتها لإيقاف سلسلة من 3 هزائم متتالية تهدد بخروجها المبكر. وتسعى أوزبكستان إلى استعادة مستواها الذي قادها لسلسلة قوية سابقاً، حيث لم تخسر سوى مرة واحدة في 18 مباراة قبل البطولة، ما يمنحها أملا في العودة للمنافسة.
3: خطيرة التوزيع من خمدة والتسديد، كرة التعادل، التعادلات التعادل، فايز سولاف 1-0 لا تضمن الانتصار، والإشابة تأتي من عباس فايز سولاف، يدخل التاريخ فايز سولاف.

0: وفي المجموعة نفسها تلتقي كولومبيا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مدينة غوادالاخارا المكسيكية عند 6 من صباح يوم غد الأربعاء بتوقيت مسقط، حيث تسعى كولومبيا لتحقيق فوزها الثاني على التوالي لتعزيز حظوظها في التأهل المبكر، وهي تأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الثالثة في تاريخها بعد 1990 و2014، إلا أن مهمتها لن تكون سهلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية الذي قدم أداء لافتا أمام البرتغال في الجولة الأولى ويطمح لمواصلة مفاجآته.
1: لويس دياز فقط 5 دقائق بعد دفع تعادل، 5 دقائق بعد دفع تعادل لويس دياز يعيد الأسبق.

0: إنجلترا سعي وبحد صيام دام 60 عاما عن الألقاب، تطمح إلى اللحاق بركب المتأهلين للدور 32 عندما تلاقي غانا اليوم في تمام الساعة 12 مساء بتوقيت مسقط في بوسطن. وقدمت إنجلترا واحدا من أبرز العروض في البطولة بفوزها على كرواتيا بهدفين بأربعة أهداف لهدفين في مباراتها الافتتاحية، بعدما أظهرت رد فعل قوي في الشوط الثاني.
1: هذه كرة للأمام، الله، ومن غيره هو هاري كين. هاري كين كل الأفراح للإنجليز.

0: جهتها استهل منتخب غانا مشواره أيضا بفوز، لكنه جاء بصعوبة وأقل إقناعا بعدما تغلب في اللحظات الأخيرة على بنما بهدف منهيا سلسلة من 6 مباريات من دون انتصار. وتأمل النجوم السوداء أن يشكل هذا الفوز نقطة تحول، رغم أن التاريخ لا يصب في مصلحتهم، إذ لم يسبق لهم الفوز في مباراتين ضمن دور المجموعات في نسخة واحدة سوى مرة واحدة.
1: جول ليرينيكي، يصنع أسنتي ويسجل ليرينيكي ليحمل أماني وأمال البلاك ستار في كأس العالم.
2: وفي المجموعة ذاتها تملك كرواتيا وصفة بطل نسخة 2018 والثالثة النسخة الأخيرة فرصة تعويض سقوطها أمام إنجلترا عندما تلاقي بنما في تمام الساعة 3 من فجر الأربعاء لإنعاش أمالها قبل ملاقاة غانا في الجولة الأخيرة. أقر مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش بأن دفاع منتخب بلاده كان كارثيا أمام إنجلترا، مشددا على أن تكرار الأخطاء الدفاعية لن يكون مقبولا إذا أرادت كرواتيا البقاء في المنافسة.
3: لا يستسلمون، هؤلاء هم الكروات عبر التاريخ. البلد الصغير الذي عندما يتعلق الأمر.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
6: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل.
1: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال مونديال مونديال
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: لكن انت كم سنه صار لكم مع بعض الحين؟ انا بس انا بالي هالسؤال.
4: احنا من 2010
5: 16
4: سنه.
5: المونديال الخامس لا واحد خمسة. المونديال الخامس
4: واحسب احسب بيناتهم بطولات اليورو وكوبا.
5: صح
3: صح بالضبط.
5: ذكرتنا.
3: وزين تعرف ليش انا سالته؟
5: لا ما نعرفه.
3: لا سالتكم لان شوف في ثنائيات تمل منها بامانه يعني. في تحصل كي برامج يعني خلاص غيروا وكذا، لكن هذا الثنائي والله بدون مجامله ينحب. يعني الاسلوب البسيط جدا والقريب من المستمع والقريب من كل فئات المجتمع. نعم. اللي تستمع للاذاعه. وكاس العالم ترى يجمع، كرة القدم دائما تجمع الأحباب.
4: بالضبط.
3: فتحس إن هذه الإطلالة ودك إنها ما تخلص، ودنا والله توصل إلى الساعة 12 ونسمعكم. يعني المباريات تكون الساعة 12 ودنا نسمعكم بعد مع المباريات.
5: شايفينك الساعة 1 في الليل مسوي مسيرة وين؟ برج الصحوة.
6: لا ماشي لا برج الصحوة ولا شيء، أنا ما شغلت من المسيرات.
4: خلصت المباراة ورحت ترقد.
6: أنا ما بتخطف وشال لها الريح. استمتع بالماتش.
5: الفرحة في القلب. لكن ما أنت اللي ممكن تسوي مسيرة؟
6: لا ما أنا.
5: متأكد؟
6: نعم واحد سيف ذاك واقدين سيف ترى. زين. ولف القبيلة واقدين يطلع لك.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام، مواصلين معكم على 2 4 6 9 8 1 5 1. نستقبل اتصالاتكم وعلى 7 2 4 4 2 0 0 9. نستقبل رسائلكم أكيد. ليلة ميسي وليلة لو باقي ليلة
4: 17 وزاد عليهم هذا صار 18.
5: نعم 16 وكان 16
4: كان 16
5: وزاد هلفين. كان قبل البطولة 13 أعطاك 3 في شباك الجزائر، وكان أمس كان بيجيب 3 لكن ضيع البلنتي. مشكلة
4: لو مسجل البلنتي،
5: لو مسجل البلنتي عاد هاتريك يعني بيكون تاريخي.
4: لكن اللي لاحقه مبابي
5: مشكلة هذا،
4: وهذا الرقم يمكن لأنه
5: لو بعد مبابي محصل هدية من العراقيين أمس، الله يهديهم دفاع العراق. هدايا. يعني من الدفاع العراق صراحة يعني الفريق يلعب بس الأخطاء الدفاعية
4: زي التحسين أعتقد اسمه زياد
5: ويعني
4: جلال حسين غيروه
5: والأخطاء الدفاعية في مباراتين نفسها تتكرر في العراق للأسف.
4: أنت شفت تحليل أن
5: طبعا ما ننسى أن أنت تلعب
4: زياد تحسين هو ما بغي، يعني هو كان يريد يمرر الكورة للمدافع الثاني
5: ما للحارس
4: بس الحارس جاء ما
5: يعني احنا مشاكف بس هو يعني اللاعب الفرنسي كان غريب يعني
4: قريب
5: على فكرة نفس
4: أنت تغلط مع نجيب قدام نجيب
5: جلال حسن. أنت في المباراة الأولى بدله زين عشان أنت غلطة مع ترى أنت بعد لا
4: مع النرويج
5: يعني هذا مباريات مستوى عالي يعني الغلطة ممنوعة يعني أنت مثلا
4: شاطر بألف
5: بألف. أنت شايف التمريرة اللي من المدافع للحارس في المباراة الأولى وبعدين هذه على فكرة كانت منعطف في المباراة، لأن المنتخب العراقي كان يؤدي بشكل جيد ويحاول طبعا، لكن الخطأ
4: ما نتراجع صح
5: لما أيوة لما يدخل عليك هدف يصير نوع من عدم التوازن، يعني تتأخر بهدف فتضطر أنك تبدأ تفتح أكثر مساحات. اللي صار مرة ثانية تكرر مع المنتخب العراقي،
4: هي هذه الأخطاء الفردية اللي كثير إن كان نتكلم عنها كلفت المنتخب العراقي.
5: بس أهداف ميسي صعبة، لكن يقول محمد شملي عنه زحمة اتصالات،
4: روح الاتصالات،
5: هذا كلهم أرجنتينيين ترى
4: ينتظروا
5: أتوقع، يعني
4: يعبروا عن شعورهم،
5: يعبروا عن شعورهم مستانسين، و يعني 11 مباراة بلا خسارة في كأس العالم الأرجنتين.
4: ما شوية
5: ما شوية. مساء الخير يا علي.
7: النور والسرور، كيف الحال؟
4: والورد المنثور.
7: يا هلا بكم، كيف صحتكم؟ بخيرين
4: بخيرين
5: على ما يرام الحمد لله. كيف حالك يا علي؟
7: الحمد لله نحن بخير والصحة وعافية.
5: من أين جئت الآن وإلى أين أنت ذاهب؟
7: أنا جئت من مسقط وتوجهت إلى بركة لأستقبل ميسي.
5: هل ميسي هناك؟
7: ميسي اليوم إن شاء الله بيجيب طائرة خاصة بغي يتعشي معي.
5: بركة
7: بركة.
5: وش مجهز له عشاء يعني أنت؟
7: حاشي
4: ولا حاشي؟
7: لا خاف إذا عطيته حاشي بعد ما يوم يركم. بعطي معكرونة.
4: ليش عاد معكرونة؟
5: هذا مع عبد الرحيم.
4: هذا مال
7: لا خفيف، يكون خفيف حق المباراة القادمة.
5: بلالية
7: لا خاف يبشم مباراتنا القادمة مع
4: الأردن.
7: أيوة بيبشم.
5: مع أن يعني سكالوني لمح أنه يمكن يدخل بتشكيل احتياطية، لمح يعني.
7: ما نحن ما نبى احتياط، نحن طايب
5: حار على طول.
4: باغينا ميس بعد أنه يسجل يعني.
7: باغين اكيد، نحن ما بس انه خلاص كسر ما يكسر.
5: طبعا علي كان خايف ما يتصل لما شاف الارجنتين فازت مرتين، تجرأ فاتصل.
4: عشان كذا
7: عذرا يا اخي العزيز، انا كنت عذراً. اتابع وانا مرتاح بقلب
4: سليم،
7: بقلب رحب وسليم
5: وشغوف،
7: وقد شربت الشاي وانا اتابع المباراه.
5: هل هو شاي بالحليب ام الاحمر؟
7: لا بالحليب، لأنه مثل ميسي.
4: إذا استمتعت
7: ما اتصل أنا بميسي ومكلمنه. قال نام وانت مرتاح،
4: طمنك يعني.
7: قال لا تخاف
5: انت جهز، بس هذه المكرونية
7: جهزت لك كل شيء، والبلنتي صحفة
5: بس بالله يا أخي كيف ضيع البلنتي يعني هو. هذه خام يعني سادس بلنتي لمنتخب الأرجنتين يضيعه. أيوة. ميسي في التاريخ
7: شوية. بعدين اتصلت فيهم سويوب،
5: هي شفته متوتر يعني انت.
7: أيوة لما أعطوهم استراحة اتصلت فيه كلمته.
5: زين
4: هديته
7: شوية، هديته.
5: لكن هو سجل قبل الاستراحة.
4: هديته يعني ما نازعته، هديته إنه خليته يشرب.
7: لا لا لا لا, لا, لا.
5: بعدين علي علي لا تنسى إن الرجال بعد يفكر في أبوه يعني.
7: أي والله صح. أنا قلت لكم أدعي له كل يوم حال أبوه يكون بخير وعافية إن شاء الله. خبرتكم هذا الشيء.
5: جزاك الله خير.
7: هو بعد خير
4: بعد يومين عيد ميلاده ترى ميسي.
7: اوه مشكله، هديته غاليه هذا. كم هنا قبل
5: تراجع شويه علي تراجع.
4: عيد ميلاده بعد بيكمل 39 سنه.
7: عيد ميلاده خلاص
4: بيدخل صح، بيكمل 38.
7: محل ارجنتيني بنقادله بنودي له هديه. ان شاء الله.
4: تشالو
5: بس قلت له هو جاي بركه.
7: هو جاي بركه بس مشكله واحد الجمهور اخاف لا يجوا
4: عندي. هي بتسوي لهم زحمه انت.
7: انا مسوي صحن واحد.
5: هي صحن واحد ما يسد يا اخي علي الله يهديك.
4: ونحن ما لنا سهم.
5: ايوه
4: نحن ما لنا سهم علي.
7: ما تبيون معكرونه. انت تبي شاورما.
5: هل تتوقع ام يروح بعيد الارجنتين؟ يعني بدون عاطفه؟
7: بدون عاطفة أنا أتوقع إن شاء الله. شفت الفريق ما شاء الله مباراتين، يعني فريق مكتمل. يعني صح أنا تكلمت إن قط يمكن ديمارية كان في النقص، ولكن صراحة فريق ماشي صحيح خاصة. نحن صح إن كان النمسا يلعبوا على الكرات الطويلة، لكن دفاع معنا ولو قصار بعدهم
5: يعني تحس ان دفاعهم قوي الارجنتين شويه
7: على الحين. فعلا دفاع قوي
4: يعني ما استقبلوا حد الان، ما استقبلوا هدف.
7: قابلنا النمسا وبنقابل الاردن، ولكن نحن توقعاتنا نقابل يمكن افضل ثالث او الثاني.
5: ايوه نعم
7: ان شاء الله خير. لكن في شيء يا اخي بيني وبينه كل شيء متشابه انا مع مين.

0: شخص يا اخي انا في الاتصال.
1: من هو؟
0: مصطفى.
1: مصطفى. صحيح مصطفى.
2: مصطفى
0: ما نسمع يا اخي، ما
2: مغيب مصطفى
0: شيء. مغيب
1: صحيح.
0: عسى مانع خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: بيجي بيجي. شلاته حلوه، شلاته حلوه اللي بنسمعها.
2: يمكن يطلع بعدين في الادوار القادمه يوم توصل شويه الارجنتين شويه بعيد.
0: اذا اظهر اظهر وبان يا مصطفى، عليك الامان.
1: عليك الامان. شكرا الارجنتين
2: في امان.
0: عفوا، هل تريدون العشاء بارسل ام تيك اوي؟
1: ما رايك يا صادق؟ التيك اوي جيد.
2: التيك اوي هو الاحسن، هو الحل الاسهل
0: ان شاء الله.
1: وبدا اهالي بركه يرسلون لنا الرسائل ويسالون عنك. ها اعتني عندك الجمهور بعد بركه. ها
0: يوه
1: هي يعرفوا
0: سويت انه يا ربي.
1: يقولوا خلوا بالكم على علي ولا تزعلوا علي. احنا ما زعلناك بشيء.
0: انتوا
1: هي
0: ما اعرف والله، يمكن اذا زعلتوني قلت ارسلتوا عن الرصيد في البنك.
1: لا يعني احنا انت قلت لنا ميسي متشابه معك في اشياء كثيره، فسالناك عن الرصيد يعني نفس الرقم ولا بس هذا نفس
0: الشيء؟ لا لا لا ما نفس الشيء، مختلف. بعيد بعيد
1: يعني الاصفار شويه فارقه بس.
0: هي ممكن 0-1.
1: مشكور يا علي،
0: يعطيكم الصحه العافيه.
2: الله يعافيك.
0: شكرا على البرنامج الطيب.
2: الله يخليك.
0: ويفقدكم يوم ما نسمعكم.
2: الله يخليك. ان شاء الله نكون معكم في كل بطوله ان شاء الله.
0: امين. ويجمعكم انتوا على خير ان شاء الله.
2: باذن الله ان شاء الله.
0: جزاكم خير.
2: احسنت عليك.
3: وتانجو سيري قدام، وتانجو سيري قدام، وتانجو قلبي معك، وتانجو قلبي معك، وتانجو وزلاما، وتانجو وزلاما.
4: رد علينا، كلمنا، تسلى معنا بالحديث. وإلى متى تخفي نفسك ولماذا؟
1: يسألوا عن مصطفى. يسألوا عن مصطفى.
2: مصطفى واحد من مصطفى. مشجع المنتخب الأرجنتيني. نعم. ولا شلاته ولا
1: نعم نعم نعم.
2: إذن مداخلات معنا.
1: ميسي صادق اللي قال إنه
5: علي مكرونة ولا بتبقى شوارمة.
1: ماشي.
5: ولا بتبقى سحنات قاشع.
1: هذا كله هذه الأخيرة هذه على الوتر الحساس.
5: هذا قولين جايب على النمسا، هذا لو يجيب على فرنسا وإسبانيا وهذا إيش يصير على مارم هذيلا.
2: يقولك بعد
1: هذا بيسوي زحمة بس في الشارع إذا جاب
5: هذا خلاص يعني عقبه صراحة. إن هذا جايب قولين على النمسا ثلاثة على الجزائر بان يعطوه معكرونة.
1: تفضل.
5: عيل
2: هذا وين
5: هذا لو واصل دور الأربعة هذا بش اسمه بيذبح أرانب.
1: إيه بتشوف
2: هداف تاريخي هذا ترى بعد.
1: يقول لك سجل
5: هداف تاريخي ما قلنا شيء، لكن ترى هداف تاريخي 15 بطولة مشارك، ما بطولة واحدة. صادق
1: زين. يقول لك ان ثالث لاعب فقط في تاريخ كاس العالم يسجل في 6 مباريات متتاليه بعد جوست فونتين الفرنسي 58 والبرازيل.
5: وعلي بعض الاحصائيات حلوه ترى. ايوه كيف.
1: نعم.
5: قال لك اول لاعب يسجل في 6 مباريات.
1: صح. لا ثالث لاعب.
5: اول والعجيب والغريب انه اول لاعب يسجل 6 مباريات والمرمى في شبك. فهمت علي؟
1: ايه.
5: واول لاعب يسجل في 6 مباريات ورافع الرايه كان في يده العصا مال الرايه.
1: انت يعني كانه ما عايب انك ميسي.
5: لا انا ما عايب انها، انا متصل اساسا
2: شخصاً انها كانك شويه سمير
1: يعني بينك وبينه شيء مثلا ولا حاجه لا قدر الله.
5: لا لا لا لا نحن هو صدق هذا حبيبنا اللي متصل قبل شيء ذكروني باسمه مثل
2: علي.
5: علي علي
2: جاي عنده ترى.
5: نعم. ابو حسين نبشره نحن ونبصم على العشرة معه انه ميسي بيجي بركة دور 8 دول الاربع مردوا نيروز بركة حوطك بركة ولهم كل التحية.
1: المهم انه دول الاربعة يعني حلو بعد
2: بيوصل بعد مع الاربعة الكبار.
5: ليش ابو علي دور الاربعة؟ لانه مساره مكشر ترى يا رجل. دور الثاني دور 32
2: ابغى هذا القرعه وخدمته.
1: ابغى اخبرك شيء سمير.
5: ايوه.
1: انت تعرف مثل ما يقول احيانا حامل لقب يصير لانتكاسه في النسخه اللي بعدها فرنسا 2003 يعني شوف انت ايطاليا يعني وشوف انت مثلا خلينا نقول لك المانيا حتى لما فازت 2014 ايش صار فيها يا رجل؟ يعني ما صعدوا حتى من دول الاول نسختين ورا بعض. المانيا أيوة.
5: يصير يصير ابو علي يصير ترى.
1: نعم. يا رجل فزين انك توصل يعني نصف النهائي
5: يا
1: نعم.
5: ابو علي ترى نعم. جيل نعم. الانسان

0: كان يدوده
1: يدوده صحيح.
0: فما بالك عاد بالفرق، فهمت علي؟
1: خاصة إذا جوعان ولا بتستحر.
0: أي نعم، لكن عاد أنت لا تنسى هذه البطولة كل شيء مختلف فيها.
1: صحيح.
0: 48 منتخب مطبقين قوانين جديدة، بعدين غير كذا شو اسمه هذا طرد حال ميس المباراة الأولى ما طردوه، وفاول امس قبل الهدف الاول ما احتسب.
2: يعني احنا ما ندخل في النيات يعني
0: كبار وما بار، احنا نقول لك كل شيء اختلف في ذي البطوله.
2: يعني انت تقول ان البطوله هذه كان يعني الفيفا رسمها للارجنتين ان مسالها مسهل انه
0: ما يرسمها للارجنتين ها. لكن لا تنسى ترى حبيبنا ميسي يلعب في الدوري الامريكي، فعاد هم ما يريدوا بعد يطلع من يعني مرحلة مبكرة، تعرف جمهور هناك
1: الحين بعد سمير
0: كنا قاعد نشوف عرض مسرحي يعني.
1: الحين لا تنسى الحين الفيفا مخلي الأمور كلها تجارية وتسويقية، إذا انطرد ميسي هذه الأمور
2: مباراتين كمان بيلعب
1: ايوه تأثر يعني.
0: ترى شوفوا علي انت لازم تدور معايا انا شوي
1: انزين.
0: اليوم طرد ميسي من المباراة الأولى يعني ما يلعب المباراة الثانية أو الثالثة كارثة.
1: صحيح.
0: هذا الحكم على طول يركبوا الطائرة ويقولوا له
1: رد بيتك
0: الله وسعيكم ورجع بيتك خلاص.
1: نعم.
0: فهمت علي؟
1: نعم.
0: أمس مثلا الهدف التاريخي ما باقي قناة في العالم ولا باقي محلل في العالم ولا باقي معلق في العالم ما قال ينتظر الهدف التاريخي.
1: صح.
0: تخيل الحكم يجي يقول له كان فاول قبل الهدف هذا، يعني يخرب متعة في الكورة. فهمت علي؟ الجزائر تشتكي ما عندها مشكلة، النمسا تدق براسها تدق براسها. فهمت علي؟ لا المهم إننا نحن سجلنا الهدف التاريخي.
1: نعم.
0: والكل احتفل والكل سعيد والكل مسرور، وحسين وصادق في أنا أكلمه ما ثم يصرخوا هدف.
1: هي أول ما اتصلت أنت سجل
0: منا حاستنا. لا
1: لا لا بالعكس بالعكس، أسعد جماهير الأرجنتين. اليوم شو تتوقع للدون مع أوزبكستان؟
0: اليوم يا انفجار يا انهيار، ثالث لو ما
2: في خيار ثالث،
1: إما فوزا وإما فراق،
0: إما إنه انفجار للبرتغال مع الدون أو انهيار بسبب الأشياء اللي نعلمها واللي ما نعلمها. أي ثالث ما في،
2: وتغيير المسار.
0: أي نعم، وأنا أقول إنه بعدها توها بادية تحلو. يعني أمس أنا سعدت بشيء، سعدت إن كيليان مبابي جاب هدف. ليش؟
1: لأنه على لأنه بينافس ميسي. أيوه.
0: يبقى المنافسة عندك هالاند، ولو إنه صراحة حزننا على السنغال، أنا تمنيت كان السنغال يعني تكون تحقق ولو نقطة على الأقل على أساس نضمنها في الدور الثاني، وبعد أملها ولو شوية ضعيف لكن أملها باقي. لكن إنه هالاند يجيب جولين كذلك يبقى مشوار المنافسة، نحن تكلمنا المنافسة على مستويين،
1: نعم،
0: منتخبات ولاعبين، هذا بحد ذاته الفائدة أو المتعة مضمونة للمشجع اللي يميل لمنتخب أو حتى جالس يتابع لمجرد المتابعة.
1: بالضبط.
2: نعم.
0: فهذا الشيء الجميل زين. نعم. وهذا والأجمل طبعا وجود حسين ووجود صادق،
2: بارك الله فيك، واتصالاتكم هي واحدة من
0: مستمعينهم الكرام زين. وطبعا مثل ما قلت لكم محمد الكملي مفاوضات على تحت الهواء.
1: إيه.
0: إن شاء الله بيكون لنا مفاجآت في قادم الوقت.
1: إن
0: شاء الله. وسجلوها علي، وأتمنى إن شاء الله يا رب تثبت هذه المرة.
1: حاضرين.
0: ميسي ما بيكمل المشوار، إما طرد أو إصابة أو خروج من الدور القادم، البطولة ما بتكون أرجنتين.
1: كلام
0: يعني
1: ما
0: أنا
2: سجلت لا
1: كلام ما بيعجبهم الأرجنتينيين. خلاص
2: واجد أحسن مشخصننها شوية مع ميسي.
1: نعم.
0: أنا بسوى أمريكا من المتنفين هذه المرة.
1: أيوه. لكن عاد إذا كمل يعني تحملنا.
0: عاد شوف الشمالي أنت هناك تحت الهواء ضبط هذا المقطع وقول يعني أنا سجلها للتاريخ، ميسي ما راح يكمل البطولة. إنزين والبطولة ما راح تكون أرجنتينية، أتمنى إن شاء الله.
2: يعني. أخافك تندم يا سمير. ميل يا سمير.
0: الخوف هي لكن شوف لما تسلم من الصواحين مقبول، وحمدان اليوسف وعبد الرحيم بعد أهون مال الأرجنتين شوية، نحن وياهم ولاد عم يعني أمريكا اللاتينية شوية برازيل أرجنتين.
2: المفروض تكون مع ولد عمك.
0: إيه كما السنور والفار البرازيل الأرجنتين.
1: ترى بعضهم اللي تحدث في بعض السنوات رجع يتصلوا يقولوا الشيمة كلها عمان عرفت والخليج عرفت. أيوة. إن احنا تحدينا بسنا خلاص ما نبغى بس.
0: لا لا لا نتحدى
1: خلاص يعني واثق منك.
0: أمنا في البرازيل أنا أقول لكم يعني 50% أنا ما أقدر أزيده أكثر.
1: نعم.
0: أمني في البرتغال فريق الثاني يمكن يوصل 65
1: يخلي احتياط عنده.
0: لا لا
2: وزع انت انه سبتو
0: الفريق الاوروبي من زمن نكسه البرتغال امام اليونان في اليورو.
1: نعم
0: ولكن بعده امننا في فرنسا واسبانيا اذا خارتها فرقنا ان شاء الله هم ما يخوروها عشان تنبؤ يكون صحيح يعني.
1: مشكور يا سمير. طيب يا سمير
0: نعم سلم عليكم حبايب ليتكم سعيدة.
2: الله يحفظك ان شاء الله.
1: بارك الله فيك ونوجه التحيه
2: اكيد لزميلنا والاعلامي احمد درويش الحمداني ابو نواف حياتنا لك.
1: حالة مقطع كان يشجع البرازيل ولا شجع البرازيل صح؟
2: إيطاليا أظني
1: ولا إيطاليا أبو نواف.
2: أبو نواف أنت مع من؟
1: أنت مع من؟ يقول إيطاليا.
2: إيطاليا سمعته؟
1: أعتقد يعني إيطاليا ولا البرازيل.
2: ألمانيا ألمانيا ألمانيا
1: ألمانيا, ألمانيا. الماكينات
2: الماكينات
1: أيوة جميل يعني.
2: تحياتنا لك يا أبو نواف سعيدين
1: بمتابعتك
2: لنا.
3: هو هدف الأول لألمانيا. روعة ضربة من أحلى ما يكون, هدف من أجمل ما يكون, وألمانيا سعادة كيف ستكون.
4: كل مونديال وانتم بخير وصحة وسلامة. مع احترامي على كل الإخوان اللي يشجعوا على أساس أن منتخبهم جميل, لكن دائما هناك الأجمل ألمانيا وبنتذكر وياكم.
2: نطلع ألمانيا.
1: ألمانيا
2: وألمانيا وصلت بعد غياب النسختين الماضيات وصلت إلى دور خروج
1: زمان يقول ما سجلوا فوزين متتاليين
2: المغلوب.
1: نعم
2: حتى الأرجنتين أعتقد أنه من فترة ما سجلت أو فازت بدون لا تستقبل أو يدخل عليها أهداف في مباراتين في كأس العالم.
1: بالضبط وذكرنا أنه ميسي هو ثالث لاعب فقط يسجل في 6 مباريات متتالية بعد غوس فونتين وجايرزينيو البرازيلي في عام 70 طبعا, وفونتين في عام 58. ومنتخب الأرجنتين حافظ على سجل الخالي من الهزائم في البطولة في المباراة رقم 11.
2: نعم
1: وأرقام كثيرة طبعا. ميسي سجل 14 هدف من أصل 18 برجله اليسار اللي قالها علي طبعا
2: علي.
1: كانت 4 أهداف منها أيضا من خارج منطقة الجزاء. نأخذ مكالمة. مساء الخير سيف.
5: مساءكم بكل خير.
1: أهلا وسهلا
5: الكباتن, كيف حالكم؟ شخص
2: يا سيف.
1: يقول أمس تفاعلت وايد يعني مع ضربة الجزاء الضائعة
2: ومسيرة سويت مسيرة.
5: لا ما نحن ما مشكلة في المسيرة.
2: ها.
5: أنا عندي كبس بيت شعر.
1: اليوم مستوي شعر. الفوز يخليك تشعر الفوز.
5: اي والله يقول لك ما همني خلق شواني ساسي قوي وعارف مكاني.
1: كلمات من هذه؟
5: هذه كلمات واحد شاعر.
1: واحد يعني
2: هذا ما جديد, هذا من قديم. هذه
5: ما قديم ما جديد. قلت لك بس انا بتكلم يعني
1: من الاثر. من الاثر. اوكي مقتبس.
5: شوف احنا على مقياس المباراه نتكلم اول شيء عن مباراه.
1: مرتاح؟ احسك مرتاح.
5: مرتاح راحة تامة بعدني 3 كاسات شاي.
1: يا سلام.
5: والطروخ والعسل ما أموني ما انفتحت خليته ولا ظهري
1: انفتحت شهية.
5: ولكن سجل هذا الكلام الأرجنتين راح يلعب النهاية.
2: بس أقول لك سمير ما بتوصلوا تراكم.
5: سمير ما علينا من كلام سمير, خلي يقول سمير مفتوح الباب. سمير قاسي على ميسي. والله ميسي أفضل لاعب في الدورة. إذا قال يقول ميسي يقول ما أمني خرج الشواني ساسي قوي وعارف مكاني انتظر من اللي راح يواجهني.
1: هذا بعد هو قالها الأخيرة من اللي يواجهني.
5: هو اللي قال ما أنا اللي قلت. هذا هو
1: من كسر البيت فيها شوية لكن براية تمشي.
5: أقول لك هذا
2: قل لي
5: أقول لك خلي يقول سمير جالس يزور أي زلة خطأ إلى المنتخب الأرجنتيني.
2: هي وأقول لك وين بيه
5: الهولنديين والبرتغاليين وما أعرف إيش يطلعون لك ذاك.
2: أول ما طردوا ميسي في مباراتهم مع الجزائر وبعدين بيلاقوا منتخبات يعني
1: وين
2: ما مرشحة ما أدري إيش
1: يعني بينه وبين ميسي شيء.
5: لا هذا بينه وبين ميسي شيء. لا أنت نسيت الحين من خلال الكلمات. والله نحن يعني نحن نتكلم الحين عن المستطيل الأخضر وعن الكرة الساحرة في أرضية الملعب. يعني كان المنتخب الأرجنتيني أمس منتخب الأرجنتيني.
1: نعم
5: كان أمس تقدير 6 صراحة يعني
1: 6 المفروض يعني 6
5: يعني ولا هجمة لفريق النمسا ولا كرة واحدة فقط اللي ارتدت بالعارضة.
1: عارضة
5: بعد
1: اللي هي الحارس شالها اظني ما
5: بس شيء شال الحارس
1: اللي هي الكره الثابته هي
5: انفرادات انفرادات
1: اي نعم
5: انفرادات لكن ميسي والله ميسي صح يعني ما اقول لك لا يمكن تفقد شوي نوعا ما اللياقه لكن مهاراته
2: بعده
5: لاعبين اربع لاعبين يصف
1: انزين تبغاهم يلعبوا بال تبغاهم يلعبوا بالصف الثاني المباراه الجايه ولا يكملوا على نفس المنوال
5: لا انا ابغاهم يلعبوا بالصف الثاني وميسي يكون هداف يلعب وازيدك من الشعر بيت وتفتح علي هذه انا ما راح اتصل اذا ما فاز الارجنتين على الاردن
2: زين ريحوا ريحوا المباراه الجايه لا تخلوه يلعب
1: حتى
2: خلوه يرتاح شويه
1: حتى دخلوا الحين علينا شباب الاستوديو نوب ارجنتينيين ايش سالفه اليوم
5: لا لا اشوف هذا الميسي نحن متصلين في المجموعه واتفقنا معاه انه يلعب والذكر كلامي
2: سيف
5: لان الهداف ما بتروح عنه
1: يا سيف
2: هني هني مبارك مبارك زميلنا مبارك يأيد كلامك شال علم الارجنتين يشجع شال فانيلة منتخب الارجنتين
5: مو قال لك مش علم قال لك كلهم الجماهير اللي يشجعوا المنتخبات باقي يرجعوا مع الارجنتين
2: جبتوهم عباره جبتوهم
5: نحن بنجيبهم شوي شوي نحن ما نحن نجيبهم
1: طيب يجيك سليمان المهم اندين
5: اقول لك نحن خلي يجينا سليمان نحن ما نحن نجيبهم تجيبهم الكره الحلوه لحد الان المنتخب الارجنتيني يمتعس يعني
1: يا سلام
5: تستمتع يخليك انت مرتاح
1: زين قلت لي امس شفت بس مباراه الارجنتين ما شفت غيرها
5: مين انا؟
1: هي
5: امبونه دخت على فوق الفراش ما ادري الا الساعه 7 تقريبا
1: يعني من شفت المباراه خلاص على طول
5: اقول لك دوخني ثلاث قلصات شاي مرتاح مو بال المباراه الثانيه الحين بتابع مباراه البرتغال
1: وبتنام
5: وبنام وبعدين الحين انا باغى عبد الرحيم
1: زين انجلترا ايش تبغى عبد الرحيم مسكين هولندي عبد الرحيم مش دخله عندك
5: لا عبد الرحيم هولندي لكننا احنا باغين هولندا تصعد قابل في الادوار
1: ترى
2: وطلعوهم
1: ترى سووا لكم سالفه في قطر كانوا بيطلعوكم ترى
5: مين في قطر
1: يوم في خطر هولندا واجهتكم كانت بتطلعكم
5: حتى مع الارجنتين مع فرنسا نفس الحاله
1: هي
5: لكن من كان يلعب الافضل الارجنتين كان افضل
1: ايوه انت بتقول الارجنتين صح
5: لا ليس مجامله صادق ليس مجامله
1: ليس مجامله
2: واقع
5: اقول لك نحن نتكلم عن الواقع
2: نعم
5: شوف الكره القدم فيها
2: جزء اخطاء
5: بسيطه
2: سيف سيف
5: نعم
2: لان اليوم واجد عندنا زحمه اتصالات مع الارجنتين
5: ايوه
2: زين
5: خلاص نعطيهم
2: نعطيهم المجال
5: حياتي يا حبايبي سمير والمشجعين للمنتخبات الثانيه نقول لهم انطلاقه في الادوار بتعرف كيف ميسي والمنتخب الارجنتيني
1: وسمير بالذات ايوه صح
5: وسمير بالذات
2: أيوة. يعني لانه واجد واجد واجد حامل على ميسي
1: يعني ثقل عليكم صراحه
5: ميسي بامانه على ميسي يا اخي ميسي على كبره افضل لاعب اربع ثلاث لاعبين يصفوا ما نقول
1: ما مشكله لا تتعب اعصابك امورك طيبه امورك طيبه
5: بس بارك الله فيكم
1: دلت شاهي عدالك دلت شاهي
5: مارة اليوم شاه أحمر
2: ريح أعصابك بس
1: هي
5: عندي لحم باقة ملعي الحين ضاربنا ضاربنا حمص ضاربنا
1: بو بو بو بو بو بو بو بو بو هذا شواء بيكون شواء
5: لا ما شواء
1: ها ها
2: قلية
5: الحين محمص وشاه أحمر
1: ها يعني باقة من العيد من من من من ثور العيد
5: شوطين تقل وقبة
1: أوف
5: خليهم يجوكم الشباب صدقة
1: ايوه
5: فوز المنتخب الارجنتيني
1: وخلي سمير يتكلم عن ميسي
5: خلي هاي يتكلم سمير
1: وسيف يضرب اللحم
5: يلا تحياتي لكم
2: حياك الله يحفظك
5: الله يحفظكم
1: حياك يا عدنان
6: يا هلا ومرحبتين
2: اهلا بك يا عدنان
6: يا هلا اخباركم حسين الصادق
2: طيبه كيف امورك
6: الحمد لله رب العالمين
2: مستمتع باي مباريات مونديال
6: مستمتع كيف أمور عندكم خط الأمان
1: خط الأمان
2: خط الأمان محمد شملي
6: محمد شملي كيف
1: حسب
6: أموره
1: حسام الأمان حصلت يعني
6: ضابط أموره ولا ما ضابط
1: ضابط مرة أموره طيبة
6: خلاص أهم شيء
2: أموره طيبة
6: أنا ما بتخوف إلا من كلام جمهور الأرجنتين والله راح يحرقونا من كثر ما يمدحوه
1: أيوة
6: أنا خايف والله
1: زودوها شوي بعدهم مباراتين هذه
6: اذا زاد ترى يقول لك اذا زاد الملح سرق
1: كيف زاد الملح ترى
6: النور سرق
1: يلا ابراهيم ما مشكله يمشي يمشي
2: يعني يوم تسوي لحم ما تسوي ملح زياده
1: ايوه نصير
6: انا طبعا مشجع ارجنتيني
1: معروف معروف معروف
6: واشوف ان الفريق بعده يعني ما دخل مباراة اللي هي ينعقد عليها
1: إنه اختبار حقيقي يعني.
6: اختبار حقيقي.
7: أيوة.
6: مباريات اللي قابلها مباريات تعتبر
1: عادية.
6: متوسطة وعادية.
1: عشان كذا بعدك خايف.
6: لا إلا أنا خايف من الجمهور من الحين صبر شوي علينا صبر. خلنا نعدي دور 32 وبعدين.
2: بعدين نشوف عاد. وين نصير؟
6: الجماهير الهولندية والجماهير البرازيلية بعدين سيولنا احتفال.
1: إيه بيسوي حفلة عليكم صحيح.
6: أكيد.
2: عشان ما تخلوا بعدين حد يتكلم عليكم.
6: يقولوا
2: لكم تو كثيرين كلام.
6: هدوا على عماركم. هدوا على عماركم.
2: هذا سيف.
6: ميسي واحد من الفريق كان من منظومة فريق كامل صح عدي له دور.
1: نعم.
6: وله أهمية كبيرة وهو اللي سجل الأهداف. بس ما أعتقد أن المنتخب الأرجنتيني معتمد فقط على ميسي. إذا كان الجماهير تظن أن ميسي فقط اللي يطالبوا دخوله فقط حتى في المباراة القادمة. أنا أتمنى إنه ما يدخل عشان أشوف اللاعبين الثانيين اللي موجودين.
1: أيوة عشان يأخذ راحة شوية يعني.
6: يأخذ راحة وأيضا ما نظلم حق اللاعبين الثانيين.
1: نعم نعم نعم.
2: مباراة تم الأخيرة مع الأردن.
1: نعم.
6: أيوة مباراة سهلة طبعا. وكل حصة تدريبية.
1: جميل جميل.
6: على مستوى اللي قدمه الأرجنتين في المباراتين الأولى. ولكن بعد مثل ما خبرتك إنه ما مقياس.
1: شو تتوقع البرتغال اللي تو بدت؟
6: أتوقع البرتغال.
1: طبعا
6: البرتغال إذا لعب شوف أنا بعطيك شيء البرتغال فيه عنده مشاكل داخلية إذا حلت هذه المشاكل الداخلية ولعب أنا أتوقع يوصل لين النهاية.
1: برونو ضيع كرة هدف الآن إحنا في الدقيقة 3
2: كانها ركنية راحت.
6: المشكلة المنتخب البرتغالي كل واحد يريد يبرز نفسه. إني أنا
1: أحسن لاعب.
6: أحسن لاعب في الفريق. ويريد يثبته انه خلاص كريستيانو انتهى عهده. اوكي ثبت بعد كاس العالم الحين انت معك منتخب
2: خليك كاس العالم تو
6: الحين اهتم في كاس العالم مثل ما الارجنتين الحين حط ميسي وقاسيني كل الكل يصنع له ويعطيه سيهم مثلهم عشان اذا تريد البطوله.
2: نعم
6: لانه مثل لعيبه مثل كريستيانو ورونالدو مثل ميسي ومثل مبابي من اقل نص أو حتى ربع هاي ربع فرصة بهدف.
1: نعم نعم
6: أي نعم.
2: طيب يا
1: عدنان
6: أشكركم
2: جزاك الله خير
6: الله,
2: الله يحفظك إن شاء الله.
8: يمشي التعمري عن طريق الجناح تلعب الكرة الأردنية خطيرة للنسامة يمشي مشمانكم مسات الثانية والهدف الأول 1-0 الأردن 1-0 عن طريق نزار الرجدان مشمانكم يا الله 36 دقيقة في المباراة رياض محرز يضيع والرجدان فيها جول 1-0.
2: إذن الدقيقة 3 من مباراة المنتخب البرتغالي ومنتخب أوزباكستان. في الدقائق الماضية المنتخب البرتغالي يسجل أفضلية نسبية وبعض الفرص طبعا الرائجة تضيع على على على كريستيانو.
1: كبرشين
9: الكل يصفق على العرضية الماضية نونو بالقاز بالملي لم تكن بحاجة
1: إذا هذه ما بيلا يا كريس بعيدة يلا بعيدة لو أنا كنت بعيدة
2: هذا كان لو أنت
1: لو أنا يعني ها
2: حي تضحك يمكن صح
1: طبعا يا أخي يمكن صح أنت انت
2: شفت يوم لا يطلع من عند الجول يجلس
1: اهم شيء ماشي التسلل يعني. طبعا المنتخب العربي الاردني تلقى خسارته الثانيه هذه المره على يد شقيقه العربي ايضا الجزائري. ويمكن امس مستمعينا كانوا يقولوا لازم واحد من هذا الفريقين يفوز في هذه المباراه اللي نحن محتارين فيها من شجع لان كلهم حبايبنا وإخواننا ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. لكن في النهاية بعض الأرقام الإيجابية منتخب الأردن أول منتخب يسجل في مباراتيه الأوليين في كأس العالم منذ كوت ديفوار 2006. لكن طبعا كوت ديفوار سجل في أول 3 مباريات مباشرة في مباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات.
2: نعم إذن نروح في اتصال مباشر مع الإعلامي والصحفي حسان عمر صحفي أردني وحديث طبعا عن خروج المنتخب الأردني وخسارته الثانية أمام المنتخب الجزائري بعد يعني كان بعد ما كان المنتخب الأردني طبعا متقدم
1: حتى الثلث الأخير
2: حتى الثلث الأخير لكن ترجع نفس المشكلة للمنتخب الأردني والأخطاء اللي ترتكب من قبل
1: المنتخب
2: في الكرات الثابتة. نعم الهدفين منتخب الجزائر كانت من كرات ثابتة. كان المنتخب الأردني سجل الأفضلية قبل طبعا قبل يتمكن المنتخب الجزائر من تحقيق التعادل ومن ثم تحقيق وقلب النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد، وبذلك يصبح المنتخب الأردني أول الخارج حسابات هذه المجموعة وأول منتخب عربي طبعا من هذه المجموعة طبعا غادر رسميا.
1: نعم بالضبط صحيح. نرحب الكابتن حسان معنا، حياك الله، ويعني سعيدين تواصلك معنا. واليوم طبعا نتكلم عن هذه التجربة وهذا هدف. خلينا نروح لهدف رونالدو ونرجع.
7: كنت أعلم أنك قادم للانتقام، كنت أعلم بأنك سترد على الجميع، على العالم، على المونديال، على المشككين، على أولئك الذين فقدوا الذاكرة، أولئك الذين أصيبوا بالزهايمر.
1: أصل خمسة
7: لمن نادى رونالدو يجيب، رونالدو يتحدث، رونالدو يتكلم. يا أيها التاريخ، ضع رونالدو هنا هدافا للبرتغال عبر كل تاريخها، عبر كل تاريخها. نعم يا الله يا الله، أي غضب، أي روعة، أي ضربة، أي شخصية، أي بداية، نحن ننتظر هذه اللحظة يا رونالدو. والملايين حول العالم، والملايين حول العالم، ليس على نطاق البرتغال، ليس على نطاق البرتغال، بل في العالم كله.
1: كنت أعلم بأنك ما أعرف ما أعرف أخ محمد
2: هدي شوي
1: بعد ورانا ساعة البرنامج ترى يعني.
2: شليت الاستوديو الله يهديك.
1: الجماعة واصلين خمسة عاد سمير وش قال سمير؟
2: قال إن الدون اليوم بيبدع بيسجل. وإذا سجل خلاص المنتخب البرتغالي بيواصل مشواره.
1: حلو.
2: يعني اليوم مفترق طرق مثل ما قال سمير.
1: نرجع لضيفنا الأخ العزيز حسان عمر.
2: هذا الحركة اللي كل مشجع المنتخب البرتغالي.
1: كم مرة احتفل هو رونالدو؟ كم مرة متأثر بالهدف هو؟ أعرف إنك كأس العالم. والله أعرف إنك كأس العالم. كابتن حسان رحب فيك، سامعنا تأخرنا عليك، هارتلك طبعا على على الخسارة الثانية للأردن، والمباراة الثالثة طبعا بتكون مع الأرجنتين، وشيء جميل أيضا الحضور الرسمي اللي شفناه اليوم، أيضا بعض اللقطات لحضور الملك عبد الله الثاني وأسرته الكريمة لهذه المباراة، وهذا دعم كبير بالتأكيد اعتاد عليه النشامة في مثل هذه المباريات، لكن هكذا شاءت الظروف. المنتخب الأردني إذن خارج حسابات تأهل، يعني كيف تقيم هذه المشاركة الآن في مباراتين؟
10: يا سيدي أولا بالمسي عليك وعلى أخوة معك بالفيديو وعلى جميع المستمعين الكرام يعني، وسعيد جدا بتواصلكم في هذا الظهور. النقطة الثانية سيدي، احنا حقيقة من أسباب المهمة لأي نجاح في منظومتنا هو دائما دعم القيادة حسب الله جلالة الملك ولي عهده القيادة الهاشمية، فكان الحضور والدعم هذا شيء زي ما تفضلت مش غريب عليهم.
2: نعم.
10: النقطة الثالثة بنقول احنا مبارك للجزائر، ومش فقط مبارك لانه احنا يعني في كرة القدم اي فريق تلعب معه اذا بفوز عليك بدك تقول له مبارك، لكن احنا مش بس مبارك بنقول، احنا بنقول احنا كحس عربي احنا الان مع اي فريق عربي.
2: نعم.
10: له فرصة المنافسة، فاحنا لا نكتفي فقط بالمباركة، بل احنا مشجعين ومؤازرين من القلب. بالنسبة لمنتخبنا الوطني بنقول الف هارد لك، لا شك انه ما وصلنا اليه يعني هو انجاز بحد ذاته ويدعو الى الفخر. المنتخب في هذه البطولة هو أول مشاركة، حقق إنجاز مهم، حقق أرقام مهمة في الوصول، يعني الإنجاز المهم إنه الوصول، اثنين أثناء الوصول هو حقق أرقام مهمة جدا، منها الرقم اللي اتفضلت فيه إنه هو أول منتخب عربي يسجل في مباراتين متتاليات من أول الوصول، منها مثلا إنه في أول مباراة سجل، منها في إنه اللاعب اللي عنده في أول مباراة جاب أفضل لاعب علي علوان.
2: نعم.
10: منها
2: نعم.
10: إنه في تصنيف الفيفا علي علوان جاب رقم واحد في دكة التسديد، جابوا المدافعين ديارة ويزن العرب من أفضل خمسة في القطع والتمركز، يعني حققوا أرقام قياسية في سجلات المونديال بأسماء النشامة. وهذا هنا بعطيك إنه النشامة يعني في هذا المشاركة تحولوا من مجرد مشاركة إلى صناع أرقام وكتاب التاريخ، وهذا إشي بدعو للفخر. لكن بالنهاية برضو النتيجة ما كانت كنتيجة يعني صعبة علينا، لكن مجريات المباريات على النتيجة هي اللي خلت حالة الحزن تكون أعلى.
2: نعم.
10: لأنه يعني في المباراتين كان الأردن في لحظات قريبة جدا قادر من أخذ المباراة بالطريقة اللي هو بده إياها، لكن هناك بعض التفاصيل، هناك بعض الأمور تمت كانت سبب في ذلك. لكن إحنا نحن سعيدين بالأداء، سعيدين بما وصلنا إليه، نبني على ما تم، نعالج بعض أخطاء ما تم، ومن أجل الوصول إلى نتائج أفضل مما تم. يعني نحن لا ننسف ما حصل، لكن هو أكيد في أخطاء صارت، في سواء تفاصيل فنية أو تفاصيل إدارية، أي إن كانت التفاصيل إحنا بتعرف برضو عامل الخبرة.
2: نعم.
10: في بداية أول مشاركة، يعني الخبرة بالمناسبة الناس أخوي بتعتقد أنه فقط الخبرة للاعبين، لا، هو الخبرة المنظومة كلها. يعني إحنا حتى إعلاميا مثلا إحنا أول مرة بنشارك في المونديال، فكيف بدنا نتعامل إعلاميا مع ذلك جماهيريا؟ لكن هذا الشيء الوحيد اللي ما بقبل أنه يجي يقول لي أنا ما عندي خبرة اللي هو الجهاز الفني.
2: نعم.
10: يعني الجهاز الفني اليوم في أحد التصريحات قال أنه إحنا نقص الخبرة، لا هذه مشكلة عنده، لكن أنا كمنتهى أنا كإعلامي بقول إحنا عندنا نقص خبرة، أنت كإعلامي بقول أنه مثلا عندنا نقص خبرة.
2: نعم.
10: لكن أنت كصاحب قرار وجهاز فني بما أنك قبلت المهمة المفروض عندك خبرة إلها.
2: نعم. اليوم طبعا المنتخب الأردني واحد من المنتخبات يعني اللي أثبتت نفسها على مستوى القارة وعلى مستوى بطولة كأس العرب بهذا الجيل من اللاعبين اللي أعمارهم لسه وقدامهم يعني سنوات قادمة إن شاء الله لمزيد من العطاء، ويمكن هذا الجيل واحد من خريجي المواهب أو أكاديمية الأمير علي للمواهب. فاليوم نتكلم عن المنتخب الأردني على الرغم من خروجه، لكن هنالك يعني آمال كبيرة تعلق عليها الجماهير الأردنية لاكتساب خبرة مزيدة من خلال مشاركات في نسخ قادمة لكأس العالم.
10: بالتأكيد سيدي، هو هذا المنتخب نتاج مراكز الأمير علي اللي تمت في بداية 2000، يعني في بداية عهد 2000، وبعد ذلك توقفت، والآن تم إعادتها بناء على توجيهات من سيدي صاحب السمو ولي العهد. فالآن برضو هذا كلام زي ما حكيت لك إنه الأردن الآن وصل مرحلة بده يبني على الإنجاز اللي حصل، يراجع ما تم، يحاول يعظم الإيجابيات ويطورها، يحاول يتلافى السلبيات. إحنا عندنا لاعبين في متوسط أعمارهم جيد، عندنا لاعبين بالمناسبة غيابات برضو هم من عنصر الشباب.
2: نعم.
10: يعني أنت عندك
2: يزن النعيمات،
10: وعندك برضو المهاجم الآخر إبراهيم صبرا اللي وصل في بداية المونديال، يعني في بداية المعسكر،
2: يعني هذا واحدة يمكن أثرت على على على يمكن على مستوى وأداء المنتخب الأردني في البطولة.
10: بالتأكيد سيدي، لأنهم الاثنين في نفس المركز، وإحنا في الأردن أوريدي بنعاني من مركز
2: يعني اللاعب وبديله
10: المهاجم. من مركز المهاجم، فالاثنين مهاجمين اللي انصابوا، وإحنا بنعاني من مركز المهاجم. هو عالميا معظم الدول بتعاني من مركز المهاجم، لأنه المهاجم الصريح عملة نادرة في العالم.
2: نعم.
10: إحنا سبحان الله، واحد انصاب في كأس العرب وواحد انصاب في بداية المونديال. يعني لكن قدر الله وما شاء فعله. لكن إحنا السياسة الكروية الآن هي مراجعة ما تم، الافتخار والتقدير للإنجاز اللي وصلنا له.
2: نعم.
10: نبني عليه، نعدل بعض السلبيات. بالتأكيد إن شاء الله المشوار طويل، وإن شاء الله
2: نتمنى لكم كل التوفيق في
10: التواجد أفضل.
2: نعم.
10: نتمنى إن شاء الله إنه المنتخب العماني يكون معنا في التصفيات القادمة ويشارك في كأس العالم ويتحقق هذا الحلم إلى بلدي الثاني عمان مثلما تحقق إلى بلدي.
2: بإذن الله.
1: بارك الله.
2: نتمنى التوفيق للمنتخب الأردني في مباراة الأخيرة أمام المنتخب الأرجنتيني.
10: إن شاء الله سيدي، مباراة صعبة وخصوصا مع الحالة النفسية، لكن إن شاء الله التوفيق.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: مشكور
2: كابتن. الصحفي والإعلامي حسان عمر صحفي أردن، شكرا لك على تواصلك معنا.
10: شكرا سيدي على
11: الاستضافة. بارك الله فيك. عوداله من ركنية الجويري يسجل الهدف الثاني. قلت لكم في سيناريو هدف قاتل، هدف غدار، الخضر يسجلونه في آخر مشوار عن طريقي من الجويري من ركنية الكرة الثابتة. 2 الجزائر، 1 الأردن.
12: واحد 2 3 0 على الجويري.
2: مبروك الجزائر. الحمد لله تمام. مبروكين فوز المنتخب الجزائر بهذه النتيجة الكبيرة.
12: الله يسلمك، مبروك لكل العرب إن شاء الله. يعني الجزائر البارح فرحتنا بزاف، لا يعطيهم الصحة، الله نتمنى ويقطعوا على هذا المنوال وبهذا النشاط وبهذا الحيوية
2: والفريق. إن شاء الله. كيف كانت الاحتفالات ليلة البارحة؟
12: يعني الاحتفالات لا توصف صراحة، لأنه كل الشارع الجزائري خرج احتفاء بالمنتخب الجزائري، يعني فرحونا بزاف وما زالت حتى الاحتفالات ما زالت متواصلة.
13: رونالدو في هذه اللحظات، ولكن حكم المباراة جلال جيد، الحكم العربي المغربي الذي يدير المباراة. الكل لا يريد أن يفرط هذه اللقطة ولا يريد أن تفوت هذه اللقطة، ويحاول رصد هذه اللقطة عن طريق هاتف الشخصي للاحتفاظ بها لسنوات وسنوات. أنت في المونديال لا تلام، كل الأمور مباحة، كل الأمور مباحة يا يا يا يا أيها العاشق. هذه إذن كرة تأخر تنفيذ هذه الكرة، تأخر تنفيذ هذه الكرة. كريستيانو رونالدو الآن نظرة في هذه اللحظات، دون من أجل ضربة ثانية، يتقدم رونالدو، يتهيأ رونالدو، الله الله الله، جول للبرتغال، ضربة ثانية. ظن الجميع أن رونالدو هو من سيسجل، هو من سيسدد، ولكن نونو أتى من الوراء، أتى من الخلف ليأتي بالضربة الثانية ويريح الجميع، يريح الجميع بضربة ثانية واحتفالية رائعة. والبرتغال 2-0 على أوزبكستان في أول 16 دقيقة من زمن المباراة. يبدو أنها ليلة طويلة، ويبدو أنها ليلة ممتعة، ويبدو أنها ليلة رائعة رائعة رائعة. يا نعمة توف، يا نعمة توف، ضربة من جانب نونو الذي يسجل هدف التاريخ الثاني مع منتخب بلاده في إطلالته الدولية رقم 46. يا سلام على كرة وعلى
1: البرتغال. إذن تكشر عن أنيابها في هذه المباراة، هدف ثاني. من كرة ثابتة طبعا لنونو مندش بعد الأول لكريستيانو رونالدو، ونحن الآن طبعا في الدقيقة 18 من المباراة. طبعا تكلمنا بشكل سريع عن المباراة، في عندنا اتصالات على 24689151 وعلى 72442009 مباراة. رسائلكم نعم. طبعا
2: نروح لبعض الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم بالخير والنور والسرور، الحمد لله رب العالمين. احنا العرب نكتفي بالصعود لكأس العالم ونفرح ببعض الأرقام الفردية، إلى متى سيكون العرب عرب أسيا فقط مجرد مشاركات؟ لماذا لا نكون مثل عرب أفريقيا يحققون الفوز في بطولة كأس العالم؟ المهم أتمنى للمنتخبات العربية الأفريقية التوفيق وتحقيق ما نطمح إليه كعرب. أفرحنا فوز الجزائر ليس تقليلا من منتخب الأردن، ولكن عندي أمل وثقة بأن محارب الصحراء سيجتازون هذا الدور. تحياتي أحمد قرطوبي، شكرا لك على تواصلك معنا.
1: وجه تحية كذلك ليوسف البلوشي، شكرا يا أبو عيسى.
2: اياك يا يوسف. ميسي، مبابي، هالند يجعلون الحياة كريستيانو أصعب، واليوم طبعا سجل الدون ليس بمستوى الماضي. الرجل الذي هزم العديد من التحديات ونهض من رماد العديد من الإخفاقات يدخل تحديا حساسا، وهو لا يملك ذات الجسد ولا ذات الدقة أو الثقة. اليوم أمام أوزبكستان يملك فرصة أخيرة للبقاء أساسيا، فلن يتم احتمال إخفاق جديد في مباراة من المفترض أن تكون سهلة على منتخب بجودة البرتغال. واليوم طبعا المنتخب البرتغالي يتقدم بهدفين دون مقابل. شخصيا لم أخفي في حياتي إعجابي بقتالية وكبرياء النجم البرتغالي، لكنني أحيانا أشعر بالتعاطف لا الإعجاب، فالوضع لا يبشر بخير مع أمنياتي له ولكل أسطورة ختاما يليق بمسيرتهم. على خاطر النجادي اليوم أعتقد أن يمكن كريستيانو راضاك سجل هدف. ومحمد بعد أقول بيزيد
1: عبد الرحيم،
14: مساك الله بالخير يا حسين.
1: مساء النور يا جميل،
14: يا أهلا وسهلا أنت وصادق.
2: حياك يا عبد الرحيم،
14: كيف أمورك؟
2: الله يسلمك. اليوم متأخر كأنك ما نايم اليوم الساعة 9:30.
14: لا لا لا،
2: ولا عشان
14: انتوا بعد البرنامج ما نقدر نخليكم.
2: أيوة جزاك الله خير عدنا، إحنا بعد ما نقدر نستغنى عنكم.
14: عندي شيئين الحين عادة في الفترة ما يخليونا أنام، منتخب هولندا وبرنامج الشباب.
2: تشريف الله عبد الرحيم.
1: برنامج مونديال 2026 يعني.
14: إلين الساعة 10 مرة وخمس مرة ودقيقتين مرة وعشر، إحنا بيالكم.
2: جزاك الله خير.
14: ومن يكونوا يلا مع السلامة، كنا إحنا يلا نوبة مع السلامة بيالعالم.
1: إلى على طول إلى الفراش.
14: خلاص. عاد هناك سماعك هناك اصلا. انا من الناس اللي الراديو ترى تحتفني وانا نايم.
2: نعم يعني الراديو هذاك الراديو
14: 20 ساعة.
2: الراديو هذاك اللي عليه شو اسمه مال اول
14: اللي عليه
2: الاريال اللي فيه الاريال
14: اللي فيه الاريال وفي هذه مسمى الجلدة
2: البنية.
1: هي
14: هي مال القديمين.
1: ايوه يعني ما تغير الموجة إذاعة الشباب.
14: لا إذاعة الشباب طوال شغالة
1: الأكثر استماعا.
14: دائما الأكثر استماعا. أنا قبل لا تستوى أصلا إذاعة الشباب وناسمع.
1: نذكرك طبعا والمستمعين الكرام أيضا بأنه بإمكانكم الانضمام لقناة إذاعة الشباب على واتساب لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات.
14: أول ما أصدرتوا هذا الأمر أنا أول شخص متابع.
1: كافو طال عمرك. كافو وفي وفي وفي طال عمرك.
14: مع إذاعة الشباب هذه يلها وعليها حالنا ما شاء الله عليها.
2: أنت كم ميسع عبارة
1: استاهل.
2: تسجلوا الأوائل.
1: كيف يعني استعدادكم لتونس؟
14: تونس بسيط فريق منتخب بسيط.
1: الساعة 3 الفجر يوم الجمعة يعني ليلة الخميس.
14: ثلاث ما تابع أنا أقوم أربع ساعة مالي.
1: ساعة يعني بتشوف الشوط الثاني.
14: الشوط الثاني بشوفه.
2: لأنك مطمن لا؟
14: الساعة البيولوجية مالي من النوم أربع تبدأ. إلا إذا قدمت إذا قدام شوية.
1: والله ما بعدك بتقدم أقل من تسعة مشكلة بعد يعني.
14: يعني أنق مشكلة.
1: بعدها شمس بتنام دي.
14: يكون أمسية عندنا ليلية ما نقدر هناك مال كورة بعد مباريات. معاهم هناك من خلصنا نصبح على المنبر. هي صباح السبت صح ولا صباح الجمعة؟
1: الجمعة
2: صباح الجمعة.
14: صباح الجمعة.
2: إيه. على برنامجك مزحوم أنت عبد الرحيم.
14: لا والله مزحوم.
1: وين بتخسر عمرك؟ إيه.
14: بالحق إني مزحوم.
2: نعم.
1: شفت الأرجنتينيين؟
14: استمتعت حقيقة. ترى أنا من بعد هولندا.
2: أرجنتين.
14: يعني اول ما ضيع البلنتي كنت في داخلي اقول ان البلنتي هذه ما ادري سبحان الله. لكن ميسي لازم بيسجل لان نوايا مره واصله ان نباغي يسجل اهداف وفعلا جاب اهداف عالميه. اهداف ميسي عالمي.
1: توقع بعد يوصل بعيد مثل هولندا
14: من كوكب اخر هذا اللاعب.
2: نعم.
1: يحكي يوم يحكي يجيب حكي مره هذا عبد الرحيم.
2: من خاطره يطلع حكي.
1: ايوه
14: ميسي يقول لك أنا من كوكب آخر. هذا ما أي لاعب حقيقة. هو جالس يعني في مجموعة كذا عندنا مجموعة.
2: واحد من المحللين يقول لك يوم يمسك الكرة يسوي سكان على اللاعبين كلهم.
14: والله صحيح.
2: يشوف وش وضعهم.
14: سبحان الله يعني يمسك كرة فعلا يسوي لك كذا سكان على اللاعبين كامل وين متحركين وكيف يتحرك. يعني حقيقة ما نقدر نوصفه ولو ان احنا ما اهل ان نوصف هذاك اللاعب لكن حقيقه لاعب استمتع لما تشوفه.
1: بيوصلوا مثل هولندا المباراه النهائيه
14: عاد اذا تلاقينا احنا وياهم هناك المشكله.
1: هي مشكله شويه
2: انت كذا ولا كذا فايز لان المنتخب الثاني تشجع الارجنتين.
14: اجيب الاول هولندا والثاني عاد يجينا الارجنتين.
2: هاي لان هولندا ما حصلوا يوصلوا بس ما
14: لا هولندا هذه المره ان شاء الله يلهم نصيب. احنا حاطين مثل ما متفائل فينا من ذاك اللي في البدايه عطانا لا يقول لك منتخب جديد وبيجيهم وصرح فيه انه منتخب هولندا واحنا خلاص ماشيين على هذا الامر.
1: جميل.
14: تحضيرات باديه لكن عسى الله تعالى يجعل بها
1: طبعا طبعا طبعا. هو عبد الرحيم هذه المره مرتاح في الدور الاول لان مجموعته سهله بعد.
2: مباراتهم الاخيره مع
1: تونس
14: مع تونس المباراة الأخيرة.
1: تونس يعني الحين يعني ما أخذين المباراة الأولى خمسة والثانية أربعة. والله يستر معهم.
14: لا ما أظني. ما أظني لين أربعة.
2: ما بتثقلوا أنتوا يعني عليهم.
14: ما بيثقلوا عليهم ما بيثقلوا.
2: نعم.
1: زين.
14: أول شيء على يقول أن هذا يعني العرب هناك أحد منهم نعرفه من أصحابنا. أنا أعطيه مجاملة حاله.
1: أيوة زين جزاكم الله خير.
14: الأمور كلها طيبة.
1: مشكور يا عبد الرحيم.
14: بارك الله فيك حسين وشكرا لك يا صادق.
2: جزاك الله خير يا عبد الرحيم.
14: برنامج عاملين صدى جدا جدا جدا جميل.
15: الولاية هنا كل يوم يسأل عنك في الإذاعة. أبو يسألني قال يسأل عنك في الإذاعة.
1: وأنا ما أعرف ليش كلهم يشوف. أنا عبد الرحيم البرازيليين يسألوا عنك والأرجنتينيين يسألوا عنك وحتى اللي يشجعوا فرنسا يسألوا عن عبد الرحيم بس ليش ما أعرف صراحة.
15: لا لا الأرجنتينيين أصحابي بعدهم.
1: آه يعني بينكم علاقة. أيوة
2: ولا عشان يعني عشان هولندا
15: ما نحبهم إحنا لكن إذا كان هم يلهم عشق فينا بعد إحنا نعشقهم لكن المنتخب ما نويه.
1: وصل عشق الموضوع هنا. صحيح صحيح صحيح جزاك الله خير.
15: بس يكون ما يسمعونا ما مع
2: منتخب. لا أنا ما يسمعوك يتابعوا مباراة البرتغال.
1: المهم أنت يعني جهز الورد البرتغالي ترى أشوف الأمور ماشية معك.
15: خلاص حسين إحنا البادين ونطوي الصفحة إذا لا سمح الله ذات الشيء
2: يعني. كم مرة طويتوها عاد
1: اسميكم لا طويتوا في حياتكم.
15: نطوي الصفحة حتى على البرنامج أبني.
1: لا لا لا لا, لا ما نطيع ما نطيع ما
2: لا لا على البرنامج.
15: يومي طلعوا ذلك طلعت أنا بيها.
2: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا
1: ما يصير ما يصير
2: ترى عندك بديل ترى أنت مسه ولك بعد منتخب ثاني تشجع.
1: إيه بس هو المزة مع هولندي. اللي يتصل
15: لما يقول حسين المزه هناك ما غير عن هناك ما نريد
1: ما. ايوه صح صح صح
15: وعاده من هنا الجماعه مترصدين
1: برايك انت يا بياع الورد.
15: يلا عسى
2: على خاطر النجادي يسلم عليك يسال عنك
15: عليك وعلي السلام على خاطر في القلب لا مقدار وقدر
2: تمشعر
15: متواصل حتى هاتفيا معي
1: اليوم اقول لك ما يور حكي كذا يعني مره ما شاء الله عليه. ايوه
15: مرتاح له؟
1: ما هي مرتاح الأعصاب هادية يعني
15: الحمد لله.
1: الله يديم عليك الراحة إن شاء الله
15: جميعا إن شاء الله. حسين إحنا وياكم جميعا إن شاء الله.
2: آمين إن شاء الله.
15: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: الله يحفظكم إن شاء الله خير.
15: شكرا بارك الله
2: فيك.
1: مشكور مشكور عبد الرحيم.
16: فن التانجو العادي الأرجنتين الفخر يوم نادى المنادي اللاعبين يلعبوا في كل النوادي فيه النجم ميسي لاعب غير عادي حي حي الطرب حي فن التانجو العادي الأرجنتين الفخر يوم نادى المنادي اللاعبين يلعبوا في كل النوادي فيه النجم ميسي لاعب غير عادي
1: حنجرة ذهبية
16: فيه النجم ميسي لاعب غير عادي.
17: أقول لك حسين
1: قول لي
17: أنا يوم قلت فيه النجم ميسي
1: يوم صرحت يوم صرحت
17: أيوة يعني ميسي أنتوا حين أنا قلت لاعب غير عادي أنتوا تشوفوه لاعب غير عادي
1: صادق قال يعني عادي
2: عبد الرحيم قال من كوكب آخر
17: كل يتمتع فيه
2: وأنا أقول لك في لمنافسين ترى
1: يستاهل المدح يستاهل المدح. يلا
17: من المنافسين ألا المغرورين ألا المغرورين اللي وراه
2: من المغرورين قلايس
17: هلا ما بيلحقوه ما بيلحقوه
2: هلا مبابي مسجل
17: وتم هذا ولا بيحط
2: وهلا نسجل والدون سجل
1: سماو
17: والله أنا الدون أتمنى له صراحة لكن
2: وهاركين سجل
17: هلا أبوي يقول لك اسحب حبالك يا بحري اسحب حبالك
1: يا بحري
17: يا بحري الزين طالب بنجري من هو الزين
2: من هو ميسي
17: الزين طالب بنجري انتوا سحبوا حبالكم
2: هذا أوزباكستان سجلت بعد هذا
1: 2-1
17: منهم
2: أوزباكستان
17: خلينا من أوزباكستان لا احنا من أوزباكستان
18: ايها الأوزبكية يا لها من ضربة يا لها من روعة يا لها من كرة يا لها من طلقة ومن تصويبة يبدو أن آمالك أكبر من اعتقادي أيها الأوزبكي يبدو أن آمالك وأهدافك ورغباتك أكبر من ما اعتقدت في اللقطة الماضية عذرا يا أوزبكي ها أنا أقدم اعتذاري أمام العالم كله أمام العالم كله في لقطة هنا وفي حالة فنية كنت أظن بأن البرتغال من خلالها أقرب لضربة ثالثة ولكن باغتني هذا الأوزبكي باغتني هذا الأوزبكي غانييف الذي يسجل هدف الأسطوري هدف التاريخ الأول في مشواره مع منتخب بلاد
1: يعني محتاجين البرتغاليين بنشوف يمكن فيها خطأ على كانسيلو لكن حسب الهدف
2: فاول راح الفار
1: راح بيش فيها فاول واضح الحكم المغربي اليوم في هذه المباراة نتمنى له أيضا التوفيق ضرب في الكانسيلو صح
19: انزل
1: انزل او نسيناك اسفين
2: طبعا يعني. عليك اسمح لنا
19: ايش هو يا ترى قدامكم
2: ايش
1: بنسمع بنسمع قرار الحكم اسمح لنا شويه مشعل تو الحين
19: بالحل بالحل بالحل بالحل بالحل اسمعوا قرار الحكم
1: طشه بس طشه
20: سجل اللاعب عزيز جون غانييف الذي سجل هدف المباراه
1: اوه ينازع الحكم
2: عصبي الحكم جلال جيد
20: الان سياتي بقراره
1: هات
21: after review the attacker number 22 didn't play the ball and committed a
1: no goal
21: final decision
20: اذا يلغى هذا الهدف no الاوزبكي يلغى هذا الهدف
2: عند تفاهم زين لغوه ينازع حتى امس الحكم المصري
1: الحكم المصري صراحه اكثر من مره ينازعهم يعني امين عمر
19: خليه ينازعهم خليه
1: ماشي غير كذا زين والزين باقي بنقري ها
19: زين باقي زين باقي بنقري
1: لكن كيف ميسي يبغى بنقري بعد ما يستوي
2: ما يستوي مشعل
19: اقول لك ايش هو البنقري تعرف البنقري
2: هي البنقري ما تعرف البنقري
19: البنقري هذا ابوي اللي لبسنا خلال الذهب هذا من يطلب هذا يطلب الزين علاك علاك هم لما يسحبوا حبالهم
1: زين
19: ولما يعرف ايش كالعاده زين ابوي شال لنا البنقري زين
1: زين يا اخي انا قبل لا تكمل في ذا الموضوع باغي اسال سؤال يا اخي وانتظرك اليوم مشعل انتظرك اليوم انتظرك
19: قول قول
1: الحين هذيل النرويجيين شايف الحفله النرويجيين. مالهم النرويجيين يوم فازوا على يوم الحركه مالهم في هذه البطوله شايف انها
19: لا
2: امس يوم فازوا على السنغال
1: لا امس واللي قبل حتى
2: المره
1: الماضيه ها لكن هالمره سووها اكثر حتى
2: المره على الملعب في الملعب سووها بعد المباراه
1: بسالك هذا ما مالتنا ما يعني ما حلنا نحن هذا
19: اللي... انا ما تشوف ولا شفت حركه ولا شفت شيء
1: اه
19: يعني لو بعد اللي ببحث عنه بتشوف ما
1: اسمع هذا يعني كلمه ايوه زين
2: ما التجديف هذا التجديف
1: ما التجديف يعني ايوه النرويجيين ايوه ده مسك الطبل ايوه دخلوا طبول وجازوا في الملعب تفضل مشعل
19: بتطلع منهم هاي الحركه بتطلع منهم
1: زين
19: اقول لك الحين شوف شوف انت انا الحين انتم ساعه انا اتابعكم الحين الان المشجعين كل واحد يشجع منتخب
1: نعم طالما طبيعي لازم
19: يتكلموا يتكلموا ويردوا على الارجنتين
1: هي ما اعرف انا ترى بعد زين تعرف يفرض نفسه يعني
2: هي يوم شوفوا يعني واحد كذا ها رايح ماشي سيده
1: لحظه بعطي هذا يقول لك لا ترمى الا الشجره المثمره
19: لا ترمى لا ترى اقول لك الزين
1: يعني انتو شجره مثمره
19: والكل وطرحين والكل يبى يطيح هذه الشجره من المثمره
1: ايوه يعني تخيل
2: سمعت راعي الحكمه حسين
19: وبعدين انا اقولهم لا انتوا غلطانين يعني اللي يقول انا ابى الارجنتين تنهزم انا اقول لك اني ما مأيد لنا
1: ما بعيد انه ترى الارجنتين ايوه ما بعيد انه ايوه صح
19: بتروح المتعه
2: ايوه
19: بتروح المتعه
1: ما حد يمتع غير
2: ما فيها تسويق يعني البطوله انت تشوفها من جانب تجاري مشعل
19: يعني
1: يقول لك ما يمتع غير الارجنتين
19: ما يمتع الا الارجنتين
1: هي بعد من لكن لكن امس لكن امس يوم اتصل ما حسيت انه مشعل خايف
2: امس امس تعال صح
1: ضيعتهم بالانت وضغطوا عليكم قالوا ابوي كيف
2: امس حتى انت الدر ما عرفوا
1: ما تروح بعد اللي ترجع البيت عاد بعدين
19: ما يخالف لكن انا يوم رحت الشوط الثاني
1: هي
19: بس في بين الشوطين شفت ضربة الجزاء قلت هذه عادية بين جولين
2: واثق يعني
19: بين ثلاثة أيوة الحين هم أنا أقولهم على المنتخبات الثانية مشجعين صدقوني أنتوا خلوا يمشي التانجو خلوا يمشي لأنه هو إذا وصل دور ثمانية وصل الدور لا
1: خلاص ما يرجع
19: بما تحكم لان انا اقول لك منتخب الارجنتين اذا طلع راحت متعه كاس العالم
1: زين
2: هذه رساله مشعل لكم
19: انا اقولهم ايوه اقولهم صراحه
1: زين شيء اصدار جديد مشعل
19: اصدار شوف اصدار جديد الحين قال الحين انا ايش اللي خلاني اللي خلاني نزلني على ذي ان المنتخب الارجنتيني ما غاب المنتخب عشان يجاري
2: ما اختبر ما ما حصل الاختبار الصعب بعده
19: ما حصل اختبار يعني المنتخبات الثانية ما شاء الله عليهم مر مختبرين سن ايش يعني الا اللي صعدوا الحين اللي صعدوا ايش من اختبار ايش اللي لعبوا مع من
1: صحيح يعني ما شيء اختبار
2: بعد اهتمام مطمن يعني ما مطمن على مستواهم.
1: لا صح كلامه صح كلامه هو كلامه ما بس الأرجنتين ما لعبت بعدها مع منتخبات قوية حتى البرازيل لعبت مع المغرب يعتبر فريق قوي يعني
2: كرواتيا وإنجلترا
1: صح والله
19: أيوة. الخواتيم أبوي الخواتيم إحنا ننتظر الخواتيم
1: زين
19: الخواتيم الحين إحنا ما بنتكلم أيوة هذا جليس واحد الحين لا نعتبرهم ألا الفريقين اللي فزنا عليهم هذا عن جليس ومع احترامي للمنتخب الأردني هذه المجموعة الأولى ألا كلهم جليس واحد بس جليس
2: كلهم ذي الثلاثة جليس واحد شكة واحدة
19: وبعدين حتى
1: ان شاء الله انت كم حصان
19: في الدورة 32 بنعطي نص قليص
1: نص يعني ما يستاهل وايد
19: ما ايوه وخلاص ومن هي من دور 16
2: يمكن تقابلوا الاورجواي انتوا اظن
19: متعودين
1: ايوه متعودين عليهم ربعهم ايوه
19: لا شوف انا الاورجواي والفراغ لا ما بقول مره
1: ايوه
19: انا ما بالاورجواي
2: باقي اكبر
19: ما بالمكسيك وما بالسمة
1: دور البرازيل شكلك انت
19: البرازيل نحن متعودين عليه
1: عادي يعني امورك طيبة
19: ترى البرازيل يعني ألعب مع في كل تصفيات ألعب مع البرازيل
1: صحيح
19: ويفوز ونخسر يفوز ونخسر لكن احنا نطمنهم هذا المنتخب الأرجنتيني يمشي على الموج في جمعيات مباراة يرتفع تشير
2: تصوق انت
1: بعد ما نزغ ليش ما نزغ
19: بعد ما وذيك النزغ ترى هذه غير النزغ
1: ما نزغ شراع بعد ما نزغ النزغ غير
19: بعد هذا في يوم بينزغ
1: هي
19: هذا في ذي نزغ عاد انت شلوا حراسكم ايوه
1: كيف تسامانكم يعني
19: لا لا لا
1: ايوه زين
19: يوم بيقول تعرف يوم بينزغ ايش بيقول يلا بشيبك يلا بشيبك احنا يلا بشيبك احنا هذه نزغه
2: قال نزغه واحده
19: هذه نزغه واحده الله على الشيب البيوم الناس ما نقولهم بننزغكم وحنا متحنين عليكم
1: حلو
19: يلا بشيبك احنا يلا بشيبك احنا بيروح الاولي
2: حلو وانت ماشي مخطب عليهم
19: وانت ماشي لكن احنا ما بقى نزعلوا علي الا
1: الجماهير
19: هذه صريح هذه عادي تراها
1: صح عادي روح رياضيه
19: وبين وبين ترى احنا نوتر
2: اي ما حد حتى احمد القرطوبي يقول لك المكسيك ما تبغى
19: كيف يعني
1: المكسيك يخوف قصده
19: يخوف من
1: يخوف الارجنتين
19: المكسيك
2: هي على ارضهم ترى
1: سكت تسمع
2: ترددت
19: أنا الحين
1: غرز واحدة بيستوق لي صباح
19: الحين أنا تشوف الحين لا المكسيك محترامي صبيا لا ما يردوا لي راسي
2: بعدهم
19: هذا شوف اللي يرد لي راسي اللي هم الأصحاب اللي يتخدموهم معكم
1: يا سلام هدف يلا نروح شوي
0: الله يا أيها الأنصوري حلق بنا نود التحليق عاليا سر بنا إلى ارتفاعات عالية لا نريد العودة يا أيها الدون يا أيها التاريخ الله الله الله الله على ضربة ثانية على روعة ثانية على متعة ثانية على شخصية استثنائية على هذا الحضور يا رونالدو الله على هذه الروعة يا كريستيانو يا رونالدو أنت الوحيد الذي تختار فيك الكلمات يا رونالدو يا الله يا الله أي وصول أي ضربة أي روعة أي كرة وأي إنهاء في اللقطة الماضية من كريستيانو رونالدو في اللقطة الأخيرة الثانية رونالدو يسجل ماذا أقول فيك يا رونالدو وأنا الذي تعبت من كثرة الكلمات أفتش في كلماتي في كل كرة وبين أي وبين كل كرة
1: يبغي يسوي هاتريك بعد دون اليوم هذا هدفين لكن تمريرة
2: برونو
1: صراحة نص الهدف
19: من يا بقول
1: كريستيانو رونالدو في غيره
19: والله تشوف والله حسين صراحة تشوف يوم كريستيان ميسي يوم يبو أقوال يا أخي سبحان الله غير
1: متعة
19: غير.
1: صحيح
19: متعة طبعا. والله متعة
1: هذيلا مثل ما يقولوا يعني أعطوا كرة القدم شيء الكثير فلا بد أنها أيضا يعني
2: كرة القدم
1: تبقى وفية لهم يعني
19: قول
1: للمغرور،
19: ما بتوصل، ما بتوصل
1: مستواه يا مغرور، ما بتوصل يعني. من هو تو هذا؟ كريستيانو ولا من؟
19: المغرور اللي جاي يعني بقولين على المنتخب العراقي.
1: هي مبابي.
19: ما بتوصلهم الا الاثنين
1: مبابي. كلم مبابي.
19: ولا بتوصلها الكره الذهبيه،
1: ولا بتوصلها الكره الذهبيه مبابي. سامع؟
19: ايوه.
1: يقول لك مش عارف.
2: صبر صبر صبر.
19: نعم.
2: صبر سقيو.
19: هذا يقول لك، قول قول مشيت حطيتها لما حطيت هذا ما بتوصلهم الا سنين.
1: حطيت
19: هم اخر سنه الى اخر.
2: اذا هو بعد بكم
1: لحظه بيترجم له بالفرنسي بعد انت بعدها.
2: لا خليه هو كلمه مباشره نتصل فيه.
1: نتصل فيه احنا مبابي.
19: منو
1: مبابي؟

0: بدأت تمشي، لكن هم لا
1: خلها تمشي تمشي.
0: عندي سنين هنا واحد يلعب في المنتخب البرازيل، واحد يلعب في المنتخب فرنسا،
2: غير اثنين هنا ما باغنهم.
1: فينيسيوس يمكن يقصد
0: يلا
1: انك ما تحب البر ما تطيقه.
0: لكن هنا انا والله يعني تشوف سبحان الله.
2: انت كمان سمير مع على ميسي، وانت على مبابي وعلى فينيسيوس.
0: انا ترى اقول لك لما بيصلون، انا اليوم انا صراحه اليوم يوم جاب جولين كريستيان، يعني سبحان الله ذا اللاعب انا اتمنى له والله من قلبي، يعني
1: يستاهل يستاهل يستاهل
0: يستاهل يستاهل. وخلي المعلقين يتغنوا به يوم اللي يجيب الاهداف،
1: خليهم محمد جمال يتغنوا به يعني يقول
0: خليها. لكن
1: نعم
0: ان شاء الله نتقابلهم يوم في النهايه
1: ان شاء الله مع البرتغال.
0: البطل
1: نعم
0: احسن نهائي واحسن نهائي بيستوي.
1: مشكور يا مشعل. لحظه في رساله حلا يا اخي، في رساله حلك من مبابي ولا مين؟
0: اقول لك
2: في حلك
0: قولهم
2: من ثني
0: حبالكم
2: من ثني العامري
1: سحبوا حبالكم.
2: انزل تفضل مشعل.
0: يقول
2: اقول لك ثني العامري او ان حالك اللي تريده اذا اخذت الارجنتين كاس العالم.
0: ثني العامري ولا
2: ثني؟ ثني
1: واعد. ها
0: ايش يقول؟
1: اطلب اللي تبغاه اذا الارجنتين حصلت كاس العالم.
0: ايش اقول لني؟
1: من دلك؟
0: ها؟
1: من دلك؟
0: اقول له سكندار الحي يوم زيون. اقول له
1: يوم زيون؟
0: ايوه يوم زيون سكندار الحي يوم زيون
2: وخلاص. سكندار الحي
1: ويجيب لك بس بيت واحد حتى ما شيء غيره يعني.
0: لا لا
1: دبر عمرك بعدين.
0: بس خلاص بكمل اياها يوم بسبب بقول خلاص بكمل. روح عندنا صباحي عندنا مسائي عندنا ليلي عندنا كل حاجه.
1: يا سلام سلم.
0: قول لهم بعدنا احنا نمشي بالهداوه
1: بعده.
0: قول لهم نمشي بالهداوه ولا الحين لا اللي يقولوا احنا لا عيوبنا لا مشجعين الارجنتين. يتغنوا
1: خلينا نتغنى. حق صحيح.
2: كلهم تصوخوا انتوا بس تصوخوا.
0: وعلى فكرة ترى حتى إذا طلعنا بنظل نتغنى ما بنمتنع عنكم ترى على فكرة لنهاية
1: ما نبغاكم. أيوة أكيد لازم.
0: لا لا لا هذا مشروع حرب، وأنا صراحة ليه فكروني أنني بكون بمتنع إذا انهزمت الأرجنتين. لا لا لا بكون مشارك وبكون متابع وبكون كل حاجة.
1: كافو طال عمرك.
2: ما أيوة. بتروح ما بتروح في حدرة؟
0: لا لا لا بروح. هذا يقول لك هذا البرنامج المونديال نترياه من زمان. مع صادق وحسين وشملي هو الأمام،
1: خط الأمام.
0: هذا كيف نودرهم؟ لا ما نقدر نودرهم. أيوة.
1: جزاك الله خير. أحسنت مشعل. أيوة.
0: حين يوم نستمتع بصوتكم وبتحاليل المشاهدين والمتابعين.
2: نعم بارك الله فيكم.
0: الله يسلمكم ان شاء الله.
2: مشكور يا مشعل.
0: الله يسلمكم.
2: الله يحفظك ان شاء الله.
0: ياكم حبه.
1: مشكور يا مشعل.
0: وتمسوا بالخير. باب الله مفتوح. الله يخليكم ان شاء الله.
1: احسنت. جزاك الله خير.
3: ضربناهم 3-0 هذه معروف هو الشوفاي. واحنا متواصلين عند يوم يوصل لعبه. انا ما عدت طال عمرك.
2: كم ضربتوهم؟
3: ها؟
2: كم ضربتوهم؟
3: ايوه.

0: جزاك الله خير. كيف عجبتك الأغنية اللي قبل شوية؟
1: هنا بعد تعودها مرة ثانية هذه.
0: عودها عودها عودها يلا.
2: رجع رجع رجع رجع سمعني سمعني سمعني سمعني.
1: أيوة
0: روح
1: روح
0: أيوة
1: أيوة عليك بالزين
0: مرة سير يلا. روح العطنجة روح.
1: روح
0: اي والله
1: على دار البيضة
0: يا سلام ومواحيها.

0: عندنا 3-0 منهم 2 للدون.
1: وصلنا دقيقة 45 والحين الوقت بدأ ضايع 6 دقائق طبعا احتسبها الحكم.
0: نعم
1: نمشي في الدقيقة الثانية والوقت بدأ ضايع. محمد الهاشمي على الواتساب الظاهر أن محمد شايف تغريدة كانت هذه التغريدة بتاريخ 6/12/2025 في واحد كان يعني متوقع نتائج مباريات المنتخب الأرجنتيني 3-0 على الجزائر 2-0 على النمسا وصارت بالفعل 4-0 على الأردن وبعدين دور 32 راح يواجه الأورغواي بتفوز الأرجنتين 2-0 دور 16 بتفوز على إيران كان 3-0 بعدين دور 8 2-1 على البرتغال بعدين دور 4 2-1 على إنجلترا وبعدين في النهاية راح تكسب إسبانيا 2-1.
0: جميل
1: نشوف والله هذه التوقعات إذا تصيب يا محمد الهاشمي
0: إن شاء الله. ونوجه تحية لماجد المعولي أيضا
1: حياتنا ماجد المعولي.
0: كريستيانو إذا ذكرنا أرقام ميسي من خلال هذه الأهداف طبعا اللي سجلها يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم 2006 2010 2014 2018 22 و26. مساء الخير يا عماد.
2: مساء النور والسرور حياكم الله أخباركم.
0: حياك الله يا هلا فيك
1: يا عماد.
2: يا مرحبا وسهلا بيكم.
1: بارك
2: اليوم اليوم كلهم أرجنتينيين الهولندي ما شاء الله ظهر اليوم ظهر
0: ظهر شوية لكن من تعرف من يفوزوا الأرجنتينيين شوية فوزين ثلاثة خلاص عاد
1: يطلعهم شوية
0: حتى مسوي لنا زحمة والله ناس ترسل إن ما محصلة خطوط مع إن عندنا 6 خطوط مفتوحة لكن تعرف أنت عاد مسوين زحمة في الشارع يعني
2: ما ملاحظين عليهم هذول الأرجنتينيين هذول البرازيليين هذول هذول الهولنديين زحمة في البداية
0: في البداية يسووا زحمة يعني
2: أيوة
0: مشيطين.
2: آخر شيء ما في بغض النظر عن الأرجنتين في آخر نسخة
0: صحيح
2: إيطاليا غايبة ولا لو كان جمهور الإيطالي موجود الله يستر عاد الله يستر حلبة مصارعة مفروض تفتحوا حلبة مصارعة نعم صراحة أنا حاب أتداخل يعني بخصوص المباراة اليوم اللي هي البرتغال
0: نعم.
2: يعني مثل ما لاحظنا اليوم يعني بدأ كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسية أنا ما كنت متوقع أنه يبدأ في التشكيل الأساسية ما أعرف ليش لكن عندي شعور قوي لأن عشاق هذا الأسطورة كريستيانو رونالدو والعالم الرياضي يعني اليوم ليلة كريستيانو رونالدو وربما هاتريك بعد ما دون الثاني راح يدون الثالث بعد فيكون هاتريك للدون مع أني أنا ألماني ولكن عشاق ريال مدريد الله يرحم زمان كان
1: يعني انت مثل ما قلت عماد يعني مثل هذا النجوم تريدهم انه يسجلوا تريد ان الكرة القدم تنصفهم يعني على
0: حتى الكل لو تلاحظ كل مشجعين كل المنتخبات يقول لك اريد اشوف كريستيانو يعني اريد اشوف مثلا ميسي هذه أكيد. متعة هذه البطولات يعني
2: اكيد هي الملاعب هي الزوايا كلها تتعارك يعني كل ما ظهر نجم الثاني يظهر كأنه في تنافس يعني مثل ما تعرفوا أبو علي يعني رونالدو تعرض الكثير من الانتقادات في الأيام الماضية وكعاد وكالمعتاد خلال مسيرته الطويلة
0: يعني أنت تذكر عماد عفوا يعني اسمح لي قاطعتك ولكن حتى شوف النسخ اللي قبل أيضا ميسي لو تتذكر كان كل بطولة يدخلها منتخب الأرجنتين كل ضوء الضغط على ميسي والانتقادات على ميسي وإنه ميسي انتهى وإنه ميسي ما يعني يلعب فقط للأندية وإن لحد ما يعني طبعا منتخب الأرجنتين خذ كوبا أمريكا
2: نحن ما نخفي هذا الشيء
0: نعم.
2: ميسي ما شاء الله نجم وعلى مستوى ولكن ما الكلام مش كلام إن ميسي لأن ميسي ما بنفسه في الساحة
0: صحيح.
2: ميسي يلعب ميسي يستلم ميسي يسجل ميسي يصنع
0: هذا
2: جابه موجود لكن اليوم
0: جابه من على الخط شوف رونالدو كان بيجيب الثالث بس طلعت من على الخط حظه
2: وكان وما زال بيجيب الثالث اي نعم شوف
0: شويه الكره كانت بطيئه والهدف ثالث لكريستيانو صراحه اليوم لا انا اتوقع ان اليوم لكن يمكن كان اليوم اتوقع او انا يعني وجهه نظري انه هذا المستوى الطبيعي اصلا لمنتخب البرتغال
2: هذا المستوى الطبيعي واتوقع انه هو لا حتى لو تلاحظ حتى في التشكيله مختلفه اللعب اختلف.
0: تعرف من طلعها؟ مدافع مانشستر مانشستر سيتي اللي هو خوسانوف.
2: نعم.
0: خوسانوف اللي هو طلع كرة رونالدو الأخيرة يعني. يا عم انتظر ما عليش قاطعتك وايد يا أخي.
2: لا لا لا, لا أنا متابع معكم متابع. شوف كريستيانو مهما كان مسيرته, يمكن أنتم متابعين مسيرته طويلة. يعني يفضل أنه يرد في الملعب ولا يرد بالكلام ولا الانتقادات داخل وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: تذكير رونالدو اليوم يمنح البرتغال, يعني يمنح البرتغال
0: هدوء وتركيز
2: الأهداف, بس يعطيهم دفعة معنوية
0: طبعا
2: هائلة.
0: محتاجينها يعني محتاجينها
2: محتاجين حل الأدوار الحاسمة.
1: نعم.
2: القادمة.
1: نعم.
2: ويسكت الكثير من الأصوات.
1: جميل.
2: اليوم اليوم الأصوات علت على كريستيانو, أمس ميسي ومبابي. المنتخب اليوم اللي أنا شفته ما يعني اللي أقوى منتخب وما زال فارض نفسه في الملعب هو فرنسا. فرنسا يعني بصراحة
0: كل المستويات,
2: سواء هجوم سواء دفاع سواء وسط, المنتخب الفرنسي هو الأول بالأول لحد الحين.
1: صحيح.
2: الأدوار الثانية والقادمة والحاسمة هي اللي تحكم. بنشوف الأرجنتينيين, بنشوف الهولنديين, بنشوف البرازيليين. البرازيل مختفين ولا أشوف المنتخب البرازيلي بيختفي على الدور القادم. والسلام عليكم.
1: عم الأرجنتين
2: بعدها تحكم عليها في الأدوار القادمة.
0: بالضبط.
2: نشوف كيف. إيه نعم.
0: طيب يا عماد أحسنت,
2: حياكم الله. لو
1: بارك الله يحفظك.
0: الشوط الأول خلص 3-0.
1: عبد الله
0: معنا. عبد الله
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. حياك الله يا عبد الله.
3: أبو علي
0: يا هلا ومسهلة.
3: مساء الخير.
0: مساك الله بالخير والعافية يا مرحبا.
3: مساكم الله بالنور.
0: عبد الله الشبلي. حياك الله عبد الله.
3: يا هلا أبو علي وحياك الله أخوي صادق.
1: حياك الله يا عبد الله.
3: كيف حالكم؟ كيف
1: طيب كيف أمورك
0: يا عبد الله؟ طمنا عليك.
3: الحمد لله طيبين بخير وعافية. زين زين حصلنا نصيبنا.
1: شكلك تنتظر من زمان.
3: مسوين زحمة ما شاء الله
0: يا أخي. الأرجنتينيين مسوين لنا سالفة اليوم, ما أعرف كيف يا أخي. سووا لنا زحمة في الشارع مال البرنامج يعني.
3: أكيد أكيد ترى
0: حقهم حقهم
3: حقهم عندهم أسطورة.
0: ايه.
3: يعني
0: إيه الأسطورة عندهم. بيكون منهم أنت؟
3: منهم منهم.
0: من كذا. صحيح صحيح.
1: زواجين يقولوا ما بعد ميسي. من بعد ميسي يعني يوم بيروح ميسي
0: قالوا بعد من بعد مارادونا يعني.
3: لا لا تنتج الأرجنتين.
0: تنتج تنتج أمورها طيبة.
3: أيوة ما شاء الله برنامج صراحة جميل يعني. مبدعين أنتوا الأخفاض.
1: بارك الله فيك يا عبد الله.
0: هذا وجودكم أكيد.
1: وهذا أنتوا جزء من هذا. إذا كان فيه إبداع أنتوا جزء منه أكيد.
3: لكن صراحة سويتوا لنا جو يعني. منتخبنا ما صاعد وأنتوا بدل المنتخب ما شاء الله يعني.
0: بارك الله فيك. بارك الله. والله يا أخي أظن هالكلام كل يوم يعني نسمع. لكن إن شاء الله إن شاء الله السيفين والخنجر قادم إن شاء الله.
3: إن شاء الله القادم إن شاء الله القادم
1: بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
3: وعادي يعني هي كأس العالم صراحة يعني ما ودك تفوت مباراة, لكن تعبنا.
0: هي خضاط شوية ضغط وبعدين المواعيد صعبة. شو يعني تشوف حاط يعني مباريات معينة في بالك عبد الله تشوفها؟
3: والله ما فوت مباراة يعني. مباراة
1: الأرجنتين أهم شيء.
3: الأرجنتين, البرازيل, فرنسا,
1: أيوة.
3: المغرب, بعد مباريات ما تتفوت يعني.
1: واليوم مباراة إنجلترا.
0: حتى الهولنديين والإسبان وهذا يعني.
3: هولندا الهولنديين يعني ما تتفوت. إسبانيا ما تفوت مبارياتهم.
1: صحيح.
3: بعض المباريات بس بتعرف النتيجة. لكن عدت ونحن صرنا نسهر مع السهرانين ونداوم مع المداومين.
0: أيوة هذه مشكلة بعد. أيوة أيوة
3: والله تعبنا يعني صراحة. حتى آخر شيء بس ما نبى نشوف يعني نشوف بعض المباريات.
0: أي والله
1: ما تقدر. مشكلة إنه إذا ديك مباراتين يعني واثنين تم تريد تتابعهم فحت صعبة يا أخي إنه ما تحصل وقت إنك ترتاح فيه.
3: اللي عاجبني الصباح يا أخي صراحة.
0: تروح
3: الدوام تسمع استوى الأخ راشد السعدي.
0: هنا.
3: هو معلق رياضي.
0: دخل في الرياضة راشد السعدي عشان كأس العالم.
3: أنتم يمكن أنتم ما تسمعوا لكن ما شاء الله هو يعني إذا في مباراة صباح.
0: هي.
3: يعني وقت الصباح.
0: يعطيك أول بول يعطيك. هاي يعلق بعد.
3: ايه صراحه رسول اقول طلعت عندك موعد
1: بعدين الساعه 8:48 نسمع بعدك نشره الاخبار.
3: ايوه
1: مع حسين
0: لانه عبد الله يعني يمكن يروح الدوام بدري.
1: فعد تكون واصل.
0: صوت راشد السعدي مرتبط بالصباح يعني.
3: لا لا الصباح مثلا اذا في مباراه وفي هدف حصله في التعليق.
0: ايه على طول ابو محمد معكم على، وعلى فكره احنا دائما نقول قناه اذاعه الشباب على الواتساب بعد ايضا فيها كل المستجدات والاهداف والاخبار بامكانك تتابعها
1: اول باول.
3: اول باول كيف المباراه اليوم؟ كيف شفتوا الدون؟ كيف
0: والله الدون اليوم شهيه مفتوحه، ثلاثة في الشوط الأول وسجل منهم هدفين وكان بيسجل الثالث بعد، لكن عاد خوسانوف ردها من داخل خط المرمى. يعني
3: والله صراحة اليوم المدرب جري
1: غير اليوم في طريقة لعبه.
3: لا لو في مدرب ثاني يعني يمكن الدون اليوم ما يدخله.
0: لكن تعتقد أن هذا القرار سهل على أي مدرب؟
3: ما سهل بيتغير المدرب،
0: حمل مسؤوليته بعدين
3: يتغير المدرب والدون ما يتغير.
0: اي والله ممكن يعني،
3: لكن اليوم هو اثبت يعني انه ترى بعد ما قابل يعني اوزبكستان ما ذاك المنتخب القوي يعني.
0: ايوه بس صراحه يعني مباراتهم الاولى مع كولومبيا ولا مع كولومبيا
3: ما انهم قابلوا يعني، بس
0: ايوه لكن يعني كانوا لاعبين على الاقل مدين مستوى حلو يعني. لكن طبعا البرتغال منتخب ثقيل واليوم ايضا راجع يبغى يرد اعتباره يبغى يرجع.
3: اذا بهذه الطريقه ابو علي يعني هذه الطريقه ما اتوقع
0: انه ترى على فكره يعني. عبد الله اوزبكستان من معنى من اسيا متاهله بدون خساره. يعني تخيل ولا خساره حتى في التصفيات يعني.
3: والله من اسيا انا صراحه يعني شفت منتخب ايران
0: واليابان يعني حلو
1: منتخب اليابان كوريا بعد
3: يعني منتخب كوريا منتخب، بس المنتخب الايراني يعني مباراه قويه انت تتوقع تابعتوها مع بلجيكا.
0: نعم حلوه المباراه حقيقه يعني.
3: يعني لاعب بلجيكا عن ثلاثه من لاعبين ايران
0: صحيح،
1: وتالق الحارس بعد الحارس يعني
3: تالق الحارس يعني. فنحن لو نختار من اسيا منتخب، من اوروبا مثلا منتخب، من امريكا، من افريقيا مثلا، لو تختاروا انت منتخب من ترشحوا مثلا أربعة خمسة منتخبات؟
0: إذا من آسيا يعني لحد الحين أشوف الياباني أكثر ثبات يعني في المستوى
1: من أفريقيا يمكن منتخب يعني المغربي،
0: من أفريقيا المغرب وحتى مصر ما شاء الله عليهم.
1: منتخب مصر بعد قدم مباراة كبيرة
0: شيء حلو
1: وتصدر مجموعتهم.
3: مباراة المغرب والبرازيل كانت مباراة بعد ما شاء الله حلوة. يعني مباراة قوية جدا حلوة صراحة تستمتع يعني أنت جلست تشوف مباراة
0: بالضبط.
1: هذا اللي ما تندم انك انت يعني ما فوتها المباراه.
3: ايوه
0: شوف حتى عبد الله المنتخبات الافريقيه اللي هي من جنوب القاره مش شمال يعني عرب افريقيا كل مبارياتها ما يعني ما تفوتها بسهوله يعني انها تخسر. لكن حتى فرنسا لما فازت 3-1 على السنغال ترى ما فازت بسهوله يعني، انت تشوف النتيجه 3-1 بس لما تكون شايف المباراه شايف ان يعني فرنسا عدتها بصعوبه يعني.
3: ليش هذه المباراة ذي المباريات قوية؟
0: ألمانيا مع كوت ديفوار يعني قلبت النتيجة في الدقيقة 94 تخيل يعني. دائما مبارياتهم حتى السنغال صراحة مع النرويج ما كان فريق سهل يعني
1: بالضبط
0: 3-2 مباراة أيضا حلوة يعني. ف مفتقدين طبعا نيجيريا
3: ترى نعم. المنتخبات هذه تقابلت يعني احتكت في منتخبات قوية وتتطور يعني عكس منتخباتنا نحن مثلا في آسيا يعني يمكن منتخبات يعني قليلة إن مثلا منتخبات قوية تحصلها يعني مثل اليابان كوريا إيران، لكن هناك المنتخبات الأفريقية تحتاج منتخبات قوية بعض طبعا
0: بالضبط.
3: فنحن يعني مع صراحة نتحسف المنتخبات العربية يعني اللي معنا يعني منتخبات ما أعرف يعني بس مثلا تحصلهم لما يلعبوا هنا في آسيا تستمتع
0: حيلهم بينهم،
3: لما يطلعوا برا ما تعرف ايش يصير لهم يعني.
0: نعم
1: يعني طيب يا عبد الله مباراتكم الاخيره مع الارجنتين
0: مع تونس
1: مع الارجنتين مع الاردن
0: اسف
1: مع الاردن
0: مع الاردن هولندا
1: تونس
3: نتمنى تكون يعني المنتخبات العربية شوية يعني تمسك يعني ما تستقبل أهداف كثيرة يعني. الحين أهداف البطولة أكثرها من المنتخبات العربية
0: صحيح.
3: على منتخبات عربية
0: بالضبط صحيح
3: فعسى إن شاء الله
1: بإذن الله
0: ان شاء الله ان شاء الله.
3: ونتمنى ان شاء الله منتخبنا يكون في البطولات بعد اربع سنوات يكون موجود يعني.
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.
3: مشكور ومشكورين على مشكورين على البرنامج الجميل المميز صراحه. يعطيكم العافيه.
1: الله يعافيك. بارك الله فيك.
3: والمخرج والمخرج المبدع اللي معاكم
1: اكيد ما ننسى
0: اللاعب الاساسي يعني
1: المايسترو.
3: جزاكم الله
1: خط الامان.
0: جزاك الله خير. مشكور عبد الله. طبعا محمد شمالي يقول لنا في زحمه اتصالات ما زالت مستمره على البرنامج لكن طبعا احنا وصلنا نهايه
1: بكره ان شاء الله.
0: فمنكم معذره احنا مرتبطين بوقت يعني.
1: ومثل ما قال احمد قرطوبي غايه العشاء.
0: وبعد هذا الشو الثاني من البرتغال اوزبكستان اللي متقدمين طبعا 3-0. المباراه الثانيه انجلترا مع غانا. غانا كارلوس كيروش الساعة 12
1: بتكون نعم.
0: وبعدها المباراة الثالثة في الليلة إن شاء الله لقاء بنما مع كرواتيا الساعة 3 الفجر. كولومبيا مع الكونغو الديمقراطية الساعة 6 الصبح. نتمنى لكم متابعة ممتعة. وصلنا للختام. سامحونا اللي ما تمكننا ناخذ اتصالاتهم. إن شاء الله الحلقات الجاية بإذن الله. مشكورين على متابعتكم. 3-0 الشوط الأول انتهى للبرتغال منهم هدفين لرونالدو للتذكير طبعا بانتظار الشوط الثاني إن شاء الله على أوزبكستان.
1: هذه تحياتنا صادق لواتي حسين العميري ومحمد الشملي. حياكم الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: روجر فيدرر داعم التعليم. مستمعينا الأعزاء، نصحبكم اليوم في صباح أوروبي بارد إلى مدينة بازل. السماء غائمة والشوارع تحف أرصفتها المارة. المشهد دقيق كدقة عقارب الزمن التي تشتهر بصناعتها المدينة. نقف على ضفاف نهر الراين، تتخطى العين ضفته لترسو على حدود ملعب تنس يرطب الندى عشبه. المدرجات ممتلئة والأحاديث الجانبية همس خافت. الأطفال حاملو الكرات الصفراء ينتشرون، والحكم يأخذ موضعه، والشباك تتهيأ لعد الضربات التي تحمل أحلام كل لاعب. ومن بعيد يقترب أحد رموز اللعبة وكبار فرسانها، يمشي بهدوء وأناقة، يحمل حقيبته على كتفه ومضربه في يده. تتعالى الصيحات، إنه ابن المدينة، لاعب التنس العالمي روجر فيدرر. سنروي لكم في حلقة اليوم نشأة روجر فيدرر وحياته، إنجازاته وألقابه، عطاءه الإنساني وأثره المجتمعي. فكونوا معنا في الأجواء الأوروبية الباردة. مستمعين الأعزاء، ولد روجر فيدرر في مدينة بازل السويسرية في 8 أغسطس من عام 1981 لأسرة متوسطة الحال. نشأ بين ضفاف نهر الراين، فتعلم من خريره الصبر والهدوء، واكتسب التوازن من بلد يميل إلى الاعتدال، وتعلم الدقة من عقارب الساعات السويسرية. أحب روجر فيدرر التنس منذ نعومة أظفاره، ليكتب لاحقا حكاية نجاح يزدان مجدها بأثر العطاء. كبر الفتى الأنيق وترقت موهبته حتى صار اسما لامعا وعلامة تضيء ملاعب ويمبلدون، حيث تردد صدى ضرباته تحت سماء لندن الرمادية عاصمة الضباب. وفي بلاد الكنغر الأسترالي تألق فيدرر، فشقت ضرباته العشب بلا صد ولا رد، ليكتب في بطولة أستراليا المفتوحة إنجازات تصاغ بماء الذهب. مستمعين الكرام، لا يمكن لتاريخ التنس أن ينسى لفيدرر 20 لقبا في بطولات الجراند سلام و310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي، منها 237 أسبوعا متتاليا. ويحفظ تاريخ التنس 8 ألقاب حصدها روجر فيدرر في ويمبلدون العريقة، حين حول الملعب إلى مسرح لأجمل عروضه. لم يكن فيدرر يلعب التنس بل يعزف سيمفونيته، يمتع الحاضرين بأناقته، يبهر العالم بأدائه وتوازنه وهدوء أعصابه.
5: حين
3: حين بلغ فيدرر آفاق المجد وثراء المال، نظر بعينيه الخضراوين إلى أبعد من المدرجات. اتجه ببصره إلى القارة السمراء، فرأى مدارس قليلة وفرص تعلم شحيحة وأحلاما يقيدها الفقر. فقرر في عام 2003 تأسيس مؤسسة روجر فيدرر للأعمال الخيرية، متأثرا بحديث المساء مع والدته التي نشأت في جنوب أفريقيا، ويعزى لها الدور الأبرز في توجيه بوصلة عطائه. لقد زرعت فيه قيمة التعليم لنهضة الأمم وتقدم الشعوب. مستمعين الأعزاء، عملت مؤسسة روجر فيدرر الخيرية بصمت تحرسه الجدية، وتركزت جهودها على ملف التعليم الأساسي. جابت قرى بسيطة في دول فقيرة لا تصلها الكاميرات ولا تلاحقها الأضواء. لقد امتد عطاؤها إلى جنوب أفريقيا وملاوي وزامبيا وزيمبابوي، فبنيت مدارس ودرب معلمون ووضعت مناهج تناسب الأطفال وتنسجم مع المكان والزمان. تجاوزت استثمارات المؤسسة 50 مليون فرنك سويسري، وساهمت في تحسين فرص التعليم وجودته لأكثر من مليون طفل. وفي عام 2019 أعلن روجر فيدرر التزاما إضافيا بقيمة 40 مليون فرنك سويسري، قائلا: إذا أردنا عالما أفضل فلنبدأ من الصف الأول. حين أغلقت جائحة كورونا أبواب المدارس، فتح فيدرر قلبه، فتبرع في عام 2020 بمليون فرنك سويسري لدعم العائلات المتضررة في سويسرا لضمان استمرار التعليم للأطفال في المراحل الأولى. كان يعلم أن انقطاع التعليم مرض صامت، وأن المعرفة دواء الجهل وترياق النهضة. في عام 2022 غادر روجر فيدرر ملاعب الكرة الصفراء وأعلن اعتزاله اللعبة. وضع فيدرر مضربه في مخدع الذاكرة بعد أن أنهى مهمته بنجاح. قبل كؤوسه ولمس ألقابه بفخر يسر الناظرين، ودع جمهورا كان له سندا وداعما، لكنه لم يودع أطفالا حملوا جميل صنعه، ولا مدارس فتحت أبوابها بدعمه، ولا كتبا روت عقول الصغار بمشاعل النور وثراء المعرفة. لم يكن روجر فيدرر بطل تنس عالمي فحسب، بل صانع أمل وحاصد وفاء وسفير علم وحلم. إنه روجر فيدرر البطل صاحب الأثر.
4: نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف. تقديم حسين بن راشد العميري. إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
3: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
2: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
4: صباح المدارس،
2: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها دايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز في ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: شيل شيل يا دويل العمر شيل شيل يا دويل العمر شيل شيل البطولة.
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: ترتيبي.
1: مونديال 2026.
2: مشعل هذا مشعل،
3: انا اقول ليش كيف بديت انت ان مشجعين برازيليين الحين يتحولوا للارجنتين؟
2: هي من مباراه واحده انت تقيسها يعني؟
4: اقول لك شوف، انا امس قلت مشجعين البرازيل
2: غير
4: بيضطروا انهم الحين يرشحوا الارجنتين، ما
2: تغير الحكي صح لا قال
4: بيتحولوا للسماء، هم اللي بيرشحوا البرازيل بيرشحوا الارجنتين
2: صح كلام
5: ما بيتحولوا.
4: ايوه ما قلت انه بيتحولوا لان الكابتن سليمان لا ياخذ مخابره،
2: لكن مشعل مشعل
4: بتجيبهم
2: قضايص. من اللي قال بيجيبهم قلايص مشجعين الأرجنتين؟ وش أنت قاعد مغرزين؟ هم مغرزين
3: هذه الكلمة
2: قلايص
3: مغرزين على الساحل.
2: إيه
3: فورويل نحن يعني قلايص توديهم كلهم الحين مباراة الحين
4: مباراة
3: الحين بطولة الحين بطولة.
4: لا أنا شوف أنا كابتن سليمان أشوفه متوتر بعد من الجولة الأولى.
3: أقول لك جبت فورويل بعد صادق
2: بعد
3: تعالوا تعالوا على الساحل
2: لا عدة القلص بعد يبغى عليه
4: ما نزقنا شراع العود عاد انت يوم بنزق شراع العود
2: وش بتسوي عاد بعدين
4: حبيبي؟ يوم بنزق شراع ما يهلب يعني ما ينزل تحت بيت ما يتم مرفوع الى ما يشل القلص.
2: الله الله
1: مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: مونديال 2026.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

وين صديقتك وين؟ كلكم كلكم كلكم اسمعكم اسمعكم يورا يعني مين يا عشمان؟ وينكم سوا سوا؟

بدك يصنع الفرق فيني انت السنين وكيف فارق سنين.

بس بين عالم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: رح نغني أغنية جديدة بتقول أحلى زهور زهور القمر، من كلمات الشاعر الأستاذ نزار فرانسيس ومن ألحاني وغناء. شكرا.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر.

0: اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.